0: الانتخابات ديال 2021 ما وصلناش لواحد العدد مهم ديال المشاركه النسائيه في البرلمان, وكنا كنظنوا بان يعني التطورات اللي عرفها المغرب والدور ديال المراه اللي في المجتمع ديالنا دور مهم, ومشاركه ديال المراه لا اقتصاديا ولا ماليا الى اخره, زعما ولا في المجتمع المغربي يعني تطور. ومع الاسف كنشوفوا بان لحظنا من خلال هذا الائتلاف اللي تاسس في جوان السابق, تبين بان مع الاسف الترشيحات النسائيه ماشي في المستوى, وماشي في المستوى ديال الدستور ديالنا, وماشي في المستوى ديال يعني ال الكونفونسيون انترناسيونال اللي سناها المغرب واللي سي انغاجي باش يطبقها. يمكننا نرجع على هذا الموضوع
1: بالتفصيل. طيب تمام. طيب انتم اصدرتوا بلاغ السيده غزلان, لو اصدرتوا بيان حول المشاركة السياسية للنساء في أفق انتخابات 2026 طبعا 2023 عفوا, وقلتم بالحرف على أنه مؤشرات مقلقة تهدد مسار المناصفة الدستورية وتكافؤ الفرص في المشاركة السياسية للنساء. واش السيدة غزلان اللي بالك من هذه الأيام اللي دازوا, لأنه احنا انتهى وضع التصريح بالترشيحات تمام, وعرفنا الأسماء شكون اللي غادي يترشح وشكون اللي ما غاديش يترشح, وخصوصا بين الفئات النسوية تمام. فهل صدمتكم انكم ما شفتوش الأعداد بالشكل المطلوب؟ يعني خلينا نتكلم شوي بالدارجة مع الناس, لأنه هذا موضوع في صلب اهتمامات المواطنات والمواطنين, وباغين نحن يعني الناس كلها تفهم.
0: هي في الحقيقه كان في الاول يعني كانوا واحد ترشيحات نسائيه يعني ديال نساء حقوقيات مناضلات اللي كانوا في الاحزاب, وكانوا طبعا عطاو الحزب وعطاو البلاد ديالهم وخدموا, وحنا كنا كنقولوا بان هاد النساء هادو هما اللي خصهم يكونوا في البرلمان بحيث الخبره ديالهم بحيث النضال ديالهم الى اخره. مع الاسف كنشوفوا بان كثير من الترشيحات اللي حنا كنا في الحقيقه في الاول فرحانين وزعما مفتخرين بهاد سميتو, بداو كيسحبوا يعني الترشيحات ديالهم. وهنا فاش كانت عندنا الصدمه, علاش كيفاش, وتبين بأن واحد يعني المشكل الكبير اللي وقع هو حقا الأحزاب السياسية واللجان اللي كيتحط فيها يعني في الأحزاب السياسية اللي كيتحط فيها شكايطولو الترشيحات. أولا هذوك اللجان الحزبية ديال الترشيحات كلهم فيهم غير يعني اغلبيتهم هما الرجال, وثانيا كذوقه بان كاين معيار ديال المال, يعني المرشحه الحزبيه اللي وضعت الترشيح ديالها كيطلبوا منها واش عندك يعني عدد من شحال يمكنك تعطي باش يبقى الترشيح ديالك وباش دير الحمله ديالك الى اخره. هذا ماشي منطق.
1: هل هي قانونيه هذا المال؟ انا يعني سمعته في الكلام هذا الايام, ولكن ما مدى حقيقه الامر وما مدى واقع الحال؟ هذا اللي بغيت نتاكد منه. يبقى كلام هكذا, بغيت نتاكد منه هل هو قانوني, يعني سير العمليه الترشيحات. انا في حزب معين ناضلت وعندي مسار كبير في النضال في الحزب من داخل القواعد ديالو, وبغيت نترشح لان عندي مصداقيه بين الناس, لكن هل قانونيا هذه المسألة يعني شرط أني نترشح خاص يكون عندي نحط قدر من المال؟
0: ماشي قانوني, اسمح لي, حيث أنا عندي خبرة في هذا الميدان, وأنا كنت ترشحت في 2011 من بعد خروج الدستور, وترشحت واحد.

0: المدينه ديالي، والحزب هو اللي عاوني. يعني انا ما كانش عندي المال، الحزب هو اللي خصو يعاون. الدوله راه كتعطي المال، كتعطيك اقدر الاحزاب باش يعاونوا.
1: إيه هذاك مال معروف مقنن، معروف مصدره، معروف ايضا.
0: دابا النساء خص الحزب ديالهم، هما عطاو خص الحزب ديالهم ياخذ بالعين الاعتبار بانهم يعني وشحال، وفي الحقيقه شحال يعني كيقدر باش نديروا حمله انتخابيه. راه ماشي خصنا يكون عندنا اموال باش نديروا حمله انتخابيه.
1: طيب خلينا نشكر السيدة بشرى حتى ما ناخذوش حقها في النقاش. لو سمحت لي السيدة غزلان، للا بشرى أريد أن أسأل عن رأيك، أنت أيضا من الناشطات الحقوقيات المدافعات المترافعات عن المشاركة السياسية للمرأة المغربية، ما هي وجهة نظرك؟ ونحن الآن بعد أيام ستنطلق الحملات الانتخابية للأحزاب، يعني كل يدافع عن برنامجه. تفضلي السيدة بشرى.
2: بطبيعة الحال يمكن نقول بأننا احنا محبطات لما يقع اليوم في التمثيلية ديال النساء في اللوائح الانتخابية، لأن أولا يمكن نقول بأن حسب الرصد اللي قامت به كذلك المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، من أصل 92 دائرة انتخابية محلية فقط 32 دائرة اللي كاينة مرأة مراوات على أصل اللائحة، إذن 60 دائرة هي مغطاة 100% من الرجال. أولا ثانيا هو باش نتكلموا على الحضور ديال النساء في اللوائح، خاص ضروري لإعطاء الأولوية للمناضلات السياسيات اللي كينتميوا للأحزاب، ماشي فقط نجيو حتى لآخر لحظة وتلقاو أن كل واحد ممكن يجيب واحد من العائلة ديالو ولا واحدة من العائلة ديالو من أجل ترشيحه، وهذا تضرب كذلك المصداقية ديال العمل السياسي المغربي، لأن في الوقت إذا تنتمي مرأة إلى العمل السياسي وتتشتغل طيلة سنوات إلى آخره ليل نهار وتتلقى راسها أنها مبعدة بشكل مطلق من اللوائح، هنا كاين إحباط، هنا كاين عزوف، هنا كاين الرفض، هنا كاين يمكن حتى المقاطعة. إذا اليوم تنقولوا دائما أن هذه الأحزاب السياسية وخاصة للهيئات المركزية اللي هي عندها اللي شادة زمام الأمور في الحزب أنها تتغير من هذا المنطق، لأن لا يعقل باش بقى العقلية الذكورية داخل الأحزاب هي السائدة. كذلك اللي مطروح هو أن الجمعيات النسوية منذ قبل الشروع في الانتخابات أنها بدأت تدير واحد لقاءات وتحسيسيات توعوية التكوين إلى آخره، وتلقوا أن كل الدعم اللي قامت به أنه تبحل تنخول المفرملة، حاجة ما تستفدوا منها كجمعيات، فقط أن تكون تكوين، تكون عمل، تكون دعم كبير إلى آخره، ولكن في آخر المطاف تلقوا أن الحزب تدير ما بغى، أنه تجيب ناس ما عندهم علاقة وترشحهم ما عندهمش علاقة بالحزب. هنا تضرب الدستور المغربي اللي هو تنص صراحة على الحضور القوي ديال النساء في الانتخابات وفي مواقع القرار السياسي، كذلك أنه ما تعطيش الفرصة للنساء من أجل أنهم يكونوا حاضرين، تلقاهم أنهم في الوقت اللي قاعدة ترشحهم في بعض دوائر ترشحهم في دوائر اللي ميتة، عارفهم ما غيجيبوش الأصوات لأنهم ما غيعبوش معهم، ما غيوفروش لهم إمكانيات المادية، وكذلك أنهم تعرفوا ذوك الدوائر أن ما عندهمش حضور قوي فيها، ولكن الدوائر اللي عارفين عندهم حضور قوي واللي عندهم مشكرة كما تنقولوا واللي عندهم إمكانيات أنهم ترشحوا فقط الذكور. إذن
1: طيب ما هي الاعتبارات أو ما هي الشروط اللي يجب توفرها في المرأة لأن تصبح مرشحة عن دائرة فلانية؟ هل هي قربها من المواطن وعملها النضالي داخل هياكل الحزب كمناضلة، أم هو شخصية التي ركمت مسار أكاديمي معين ولها يعني شهرة في منطقتها وفي مكانها؟ ما الضوابط وما الشروط التي تحكم الترشيحات؟
2: احنا اللي كنا بغينا نتكلموا على شروط، غنتكلموا على شروط متساويه بين النساء والرجال، ماشي احنا فاش نتكلموا على النساء عشان بغيو نديروا لهم شروط. شروط هي خصها تكون شروط متساويه ومنطقيه وعقلانيه وقانونيه وتنظيميه، لان احنا تنتكلموا على التنظيم، تنتكلموا على حزب منظم، حزب في قوانين داخليه التي تسير مناضليه. اذا باش نتكلموا على الضوابط نتكلموا على

0: حضور قوي داخل الحزب، هو الانتماء للحزب، هو العضوية واحد على الأقل أكثر من سنة، لأن ماشي تجي الانتخابات قررت الانتخابات عاد غنتمي ليه ولا عاد نبدأ ندعم فيه، لا خصني أكثر من سنة. كذلك الحضور ديالي في الأنشطة ديالو، حضور ديالي في أنشطة خارج المدينة التي أتواجد فيها، كذلك الكفاءة، مزيان كفاءة مهمة جدا، كذلك يكون عندي واحد الحضور قوي كذلك في النسيج، يا اما النسيج الجمعوي النسيج السياسي داخل المنطقة ديالي باش نقدر يكون عندي حضور للنجاح. لا يعقل باش نجي حتى لآخر لحظة عرفت الشهور ثلاث شهور قبل أو أربع شهور قبل الانتخابات عرفت ننتمي للحزب عاد باش نبدا ندعم الحزب إلى آخر. إذا هنا كيبان أن الغرض الأساسي ديال ذاك الشخص يا إما امرأة أو رجل أنه عندهم غير باغي الحضور غير في المناصب وليس الحضور القوي كمناضلين من أجل التغيير لتغيير عدة أشياء داخل البلد، وكذلك من أجل الدفع بتحقيق المطالب الواقعية والقابلة للتحقيق للمواطنات والمواطن. إذن
1: طيب كيف سبيل سيداتي أمام هذا الواقع اللي قلتي الأستاذة بشرى على أن كنا محبطات تجاه الصورة العامة التي أفرزتها الترشيحات اليوم؟ الحصيلة يعني في قراءة لحصيلة الحكومة الحالية لدينا 7 وزيرات من أصل 28 وزير، تقريبا تمثيلية تقارب 25% من المناصب الحكومية، البرلمان بلغت التمثيلية فيه 24% على إثر طبيعة الحال الانتخابات السابقة، وبالتالي كيف تتوقعون في الحكومة التشكيلة في الحكومة القادمة أو المناصفة، هل نقارب منها أم لازلنا بعيدين كل البعد عنها؟ أستاذ غزلان.
2: لا احنا الحقيقة احنا كنهضروا على 24% أو 27% على قد الدستور كيهضر على المناصفة، وحنا الدستور هذا من 2011 الآن راه اكثر من 20 سنة، يعني احنا الآن كنطالبوا بالمناصفة وكنطالبوا بأن المرأة خصها الدور، المرأة النص ديال يعني لا موتي دو لا بوبولاسيون ديال الشعب المغربي خصها تلعب الدور ديالها كذلك في المناصب القرار في البرلمان في الغرفة الأولى الثانية وفي الحكومة. لا ما بغينا ما بقيناش، يعني اولا احنا ما وصلناش ل 30% اللي كطالبها، يعني اللي كنا احنا باغين في الاول، واللي المواثيق الدوليه اللي اثنى عليها المغربي الى اخره هو 30% على الاقل، احنا مازال ما وصلناش ل 30% على الاقل. الان عندنا دستور البند 19 في الدستور واضح وكيهضر على المناصب. اليوم كان طالبوا احنا بهذه الحكومه المقبله، واخا في الحقيقه ما عنديش واحد الامل كبير، ولكن كنتمنى بان الـ الـ الـ الـ الحكومه المقبله تطبق هذه المناصفه، حيت كاين تشريعات اخرى، كاين مازال عندنا 2027 الى اخره انتخابات محليه الى اخره. دونك اليوم حنا طالبوا هذه الحكومه بالمناصفه، ولكن يعني اللي كتبين لنا الان مع هاد هاد هاد هاد 2026 والانتخابات ديال 2026 يعني كنتسائلوا واش هاد الناس هادو اللي كيطبقوا هاد الممارسات على النساء الى اخره، واش غادي مين غادي السوحت هما اللي غادي بعض الاحزاب هما اللي غادي يعني يكونوا في الحكومه المقبله.
1: ولكن من متسبب في الإحجام عن عن عن ظهور النساء بنسبة يمكن أن تؤدي بنا إلى المناصفة؟ هل هي الأحزاب؟ الأحزاب هي من ترفع دائما شعارات تدعو إلى المساواة والمناصفة.
2: شوف الأحزاب كاين شعارات وكاين تطبيق، التطبيق ما كاينش، ما كايناش إرادة سياسية، كاين إرادة ذكورية اللي كيعتبروا بان خصهم يبقاو في المراكز القرار، الرجال يبقاو في المراكز القرار والنساء كيعطيوهم هذاك الشيء اللي عطات يعني واحد
1: يعني لازلنا نشتغل بنظام الكوطه.
2: الكوطه احنا الكوطه هذا الكوطه كان وسيله باش تكون مشاركه النساء اكثر، حيت ملي كنشوفوا الانتخابات قبل الكوطة راك شحال كان 2 3 4 5 ديال النساء اللي كانوا كيطلعوا للبرلمان، مين جا الكوطة

0: يعني النسبة ديال النساء ارتفعت. ولكن الآن احنا عندنا دستور اللي صوت عليه المغرب 99% من المغاربة صوتوا عليه وطبقوا الدستور يا الناس. علاش مالكم خايفين ولا سي اون كيستيون دو بوفوار؟ يعني السلطة خصهم يبقى عندهم السلطة مع داك العقلية الذكورية ديال الرجال تبقى عندهم السلطة. وأنا متفقة مع بشرى ملي كتقول ملي كنديروا معايير علاش غنديروا معايير غير للنساء؟ وكل مرة كتكون شي قضية ديال سياسية أو حقوقية النساء هما الأولى اللي كنديروا معايير لا خصهم يكونوا هكا يكونوا هكا يكونوا هكا. والرجال دابا النساء مثلا عندهم في اللوائح عندهم حد واحد باش يترشحوا، يعني الانتخابات المقبله ما يمكن لهمش يعاودوا يترشحوا. الرجال كيبقاو يترشحوا يترشحوا يترشحوا 40 سنه 60 سنه هما في البرلمان وما كاينش مشكل.
1: طيب على السادة بشرى، السادة بشرى، هذه النقاط التي تصنع هذه الفجوة ما بين الرجال والنساء في التمثيل، التمثيلية السياسية، لماذا لا تترافعون عنها مع الحكومات السابقة أو سواء مع المقبلة؟ إلى أن على سبيل المثال خلينا نعطوا مثال واضح، اللوائح المحلية لماذا لا تصبح النساء مثل حظهن في ما يتعلق بالتمثيلية وكيلات للائحة؟
2: طبعا احنا نناضل مع المناضلات السياسيات من أجل الوصول إلى المبتغى وهي المنافسة الحقيقية مرأة رجل أو رجل مرأة في اللوائح. احنا هذا النضال ديالنا خايضينه منذ سنين وسنين لأن هذو هما المطالب ديالنا وهذو كذلك هما الأهداف المسطرة في قوانيننا الأساسية كجمعيات تشتغل في قضايا النساء. ولكن اللي تنتواجهوا به هو هذا بالرغم الترافع ديالنا اللي نقدر نقولوا اليومي مع القيادات السياسية وهي في أصل بالرغم أنها تتقدر أنها توافق لك على المطالب ديالك ولكن في الواقع وباش نجيو
1: للتطبيق
2: مثلا نقولوا التطبيق الفعلي تلقاهم أن العقلية الذكورية هي التي تشتغل في تلك اللحظة. هنا اللي بطروح ماشي فقط المجتمع المدني اللي خاص يقوم بهذا العمل، كذلك المناضلات السياسيات اللي عندهم واحد دور كبير من أجل الرفض ومن أجل رفع الصوت العالي داخل عند القيادة السياسية. لحنا اليوم ما بقيناش حنا نتكلموا فقط عن المجتمع المدني اللي خاصو يدير كل شيء، هو اللي خاصو يغير، هو اللي خاصو يترافع. راه كاين واحد الدور ديال هذيك المرأة السياسية اللي يتمارس على هذا الحيف وهذا الظلم وهذا التمييز وهذا الشقرة وهذا الإقصاء، هي اللي خاصها اليوم. وكاينين خرجوا نساء اللي استقلوا، خرجوا نساء اللي تكلموا إلى آخره، واش بغينا هذه النوعية ديال هاد النساء؟ وكل ما قدرنا أننا نزعزعوا للداخل الحزب وأننا نرفضوا ليه ذاك السلوك وذاك التدابير التمييزية اللي تيمارسها، أكيد أنه غادي
1: لماذا يخافون من أن تكون المرأة على رأس حزب، أن تترأس حزبا سياسيا كما هو الحال لدينا أيضا السيدة نبيلة منيب على رأس الحزب، ويمكن هي الوحيدة السيدة الوحيدة التي تترأس حزب سياسي في المغرب.
2: كانت تترأس الآن كان أمين عام آخر
1: أو أمين عام صحيح.
2: ولكن كان حضورها قوي وكان حضورها مهم جدا، ولكن اللي خاصو يدار هو كيفاش خاص تعطى المكان الحقيقي للنساء. لماذا هنا السؤال؟ ماشي تيخافوا، نو ما تيخافوش، هو عنده واحد المنصب كما قالت الأستاذة غزلان، ومن نهار اللي ترشح تبقى تتيموت صافي، بحال التوريث ولا التوريث المكان ديالو ولا التوريث ذاك المقعد ديالو. هنا خاص اولا خاص القوانين التنظيمية الداخلية ديال الحزب خاصها تغير وخاصها تنص على المنافسة الحقيقية، وهذا دور المناضلين الشرفاء المؤمنين بقضايا النساء داخل الأحزاب انهم يغيروها. ثانيا خاص القانون التنظيمي ديال اللي مثلا بحال دابا كاين القانون التنظيمي 27/11 تاع المتعلق بمجلس النواب، الان كاين هذه القوانين التنظيميه في الوقت اللي تكون تتناقش مع الاحزاب السياسيه انها خاصها تكون تتنص على المنافسه من اجل تفعيل الفصل 19 والفصل 30 من الدستور المغربي. حنايا كما قالت الاستاذه هو ان الدستور المغربي هو جد متقدم في نص حقيقة عن المساواة والمناصفة، ولكن في التطبيق ناس أخرين تيأمنوش به نهائيا وتيمارسوا الممارسات الذكورية التقليدية اللي تعتبروا أن المرأة ما عندهاش هذيك ما عندهاش الوقت وأن مقابلة الكوزينة ديالها ومقابلة أولادها وما غتقدرش تقوم بعملية ديال

0: ديال الحملات وان ما تقدرش تجي في الليل في الاجتماعات الى اخره. هنا خاص اعاده النظر في هذه العقليات، وكذلك خاص تجنيد كل المناضلات السياسيات انهم يتحملوا كذلك مسؤوليتهم الى جانب المجتمع المدني،
1: لان خاصه المجتمع المدني انه التجارب تقول خاصه استاذه بشرى.

0: يعني أنه مردود عليه الكلام مسألة المسؤوليات ومسألة حتى أنه في بعض التقارير الدولية التي تتحدث على أنه المرأة هي في قضايا الفساد هي الأكثر تشديدا وأخلاقية في هذا العنصر. أستاذة غزلان، هل سنرى في الحكومة المقبلة تشكيلة نسائية أكثر من التشكيلة الحالية؟
1: يعني هذا أمل وهذا مطلب، وكنعتبر بأن النساء المغربيات والمناضلات وكذلك في الأحزاب وغير الأحزاب في المجتمع، يعني الدور ديال المرأة اليوم ولا دور مهم، وكاين المناصب اللي عند النساء مهمة واللي النساء كتطبقها بواحد، يعني ما كاين لا رشوة، ما كاين لا لا لا لا غش لا إلى آخره. يعني احنا عندنا كفاءات نسائية اللي كيمكن لها تاخذ مناصب مهمة واللي يمكن لها تكون رئيسة دولة، رئيسة الحكومة،
0: صحيح،
1: حكومة، يمكن لها تكون رئيسة الغرفة الأولى أو الغرفة الثانية. علاش مثلا ما نديروش بأن في إطار هذه المناصفة إلا كان رجل هو رئيس الغرفة الأولى تكون المرأة هي رئيسة الغرفة الثانية مثلا في اللجان، يعني في اللجان اللي داخل البرلمان، علاش ما نعطيوش رئاسة عادي في المناصفة ديال اللجان
0: نطبقوا فيها مبدأ المناصفة،
1: المناصفة نطبقوا فيها المناصفة. كذلك في الأحزاب المشكل هذا هو اللي كاين، المشكل هي كاينة واحد يعني استغلال ذكوري داخل الأحزاب، داخل الأحزاب السياسية والمراكز القرار اللي داخل الأحزاب السياسية، وهذا الشيء كنشوفوه غالب الأحزاب السياسية. يعني ما كاينش شي حزب اللي عطى مثل.
0: أشكرك.
1: الأمل ديالنا هو الحكومة المقبلة تكون هذه المناصفة ويكونوا نساء ورجال، ماشي غير نساء، رجال ونساء عندهم الكفاءة اللازمة باش ينقذوا هذا المغرب وباش يطبقوا يعني الدستور ديالنا والمواثيق الدولية.
0: أشكرك الأستاذة. انتهى توقيت البرنامج. الأستاذة غزلان بن عاشر الناشطة الحقوقية البارزة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ونائبة رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، شكرا جزيلا لك للا غزلان، شكرا جزيلا. وعلى الطرف الآخر الأستاذة بشرى عبدو، وعن طبيعة الحال هي أيضا من المناضلات الحقوقيات وهي رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة. شرفتينا الأستاذة بشرى، شكرا.
2: شكرا لكم. شكرا
0: أستاذ المستمعين، ممتنة أكيد دائما لحسن استماعكم ووفائكم لبرنامجنا. تأكدوا على أننا غدا على حدود 11 في انتظاركم. في أمان الله.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

اهلا بكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون على ميدي ان، نص ساعه جديده فيها موسيقى كتنقل بين ثقافات، بين اصوات والايقاعات، وبين اغاني قديمه واخرى جديده، ولكن ديما بنفس الفكره الفيزيون. ونبداو اليوم بواحد من الاعمال اللي كيعطي من الاول واحد النفس الكتروني واضح. غادي نسمعوا الهيلو من دريم انفيوجن، عمل اللي كيرجعنا الاجواء ديال الدانس والهاوس، وكيعطينا البدايه المناسبه للرحله ديالنا الموسيقيه اليوم في اون فيزيون. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام، ويلا نبداو مع دريم انفيوجن وهيلو.

الهلو ديال دريمين فيوجن. مستمعينا الكرام ودابا غادي نقلبوا الصفحه واحد شويه وغنرجعوا للموسيقى المغربيه مع عبد الرحيم مسكوري. وخلوني عبد الرحيم مسكوري هو فنان مغربي مؤلف ملحن مغني ومن الاسماء اللي ارتبطت بتجربه موسيقيه كبيره اللي كتستحضر تاثيرات من التراث المغربي ومن بينها المدرسه اللي اسستها مجموعات بحال ناس الغيوان وجيل جلاله. ومن بين الاعمال ديالو المعروفه كاينه كنت نجمه وخلوني. ومن عسكوري غادي نبقى في الاجواء المغربيه ولكن غندخلوا اكثر للعالم ديال قناوه مع قناوه ديفيزيون الهاديه. فاسم قناوه ديفيزيون بوحدو راه كيعطي فكره على داك المجلس ديال القناوه والروك والريغي وتاثيرات عالميه مختلفه. فنسمعوا لجوج القراءات مختلفه للجذور المغربيه في خلوني والهاديه ونعاود نرجع لكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون. خليكم معنا.

اسمعها سيدي اسمع، ولكن في واحد النسخه ديال الجاز، واحد الريميكس ديال الجاز. وهذا النوع من المجز هو بالضبط اللي كنقلبوا عليه في اون فيزيون، لانه ماشي بالضروره نبدلوا الاغنيه، ولكن غير نعطيوها مساحه جديده باش اننا نستمتعوا بها وبطريقه اخرى. فنخليكم مع اسمعها سيدي اسمع، ونرجع لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا في اون فيزيون على ميديا 1.

وكذا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهاية موعدنا اليوم في أون فيزيون. بدينا بإيقاعات إلكترونية مع دريم إنفيوجن ورجعنا للموسيقى المغربية ودخلنا للعالم ديال القناوة ومن بعد فتحنا واحد الباب ديال جاز. فشكرا بزاف على حسن المتابعة والإصغاء, شكرا لأنكم كترافقونا في هذه الرحلات الموسيقية مختلفة. كنت معكم محمد البدوي ونتلاقاو في عدد جديد من أون فيزيون, ودابا نخليكم مع أحمد سلطان. تو سليمام, إلى اللقاء.

0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم نخصصه لإيران التي تخضع لعقوبات منذ عقود. من أين تحصل على الدولار وما هي كلفة هذه العقوبات المفروضة على طهران على مدى سنوات؟
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: إيران دولة تخضع لعقوبات أمريكية، ووراء اقتصادها شبكة معقدة من النفط إلى الليوان الصيني والتجارة عبر الحدود والذهب وحتى العملات الرقمية، لكن هذه المنظومة لها ثمن باهظ. العقوبات التي لا تمنع كل تدفقات الأموال بالضرورة تجعل تحويلها ونقلها واستخدامها أكثر تعقيداً وكلفة ومخاطرة. في هذا العدد نفكك رحلة المال إلى إيران ونفهم كيف يعمل هذا الاقتصاد المحاصر. وقبل تناول كل هذه المحاور نستهل هذا العدد برقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الرقم هو 8300 وعدد المليونيرات في المغرب خلال عام 2026. إلى المركز الثالث إفريقيا صعدت المملكة من حيث عدد المليونيرات وفق تقرير الثروة في إفريقيا للعام الحالي، وسجلت المملكة نموا لافتا في عدد أصحاب الثروات بلغ 55% خلال العقد الماضي، وهو الأعلى بين الدول الإفريقية الخمس الكبرى في هذا المؤشر. جغرافيا توزعت ثروة المغرب على ثلاثة أقطاب حضرية كبرى متكاملة الأدوار وفق المصدر نفسه. حسب آخر تعداد تضم الدار البيضاء وحدها ما يقارب 2800 مليونير. وفي مراكش التي تعتبر وجهة تقاعد متصاعدة الجاذبية لدى أثرياء أوروبا والشرق الأوسط، ارتفع عدد أصحاب الثروات بها ب 82%، فيما سجلت طنجة القطب الصناعي واللوجستي بفضل ميناء طنجة المتوسط والمناطق الحرة المتخصصة في صناعة السيارات والطيران والنسيج، سجلت نموا بنسبة زائد 42% خلال العقد الماضي.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: موضوع الاقتصاد للجميع اليوم، كيف تحصل إيران على الدولار رغم العقوبات، وكيف طورت طرقا متعددة للوصول إلى العملات الأجنبية، ما هي هذه الآليات، وكيف تؤثر العقوبات في كلفتها ومخاطرها. هذه التفاصيل نناقشها اليوم مع الأستاذة عائشة العلوي الخبيرة في السياسات الاقتصادية. أستاذة العلوي، أهلا وسهلا بك معنا.
2: شكرا على الاستضافة وبداية موسم موفق إن شاء الله.
0: شكرا أستاذة عائشة. موضوعنا إذن إيران، عندما نقول إن طهران تحصل على الدولار، هل نتحدث فعليا عن دولارات نقدية تدخل البلاد أم عن قيمة دولارية تتحول إلى عملات أخرى، إلى ذهب، إلى سلع وعملات مستقرة؟ ثم ما الفرق الاقتصادي بين امتلاك الدولار وامتلاك ما يعادل قيمته؟
2: أولا قبل ما نبدأ يعني الجواب على هذا السؤال، أود في الإشارة أن ما يقع في إيران هو دخل في المتغيرات الدولية اللي كتحدث خلال ثلاث هذه السنوات الأخيرة، يعني النظام الدولي العالمي اللي كيتغير وكذلك النظام الاقتصادي، تبادل يعني كاين مجموعة ديال الأطراف الدولية العالمية. إذن هذا مهم جدا نشيروا ليه. ومنين كنهضروا على هذا

0: النقطة ما نساوش بأن عندنا نظام بريكس بلاس، وعندنا يعني التقرير الأخير اللي كان نشر في 2025 شهر 10 11 يعني التاريخ بالضبط ما كنتذكروش، ولكن السنة هي 2025 ديال تقرير استراتيجية الأمن القومي لأمريكا، واللي بين بالملموس أن هناك تخوف أمريكي من صعود ديال الهيمنة الاقتصادية ديال الصين، بالإضافة لما نساوش الحرب الروسية الأوكرانية والتأثير ديالها على الدولار، تعامل الدولار إلى غير ذلك. يعني كاين مجموعة ديال النقاط اللي هي جيوسياسية وجيوقتصادية مهمة جدا اللي ما خصناش نغفلوها على هذا الملف ديال إيران في علاقة مع الدولار. إذا بالنسبة لإيران، باش نرجع الجواب ديالك، يعني بالنسبة لإيران تعلمت الدرس خاصة بعد 2012 منين خرجت من نظام سويفت. بالنسبة للمستمع اللي كيعرف شنو هو نظام سويفت، هو نظام من أجل كيسهل تعامل الهيمنة فيه ديال الدولار، وكيسهل التعاملات التجارية الدولية ما بين الدول، يعني سواء الدول سواء الشركات الأفراد إلى غير ذلك. إذن مين خرجت من هذا النظام هذا تعلمت واحد درس مهم، وكذلك دول أخرى، أن لا يمكن الاعتماد على الدولار، بل يجب تقوية عملات أخرى مما فيها حتى الصين. إذن منين ما كتملكش انت الدولار يعني فيه إشكال، لأن امتلاك الدولار بشكل مباشر كيسهل لك، يعني كيكون عندك سيولة نقدية، وبالتالي التكلفة كتكون ناقصة والمخاطر ناقصة، يعني ممكن الدولة والأفراد يقوموا بالشراء والبيع بشكل أسهل. ولكن من ما كتكونش كتمتلك الدولار بشكل مباشر، يعني بطريقة غير مباشرة، ويمكن نوضحوا هذه المسألة كيفاش ممكن امتلاك الدولار أو عملة بطريقة غير مباشرة، تتولي التكلفة والمخاطر مرتفعة. إذن إيران استفدت طيلة هاد من بداية الثمانينات، ولكن بالضبط من 2012 استفدت بأن خاصها تبحث على بدائل أخرى، وهذه البدائل فتحتها لها البريكس، وفتحتها لها أيضا الطموح ديال الصين من أجل أنها تقوي العملة ديالها، وكذلك بفضل تواجد دول أخرى منها روسيا، ومن تشحت الطموح الهندي يعني ديال الهند. هذه كلها زعما باش تبان بأن كانت هناك كما كنقولوا توجهات عالمية من أجل أن الدولار ينقص الهيمنة ديالو، وبالتالي هاد نمتلكوا الدولار وما نمتلكوش، الدولار مازال قوي. إذا ما امتلكتوش الدولة، إذا بالتالي راه عندها انعكاسات قوية اقتصاديا ما نساوهاش، سواء على القدرة الشرائية ديال الساكنة ديالها ديال المواطنين ديالها، سواء أيضا في نشر اقتصاد آخر اللي هو كنسميوه احنا اقتصاد الظل بدل الاقتصاد الرسمي، وهذا كله يؤدي إلى هشاشة الدولة، يعني على المستوى البعيد يؤدي إلى هشاشة الدولة. إذن هذا بشكل مختصر.
1: طيب، إذا كانت عائدات جزء كبير من النفط الإيراني اليوم تشترى باليون الصيني بدل الدولار، كيف تستطيع إيران تحويل هذه الإيرادات إلى القوة الشرائية التي تحتاجها لاستيراد السلع والتكنولوجيا والمواد الأساسية؟ وهل هذه العملة الصينية أصبحت بالنسبة لطهران اليوم بديلا حقيقيا للدولار، أم مجرد محطة في طريق الوصول إلى قيمة دولارية؟
0: أغلبية يعني النفط الإيراني ما بين 80-90% حسب الإحصائيات كتشتريه الصين، ولكن الصين مين كتخلصها؟ راه كتخلصها بطرق يعني انطلاقا من البنوك الصينية الصغيرة، يعني ماشي لأن الصين كتهرب من العقوبات الدولية لأنها ما كتبغيش هي تدخل في المواجهة مع دول الغرب. هذه نقطة مهمة نشيروا لها. إذا كتخلصها بالليوان ماشي معناته يعني كتعطيها تقدر تاخذها كعملة، ولكن أيضا بما يسمى بالمقايضات العينية، يعني لأن الصين وإيران كتجمعهم واحد اتفاقية فيها مدة طويلة ديال 25 سنة، هذه 25 سنة اللي كتعطي الحق الصين أنها تتكلف بالانتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي إلى غير ذلك من الأمور اللي هي متعلقة بالاستثمار. يعني هنا تعامل ليس فقط باش نوضح الأمور هي شوية معقدة، ولكن مي كتخلص طهران بالليوان راه ماشي فقط بالليوان ولكن أيضا بسلع وبخدمات. ومنين كنجيو نشوفوا المستفيد يعني الكبير في هذه العملية اللي هي الصين، لأن كتاخذ واحد الاحتياجات ضخمة من البترول وفي بأثمنة منخفضة، وفي المقابل كتقوم باستثمارات ضخمة في إيران عبر الجهاز عبر البنوك الصينية الصغيرة. لأن هذه نقطة باش ما ينساهاش المستمع، أن راه ما كتدخلش الصين ما كتستعملش واحد النظام مصرفي اللي الغرب عنده حظر دولي، يعني ما ممكنش الإيران تستعمله.
1: يعني هناك اقتصاد كامل يتحرك خارج البنوك التقليدية، شركات صرافون، وسطاء، تجارة حدودية، ذهب ومقايضة، إضافة إلى العملات المستقرة. هل ما بنته إيران خلال هذه العقود من العقوبات يمكن وصفه بأنه نظام مالي موازي في الظرفية الحالية؟ وهل أصبح هذا النظام أيضا جزءا دائما من نموذج الاقتصاد الإيراني؟
0: ما نقدروش نقولوا عليه بأنه نظام موازي، لأن النظام المالي العالمي هو نظام قوي جدا، وكبريات الدول يعني اللي عندها اقتصادات الكبرى، روسيا براسها ما استطعتش أنها تخترق بواحد الشكل كبير وتخلق تجارة دولية يعني مهمة، كذلك بالنسبة للصين يلا كتحاول. إذن هي حاولت خلق يعني تنفس لها هي باش، لأن دائما فترة انهيار وفترة الحروب وفترة الصراعات النظام يخلق بدائل له، يعني سواء كانت بدائل غادي تقوي ذاك النظام ولا في الأخر غادي تؤدي إلى تدمير ذلك النظام. بداية الألفية لأن إيران عرفت بأنها محاصرة اقتصاديا وكذلك سياسيا، نشأت واحد النظام سماته شيتاب. هذا النظام بعدا باش تقوي وتوحد فيه النظام المالي ديالها، ولكن رغم ذلك كيبقى هش، لأن ما نعرفوا بأن العملة الإيرانية هي عملة هشة. وكذلك في 2024 دخلت نظام مع نظام مالي مع روسيا غير باش تلقى متنفس لها، يعني فداك نظام مير ديال روسيا، ولكن رغم ذلك النظام الروسي هو نظام ايضا هش ماشي نظام قوي. بالاضافه كما قلنا مع الصين، لان الصين كتحاول تستغلها فرصه باش تقوي العمله ديالها، ماشي حيتاش محبه فيه في ايران، لان المصالح ما فيهاش الحب ولا الكراهيه وفيها المصلحه. اذا هي يمكن تستغلها باش تقوي كذلك العملة ديالها. وبالتالي الصين عندها نظام آخر، وهذا النظام هذا اللي ممكن أنه كيساعد نوعا ما إيران، ولكن ما كنقولوش بأن عندها نظام قوي. والدليل أن العملة الإيرانية هي عملة جد منهارة يعني كبيرة.
1: إذا كانت يعني إيران تستطيع الوصول اليوم إلى العملة الصعبة رغم هذه العقوبات، لماذا تبقى العملة الصعبة بهذه الهشاشة، العملة الصعبة الإيرانية؟ بمعنى آخر، هل المشكل الإيراني هو نقص الدولار فعلا، أم صعوبة تحويل هذه الموارد الخارجية إلى استقرار نقدي داخل الاقتصاد؟ وما الذي تخسره إيران مقابل الحصول على الدولار عبر هذه القنوات التي ذكرت يا أستاذة العلوي، هذه القنوات غير التقليدية؟
0: يعني بالإضافة للقنوات اللي ذكرنا، كاين حتى العملات المشفرة لأنك تلتجه لها إيران، كذلك الكريبتو موني ممكن تلتجه لهم، وهذا كله يعني هي طرق مباشرة وغير مباشرة باش الحصول على العملة. ولكن في المقابل راكي أدي إلى انهيار المالي يعني ديال النظام المالي ديال الدولة، لأن النظام لأن البنك المركزي باش يقوي راسه كيحاول يخلق الفلوس، يعني ينتج يطبع الفلوس، ولكن طبع الفلوس كيؤدي الى التضخم، وهذا هو الحاله ديال الداخل الايراني اللي فيها تضخم كبير وفيها ان العمله ديالها منهاره، وبالتالي المواطنين في الشراء ديالهم ان فوق يحصل على العمله يعني الفلوس الايرانيه كيحولها الى دولار او ذهب او الى عملات اخرى فيني كملجأ وكاحتياطي، وهذه كلها كتكون مسائل سلبيه للاقتصاد الوطني كيف ما بغى يكون كيف ما بغات تكون الدوله. اوكي، وما ننساوش عاوتاني مساله اخرى ربما ما عندناش معطيات دقيقه عليها بحكم انني يعني التتبع ديالي هو تتبع دولي، هو من يمتلك النفط، ومن شكون اللي كيكون عنده هذيك العمله في يديه، يعني هل هي الدوله الايرانيه ام فئات اخرى او تيارات اخرى داخل ايران. وهنا على حسب التقارير الدوليه فيها قراءات، اذا السؤال كيطرح هل النظام المالي الايراني قوي ام لا. يعني حسب المعطيات اللي حاولت نتبعها ونقراها يعني مختلف يعني المصادر، كيبان بان هناك هشاشه في النظام المالي، وبان هي محاوله الانقاذ او بحال واحد الغريق يعني كيحاول ما امكن يلقى متنفس للعيش والاستمرار.
1: يعني بعد اكثر من 4 عقود من هذه العقوبات استاذ العلوي، هل اثبتت التجربه الايرانيه ان العقوبات تستطيع فعلا خنق الاقتصاد لكنها لا تستطيع عزله بالكامل، ام ان ما يبدو قدره على الصمود هو في الحقيقه اقتصاد يدفع كلفه باهظه جدا للبقاء على قيد الحياة وفي الحالة الإيرانية؟ والأهم يعني إذا أغلقت أمام إيران هذه القنوات، قنوات النفط واليوان والعملات الرقمية في الوقت نفسه، ما الذي سيبقى من قدرتها للصمود؟
0: كما قلت في الأول، يعني دائما من كيغيب الاقتصاد الرسمي، من كنقول الاقتصاد الرسمي الاقتصاد اللي كنعرفوه يظهر بدائل، لأن لابد أنك تظهر عندك بدائل اللي هو الاقتصاد الظل، وهنا اقتصاد الحروب واقتصاد يعني مسائل أخرى تتبان غير رسمية، وبالتالي هناك من يستفيد دائما من هذه الهشاشة ديال الدولة وهشاشة الاقتصاد. للدرس الإيراني أظن أنه مهم جدا جدا، وهذا يمكن اللي غيعطي التفكير ليس فقط في إيران، ولكن كنهضر بشكل عام حتى بالنسبة للدول الاتحاد الأوروبي وكذلك الصين ودول أخرى، هو أن يجب فك يعني الارتباط الكلي بالدولار، لأن كيبان أن أي شخص معين أو يعني واحد كريز واحد أزمة سياسية اقتصادية مع دولة قوية سيؤدي إلى الخلق إلى الخنق الاقتصادي. والدرس الآخر هو أن دائما هناك بدائل، هذه البدائل اللي هي ليست بالضرورة لصالح ولصالح قوة الدولة، بل هي بدائل اللي تكون غالبا لانهيار الدولة ولظهر لوبيات ولظهور مثلا مافيات إلى غير ذلك، لأن المسألة هي معقدة ومركبة ماشي سهلة، لأن ملي كيخنق واحد الاقتصاد معين الاقتصاد به باش كتقوى الدولة.
1: في الحالة الإيرانية في الحالة الإيرانية يعني طهران تتحايل على مدى عقود على هذه العقوبات، ولكن في الوقت نفسه يبين أنه إلى أي حد يمكن لأي اقتصاد أن لا يستطيع الاستمرار إذا أغلقت أمامه تدريجيا كل مخارج العملة الصعبة. هل هذا صحيح؟
0: صحيح، لأن يعني قوة الدولة أو استمرارية الدولة، باش ما نقولوش قوة الدولة ولكن استمرارية الدولة، جاءت على حساب من قلت الشعب يعني الطبقة الوسطى على الحريات الفردية والجماعية داخل إيران. يعني هناك قمع، لأن من المواطن الإيراني يشتكي، وهذا يعني بان بالملموس، رغم أن هناك منافذ ودائما هذه المنافذ غادي تكون، ولكن ربما على بظهور نظام بديل غير رسمي، أنا نسميها كنظام بديل غير رسمي، لأن حتى طريقة مثلا يولي تهريب ديال البترول، يعني أوليو باش غنمشي بسفن رسمية فيها الدرابو ديال الدولة غنولي ونديرو غنشجعو واحد نوع معين من اقتصاد هو اللي سميته أنا اقتصاد الظل، يعني اقتصاد ديال المافيات، اقتصاد ديال تهريب العملات، اقتصاد آخر بديل. وهنا راه زعما هو البدائل اللي كتطرح في حالة مثلا كيكون عندك الاستقرار وواحد ضغط معين. هل سيكون لصالح على المدى الطويل، سيكون لصالح الشعب، لصالح الاستقرار الدولة وقوة الدولة؟ أكيد لا، لأن قوة الدولة لها ركائز، وإذا مشت لنا بعض الركائز منها الاقتصاد راه كتنفلت الدولة الميكانيزمات باش تعرف شنو كيدور في الاقتصاد ديالها. إذا كنعرفوا بأن في الإعلام كيقولوا صمود صمود، أكيد هناك بين قوسين صمود، ولكن ما طبيعة ذلك الصمود على حساب من يتجلى ذلك الصمود؟ إذن على حساب الاقتصاد الرسمي، على حساب النظام المالي الرسمي، على حساب المواطن الإيراني. إذن هذه كلها أمور اللي غناخدوها بعين الاعتبار. ومن المستفيد؟ أكيد أن أمريكا لها مهمة أساسية، كنظن أن الجانب الاقتصادي والجانب المالي أنها خصها تدافع على الدولار، ما تقدرش تدخل في مواجهة مع الصين مباشرة، إذا كتدخل في صراعات مع تحالفات استراتيجية لدول لها في قريبة من الصين في الجوار، أو اللي خلقت لها تكتلات اقتصادية معينة، اقتصادية ومالية معينة. إذا كنظن بأن الدرس الإيراني مهم لنا احنا كدول نامية في اتجاه كيفاش نخلقه، كيفاش نخلقوا واحد جغرافيا، واحد موقع جغرافي استراتيجي اللي على إثرو يعطينا واحد نفوذ معين. لأن إيران الدرس اللي ممكن نعرفوه ما بين إيران والصين هو أن خلقت هذا الموقع الجغرافي استراتيجي اللي بقى عندها متنفس سواء على البر أو على البحر، يعني في علاقة بالدولة الصينية وإيران، وكذلك إذا دخلت نوعا ما روسيا رغم الإشكالات اللي فيها روسيا، يعني الاقتصاد الروسي
1: ممر وبر أمان لكنه بكلفة كبيرة. باهضة أستاذة العلوي،
0: أكيد.
1: شكرا جزيلا لك أستاذة عائشة العلوي، خبيرة في السياسات الاقتصادية، على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا لك.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: For decades on the global stage, 100 million records sold.
2: Bryan Adams.
1: The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Morocco. Welcome to the Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
3: Medi One, la radio de toutes les générations.
4: Hello, Morocco. This is Bryan Adams. We're going to do what we always do.

0: semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. حلقة ضمن الحلقات التي نقدمها هذا العام في شهر ربيع الأنور، شهر مولده صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عام 48,400 للهجرة، بعد مرور 15 قرنا وسنة على مولده الشريف الذي نور الله تعالى به الأرض والسماوات وجعله فاتحة خير على المخلوقات، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمه.

كتب الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصوبي السبتي المغربي رضي الله عنه رسالة إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام القاضي عياض لم يحج أبدا ولم يقف على المقام الشريف، لكنه ألف أعظم كتاب في الإسلام في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذه الرسالة رسالة طويلة صاغها القاضي عياض لتتلى عند القبر الشريف، وقد أوردها كاملة الإمام شهاب الدين أحمد المقري التلمساني في أزهار الرياض، كما نقلها الحافظ أبو العباس القسطلاني في مسالك الحلفاء. وقد أورد الشيخان هذه الرسالة لأنهما كانا مع الإمام القاضي عياض في رأيه فيها، وأنهما استحسناها ولم ينكرا عليها ولم يعترضا. تقول الرسالة: يا حبيباه، اذكرني عند ربك في مقامك المحمود الكريم، ويا شفيعاه، اشفع لي ولوالدي في ذلك الموقف العظيم. اللهم إني أسألك بحقه عليك الذي آتيته، وبقسمك بعمره الذي شرفته به وفضلته، وبمكانه منك الذي اختصصته واصطفيته، أن تجازيه عنا بأفضل ما جازيت به نبيئا عن أمته، وتؤتيه منا الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ونحن وإياكم نسأله ذلك.

القاضي عياض الذي تكلمنا عن رسالته إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصاحب كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد رزق الله هذا الكتاب من الحظوة والشهرة والسر والبركة والخير والفضل ما لم يرزقه أي مؤلف في هذا الباب على الإطلاق. فهذا الكتاب يعرف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرف بفضله علينا وعلى الناس وعلى المخلوقات جميعا. قال الإمام أبو العباس أحمد المقهري التلمساني، وهو صاحب كتاب نفح الطيب، قال في كتابه أزهار الرياض: لا يمتري من سمع كلام القاضي عياض العذب السهل المنور في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو وصف إعجاز القرآن، أن تلك نفحات ربانية، وأنها منحة صمدانية خص الله بها هذا الإمام وحلاه بدرها النظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا الكتاب هو شفاء من كل داء.

حتى تعرف كل حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قد أنشد بعضهم: كلهم حاول الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض.

اعتبر الإمام القاضي عياض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الخلق قدرا عند الله، وأنه حباه بالخصائص والفضائل التي لم يعطها لبشر سواه، وبنى كتابه الشفاء ليقرر أن معرفة قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره ومحبته ونصرته هي أساس الإيمان وأعظم الواجبات على العباد، حتى قالوا فيه: لولا الشفاء لما عرف المصطفى، لما جمع فيه من دلائل النبوة والشمائل والكمال المحمدي. قال الإمام القاضي عياض رضي الله عنه في الشفاء في ثناء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإظهاره عظيم قدره لديه: اعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره، اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه، وجمعنا ذلك في 10 فصول. قال في الفصل الأول: فيما جاء في ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن، كقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال السمرقندي: وقرأ بعضهم من أنفسكم بفتح الفاء، وقراءة الجمهور بالضم. قال القاضي الإمام أبو الفضل عياض رحمه الله: أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس، على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب، أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته، فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهم، وأنه لم يكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولادة أو قرابة. صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طابت ليلتكم.

بكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو
1: من استوديوهاتنا بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية من مدينة طنجة المغربية، نحييكم ونتمنى لكم صباحا سعيدا وبداية أسبوع موفقة. باقتنا الإخبارية في صباح الأخبار ليومه الثلاثاء، كما عودناكم مستمعينا الكرام سنهتم خلالها بمستجدات الأحداث على الساحة الدولية، كما سنأخذكم كالعادة في هذه الرحلة الأثيرية المباشرة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. لا تنسوا مستمعينا الكرام أننا سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد، وطبعا فقرات صباح الأخبار تتخللها مختارات غنائية نتمنى أن تنال إعجابكم. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هشام العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني، في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في شمال المنطقة الشرقية والمناطق القراب لها، بحال حتى في جنوب الخط أسفي زاغورا، أما في المناطق الأخرى كلها الحال مغيم شوية ولا غالب في الصفة مع الشمس، ويمكن يعطي شي رعدات مشتية في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في غالب المناطق ما عدا في دكالة عبدة الحوز السوس والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو ما زال هابطة لقل من 45% في عامة المناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار ما زال غادي تبقى طالعة ما بين 28 و 31 درجة ناحية الريف، ما بين 28 و 36 درجة في اللوكوس، ما بين 29 و 34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 30 و 37 درجة في دكالة، ما بين 30 و 39 درجة في ناحية عبدة، ما بين 30 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 32 و 39 درجة في ناحية تافيلات، ما بين 32 و 41 درجة في ناحية الحوز، ما بين 34 و 38 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 35 و 37 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 35 و 38 درجة في الشاوية، ما بين 35 و 40 درجة في ناحية تادلة، ما بين 35 و 42 درجة في ناحية سوس، 36 و 37 درجة في ناحية سايس، ما بين 36 و 38 درجة في ناحية الغرب، وما بين 42 و 48 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي ننبه الأخوات والإخوان النحالة اللي تيربيو النحل تقريبا في جل النواحي الفلاحية ديالنا باش يردوا بالهم الحشرات القرلاديات اللي تيتسموا بالفاروة واللي تيتسلطوا على الجبح ديال النحل وتيركبوا فيهم المرض اللي يمكن يقتلهم إلا ما خداوش منه الاحتياط، لأن مع الأسف هذا الجو السخون والحار اللي عارفينو عايشينو جل المناطق ديالنا تيشجع هاد الرتيلات الصغار يتكاثروا ويديروا خسائر كبيرة في النحل ديالنا، وهذا الاحتياط يمكن يبدأ بشي استشارة مع شي فني في تربية النحل قبل ما نتلاحوا الأدوية، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستوديوهاتنا بميديا موجز لأهم الأخبار. ومستهل الموجز بأخبار المملكة المغربية، حيث جددت اليونان تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي معتبرة أنه بمثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير الشؤون الخارجية اليوناني في تصريح للصحافة عقب لقائه مع نظيره المغربي ناصر بوريتا الذي يقوم بزيارة إلى أثينا. في كلمة خلال جلسة مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المنعقدة في باريس بحضور رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أكد الأمين العام المنظمة ماتياس كورمان أن تعزيز الشراكة مع المغرب يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمنظمة، منوها بالإصلاحات الطموحة التي أطلقتها المملكة. من جانبه استعرض رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مختلف الأوراش والاستراتيجية التنموية المنتهجة تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، مبرزا طموح المغرب للتحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية على الصعيد العالمي، وأن يصبح قطبا للاستقرار والازدهار بالنسبة لمحيطه وإفريقيا والفضاء الأورو أطلسي. نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط وتحديدا لبنان، حيث أذن الرئيس اللبناني جوزيف عون التصعيد الميداني مؤكدا أن الاستهداف المباشر للمدن والمؤسسات الرسمية يعد تقويضا صريحا لاتفاق الإطار الموقع في واشنطن. حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في لبنان منذ الجمعة الماضية ارتفعت إلى 27 قتيلا و69 جريحا وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أطلقت صفارات الإنذار الجوي في كييف للتحذير من هجوم روسي بعد توقف استمر 3 أيام تزامنا مع زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية. وأفادت الإدارة العسكرية للعاصمة بأن أنظمة الدفاع الجوي قد فعلت في كييف، فيما أشارت أجهزة الطوارئ إلى تضرر مبان في ضواحي العاصمة. بالعودة إلى المغرب، تستحضر إذاعة ميديا ذكرى تأسيسها اليوم الثلاثاء 8 شتنبر، والتي تعود إلى سنة 1980 لتحتفي اليوم ب 46 عاما من العمل الإذاعي المتقن بمواكبة احترافية وموضوعية لمختلف الأحداث والتحولات التي عرفتها المنطقة والعالم. في أخبار الرياضة، انتزع فريق الفتح الرياضي لكرة القدم سيدات بطاقة التأهل للمرحلة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه مساء أمس بملعب باردو بتونس العاصمة على فريق بصارة المصري ب3 أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة والأخيرة من تصفية منطقة شمال إفريقيا. وبهذا التأهل يكون الفتح الرياضي ثاني نادي مغربي سيخوض نهائيات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم سيدات 2026 إلى جانب نادي الجيش الملكي حاملي اللقب. بالخبر الرياضي ننهي الموجز، تمام 5:04. ابقوا في الاستماع.
3: ميديا تشكركم على وفائكم.
4: شكرا.
3: حكايات تبدأ من جديد، أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
0: صباح الأخبار، محمد بن عبدو.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام مستمر على ميديا، وكالعادة فيه قصة. اليوم الثلاثاء كما أشرت قبل قليل 8 شتنبر تحتفي إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا بعيد ميلادها 46، 46 عاما منذ انطلق صوتها في 8 شتنبر 1980 ليكون جزءا من يوميات المستمعين في المنطقة المغاربية والمتوسطية، وليمتد منذ أكثر من عقد إلى مناطق هامة من القارة الإفريقية. مثل ما رافقت ميديا تحولات الزمن، يواصل المذياع نفسه رحلته من صندوق صغير يجمع الناس حوله إلى صوت يصل اليوم إلى المستمع عبر الهاتف والمنصات الرقمية. فكيف بدأ هذا الجهاز الذي غير وجه الإعلام، وكيف حافظ على حضوره رغم ثورة التكنولوجيا وتغير عادات الاستماع؟ في هذه القصة مع الزميل سفيان أم الحود نعود إلى حكاية الميديا من بداياته الأولى إلى مستقبله في العصر الرقمي.
5: صوت يأتي من بعيد دون أسلاك ولا مواعيد، في زمن لم يكن فيه الإنسان يتخيل أن يسمع صوتا من مكان بعيد. ظهر الميديا ليجعل من الأثير جسرا يصل بين الناس. قصة الميديا تبدأ من العلم. في القرن 19 افترض العالم جيمس ماكسويل وجود موجات كهرومغناطيسية، ثم جاء هنريك هيرتز ليثبت وجودها، وبعدهما يأتي ماركوني ليحول هذه الموجات إلى اتصال لاسلكي. في عام 1896 ينجح ماركوني أول اتصال لاسلكي بشفرة مورس، ثم يعبر بالإشارة المحيط الأطلسي. لم يعد البعد عائقاً، ولم تعود الأسلاك شرطاً لتنتقل المعلومة. ثم تأتي الخطوة الأهم، الصوت نفسه يبدأ في عبور الأثير.

0: في عشرينيات القرن الماضي تنتشر الإذاعات التجارية، ويدخل المذياع بيوت الناس ليصبح واحداً من أقوى وسائل الإعلام. ثم تأتي الحروب، فيتحول المذياع إلى أداة لنقل الرسائل وسلاح للدعاية والتأثير. في الحرب العالمية الثانية تصل الأصوات إلى ملايين المستمعين، وتصبح الإذاعة جزءاً من معركة المعلومات. لكن المذياع لم يبقى على حاله، ثورة الترانزستور جعلته أصغر وأخف وتنقله من زاوية المنزل إلى اليد. ومع انتشار FM وتحسن جودة الصوت تتوسع خريطة الإذاعة، وتظهر محطات خاصة ومستقلة تحمل أصوات جديدة وثقافات جديدة. ثم يأتي التحدي الأكبر، الأنترنت. يظهر الراديو الرقمي ثم البث عبر الشبكة، ويصل البودكاست. المستمع لم يعد مرتبطا بموعد ولا بموجة، هو الذي يختار ما يسمع ومتى يسمع وأين يسمع. وهنا يتغير شكل المذياع مرة أخرى، من جهاز في البيت إلى محتوى يصل إلى الهاتف والسيارة والحاسوب والسماعات الذكية. ورغم زحمة مواقع التواصل والمنصات الرقمية، يبقى المذياع حاضرا، لأنه سريع وبسيط، يرافق الإنسان في السيارة والعمل والتنقل. أما المستقبل فلا يعده بالاختفاء، بل بتغيير الشكل. قد تتراجع مستقبلاً موجات FM لصالح البث الرقمي، وقد يصبح الراديو جزءاً من عالم متصل بالأنترنت، حاضراً في السيارة والهواتف والأجهزة الذكية، من إشارة عبرت الأثير إلى صوت يصل إلى كل مكان. تلك هي قصة المذياع، وسيلة لم تتوقف عن التطور، لأن السر ليس في الجهاز، السر في الصوت، والصوت لا يموت.
1: صباح الأخبار مستمعينا، متواصل على ميديا وجهتنا رام الله وميديا ريبورتاج. قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية، لا تزال علامات الاستفهام تحيط بإمكانية إجرائها في موعدها. في وقت تستعد فيه الساحة الفلسطينية لهذا الاستحقاق، تسود حالة من الشك لدى شريحة واسعة من الفلسطينيين، وسط حديث عن عراقيل داخلية وأخرى مرتبطة بالموقف الإسرائيلي والإدارة الأمريكية. فهل تمضي الانتخابات فعلا نحو موعدها المحدد، أم أن هذه العراقيل قد تعيد سيناريو التأجيل؟ جانب من الإجابة ضمن فقرة ميديا ريبورتاج مع مراسلنا من رام الله ماجد سعيد.
2: على الرغم من تصريحات المسؤولين الفلسطينيين ومعهم اللجنة المركزية للانتخابات التي يؤكدون فيها على أن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها في 28 من نوفمبر المقبل، إلا أن الشك ظل يساور أوساطا عديدة في المجتمع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني الذي يريد لهذه الانتخابات أن تجرى ويعاد بناء الشرعيات الفلسطينية على أسس ديمقراطية بدأ غير مقتنع بهذه التصريحات، خاصة وأن لديه تجربة سابقة وقعت قبل 3 سنوات عندما ألغى الرئيس محمود عباس تلك الانتخابات، وكانت الحجة وقتها عدم موافقة إسرائيل على إجرائها في مدينة القدس. مواطنون يتحدثون عن ذلك.
3: بتوقع التأجيل لأنه الظروف السياسية غير مستقرة، وفي قد يكون يترتب عليها خلافات، فأتوقع أنه ابتعادا أو تحاشيا للخلافات تأجيل.
4: يعني أول شيء الظرف الحالي لا يسمح لإجراء هذه الانتخابات، يعني فيش ضمانات لسيرها بشكل حقيقي لنزاهتها، ما في أدم. اثنين، في عندك موضوع عالق، موضوع غزة والقدس لسه مش واضح بمشاركتهم، ولا يمكن أن تكون مجزأة الانتخابات. يعني الهدف الانتخابات هو الجمع الجغرافي بين الضفة وغزة،
2: ولأن عملية الانتخابات تحتاج إلى إجراءات لوجستية على الأرض لضمان نزاهتها، كتوفير الأمن لمراكز الاقتراع وللناخبين والمرشحين على حد سواء، مع تسهيل تنقل هؤلاء إضافة إلى المراقبين. فإن عدم إعطاء إسرائيل والإدارة الأمريكية الموافقة حتى اللحظة على السماح بإجراء هذه الانتخابات، وتحديدا في مدينة القدس الشرقية وفي قطاع غزة الذي بات يخضع لإدارة مجلس السلام مع وجود الجيش الإسرائيلي في أكثر من 60% من أراضيه، يبقي الباب مشرعا أمام عملية التأجيل، كما يقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيرزيت الدكتور غسان الخطيب.
5: كأن القيادة الفلسطينية لسان حالها يقول نحن جاهزون لها إذا سمحت الظروف بها. فإذا استطاع المجتمع الدولي أن يقنع إسرائيل بتسهيل الأمور من أجل الانتخابات كان به.

0: وإن لم يتمكنوا من ذلك وإن تعذر ذلك تكون القيادة الفلسطينية قد حاولت.
1: أسباب أخرى تدفع نحو تأجيل الانتخابات، أبرزها ما يجري من تحالفات بين خصوم حركة فتح كمحمد دحلان رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي مع الجبهة الشعبية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي عبر تسمية شخصيات مستقلة لا تنتمي إليهما صراحة، إضافة إلى ما يطلق عليهم بالحردانين داخل حركة فتح الذين يتشاورون لتشكيل قائمة منفصلة عن حركتهم فتح. هذه التحالفات من شأنها كما يقول الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين أن تدفع إلى تأجيل الانتخابات.
2: يبدو أن حركة فتح قد تكون خاسرة فيها، أو على الأقل أنها لن تحصد مواقع ومقاعد وازنة في المجلس التشريعي، ولذلك ربما هناك رهان على إمكانية عدم الذهاب إلى انتخابات والاكتفاء بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني أملا بأن يكون إفشال الانتخابات عامل خارجي وليس الرئيس.
1: وبغض النظر عن الأسباب التي يمكن أن تدفع إلى إلغاء الانتخابات، فإن هذا الإلغاء إن حصل يمكن كما يقول مراقبون أن يكون ثمنه القانوني والسياسي والمجتمعي على القضية الفلسطينية كبيرا لجهة تآكل الشرعيات وغياب المؤسسات الرقابية. لميديا ماجد سعيد، رام الله.

0: بادئة صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: تمام الخامسة والربع باستوديواتنا بميدان، إليكم أهم الأنباء. اليونان تجدد تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي وتعتبره مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي وحلا واقعيا لتسوية نهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تؤكد أهمية تعزيز شراكتها مع المغرب، وماتياس كورمان ينوه بالإصلاحات الطموحة التي تطلقها المملكة، فيما استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش أوراس التنمية وأبرز طموح المغرب للتحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية. الرئيس اللبناني جوزيف عون يدين التصعيد الإسرائيلي في لبنان ويؤكد أن استهداف المدن والمؤسسات الرسمية يقوض

0: اتفاق الإطار، فيما ترتفع حصيلة الضحايا إلى 27 قاتلا و69 جريحا. الفتح الرياضي للسيدات ينتزع بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد فوز على مسار المصري بثلاثة أهداف لواحد، ويصبح ثاني نادي مغربي يبلغ نهائيات نسخة 2026 إلى جانب الجيش الملكي حامل اللقب. صباح الأخبار على ميديا لازال مستمر مباشرة مستمعينا الكرام، ونواصله بضيفي صباح الأخبار. في ألمانيا لا يبدو أن فوز اليمين المتطرف في انتخابات محلية بشرق البلاد مجرد نتيجة انتخابية عابرة، بل مؤشر على اتساع قاعدة الغضب من سياسات الحكومة. حزب البديل من أجل ألمانيا حقق 44% من الأصوات في ساكسونيا أنهالت، مستفيدا من قضايا الهجرة والاقتصاد والطاقة ومن الانتقادات الموجهة إلى دعم أوكرانيا. فهل يعكس هذا الفوز تحولا سياسيا أعمق في ألمانيا، وأصبح حزب البديل من أجل ألمانيا قوة انتخابية يصعب على الأحزاب التقليدية احتواؤها، أم أن نفوذه لا يزال مرتبطا أساسا بمعاقل اليمين المتطرف في شرق البلاد؟ أسئلة أخرى يطرحها الزميل نوردين إيجاجان في فقرة ضيفي صباح الأخبار.
1: مرحبا بكم أستاذ الطيب السعداوي المحلل السياسي والاقتصادي من برلين على ضيفي صباح الأخبار. نناقش اليوم التحول السياسي الكبير الذي شهدته ألمانيا بعد الفوز التاريخي وغير المسبوق لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، حاصدا نسبة تجاوزت 44% من أصوات الناخبين. صعود كبير يطرح علامات استفهام كبرى وحاسمة، هل نحن أمام تحول جذري في هوية ألمانيا السياسية، وما هو مصير ملايين المهاجرين واللاجئين في ظل هذه المتغيرات، وكيف ستتعامل الأحزاب التقليدية مع هذه القوة الشعبية الصاعدة؟ أستاذ السعداوي مرحبا بك. بداية، كيف تقرؤون هذا التحول التاريخي في المشهد السياسي الألماني، وهل تفاجأتم بنسبة التصويت العالية للحزب في ولاية ساكسونيا؟
2: كل التوقعات كانت تحي بأن الحزب البديل الألماني سيكون يعني أقوى كتلة في هذه الانتخابات، ولكن بهذه القوة يعني تقريبا 44% من الأصوات، هذا كان إلى حد ما مفاجئ وأحدث زلزالا هنا في ألمانيا وفي منطقة اليورو بشكل عام. يعني بعد هذه النتائج سيتغير الوضع المشهد السياسي في ألمانيا، وستكون له تبعات طبعا سواء على المستوى ألمانيا فيما يتعلق بالحكومة الفيدرالية أو حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث أن يعني المفوضية الأوروبية ستقوم بأخذ العبر من هذه النتائج و يعني محاولة إيجاد ردود ربما قد تحد من امتداد هذا الغضب الانتخابي إلى دول أخرى.
1: ما هي أبرز العوامل والأزمات التي استغلها الحزب لكسب ثقة الشارع الألماني وخاصة في ولايات الشرق؟
2: لعل يعني أكبر الناخبين الجدد الذين اختاروا هذا الحزب لأول مرة يعني هم من أحزاب الديمقراطية الكبرى كالحزب الديمقراطي المسيحي. إذن أهم عنصر هو فشل الحكومة الحالية في يعني الالتزام بكل وعودها الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية، نظرا لكل تبعات الأزمات العالمية، أزمة الطاقة ثم الأسعار، التضخم إلى ما ذلك. لكن هذا ليس لوحده، فمنطقة ساكسونيا أنهالت هي يعني من المناطق الولايات المهمشة إلى حد ما، وبالتالي كان سهلا على الحزب البديل إلى تمرير يعني إشاراته، وكل يعني كان أهم موضوع بالنسبة لها.

0: لهذا الحزب هو التركيز على موضوع الهجرة و يعني تراجع الأوضاع أو تفاقم الأوضاع الاقتصادية في هذه الولاية، نظرة في رأيهم نظرا لكثرة المهاجرين وكذلك غياب يعني دعنا نقول حلول ناجعة للحكومة الحالية التي يمثلها شولتس وهو من الحزب الديمقراطي المسيحي، في يعني حلحلة الأزمة وإعطاء ربما بصيص من الأمل لساكنة ساكسونيا أنهالت المدى القريب. لكن بشكل عام فهو كان يعني طوفان، يعني حتى الصدمة لم يستوعبها بعد أسس في برلين. يعني كان من المنتظر أن يفوز حزب البديل الألماني، ولكن ليس بهذه النسبة العالية جدا.
1: في نفس السياق أستاذ السعداوي، يرفع الحزب شعارات صارمة ضد المهاجرين والاتحاد الأوروبي، ما هي التداعيات المتوقعة لهذه السياسات على الجاليات الأفريقية والأجنبية في ألمانيا؟
0: يعني زعيم الحزب في هذه المنطقة يقولها علنا بأن إذا تمكن الحزب من قيادة الحكومة المقبلة فأولى الأولويات هو يعني تهجير كل من يعني طالبي اللجوء السياسي وكل من لم يمتثل لما يسمونه بالميثاق الألماني. أكيد أنه هذا لا شك فيه أن الجاليات ستعاني الأمرين هناك، ليس الجاليات فقط، يعني ليس طالبي اللجوء فقط، وإنما كل ما هو ينحدر من جذور إسلامية عربية إفريقية وحتى آسيوية، كل هذا سيكون تحت ضغط هذه الحكومة، لأن ستعمل على تغيير القوانين و يعني محاولة الضغط بشكل كبير على الحكومة الفيدرالية لتفعيل يعني ميثاق الهجرة الذي ينشدون.
1: تتمسك الأحزاب التقليدية بالجدار العازل وترفض التحالف مع الحزب، إلى أي مدى يمكن أن يصمد هذا الجدار السياسي أمام رغبة ملايين الناخبين؟
0: على الأقل فيما يعني النتائج التي أفرزت هذه الانتخابات في ساكسونيا أنهالت، من الصعب جدا أن تلتزم هذه الأحزاب الديمقراطية يعني الامتثال لهذا الجدار العازل، لأن الحزب البديل لا يحتاج إلى أصوات قليلة، ويكفي أن وهو في الغالب يعني التصويت على من سيقود الحكومة القادمة يكون سري، وبالتالي هناك فجوات يمكن أن يستغلها بعض النواب سواء من الحزب الديمقراطي المسيحي أو أحزاب أخرى لتغيير البوصلة، و يعني إعطاء الصوت للحزب البديل، وبالتالي ستكون له الأغلبية في البرلمان، وقد يفضي هذا إلى انتخاب السيد أولريش زيغموند كرئيس للولاية. لكن طبعا هناك الآن نقاشات فيما يتعلق بأمناء الأحزاب في برلين لمنع هذا الحدث، ولكن في الجهة المقبلة أن الـ يعني التكسل الآخر يصعب عليه كثيرا يعني تكوين حكومة يعني لمواجهة هذا البديل، لأن الأحزاب التي حققت ربما نتائج يمكن تمكنها من خلق يعني تكوين هذه الكتلة، فهي جد متباينة في آرائها، خاصة إذا أخذنا الحزب المسيحي وكذلك من الجهة الأخرى حزب الاشتراكي الموحد.
1: شكرا جزيلا أستاذ السعداوي المحلل السياسي والاقتصادي، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك.

0: دقيقة صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل مباشرة على ميديا ومحطتنا الآن إيكولوجيا. هل سألت نفسك يوما عن الثمن البيئي لصورة أو فيديو تولده عبر الذكاء الاصطناعي؟ من استهلاك الطاقة والمياه إلى الانبعاثات، تتسع بصمة الذكاء الاصطناعي مع تزايد استخدامه. اليوم نشرح لكم تمنظرات الجزر الحرارية الرقمية كجزء من المعادلة الرقمية، وقد باتت ملموسة وخطيرة. عدد جديد من إيكولوجيا مع سفيان أم الحوت.
2: تكشف القياسات أن درجات الحرارة الناتجة عن مراكز البيانات ترتفع بمتوسط درجتين مئويتين وسبعة أعشار من المئة، وقد يتراوح الارتفاع ما بين 0.3 و 9.1 درجة مئوية، وقد يتراوح الارتفاع بين 0.3 و 1.9 درجة مئوية. يمتد هذا الأثر الحراري ليحس على بعد عشرات الكيلومترات. هذا يعني أن هناك أكثر من 340 مليون شخص يقطنون في مناطق تتعرض للأثر المباشر لهذا الاحترار. إذا كنت تعتقد أن هذا كل شيء فأنت مخطئ. إلى جانب الحرارة هناك استنزاف مرعب للمياه، فأنظمة التبريد الضخمة التي تمنع احتراق الخوادم تستهلك كميات هائلة من المياه، وتتنبأ دراسة الأمم المتحدة بأن استهلاك مراكز البيانات للمياه سيصل إلى ما يعادل استهلاك 1.3 مليار شخص مع نهاية العقد الجاري. ولكي تتخيل حجم الاستهلاك اليومي، فإن طلب توليد صورة واحدة عبر الذكاء الاصطناعي يستهلك طاقة تفوق ما تتطلبه 1000 عملية نصية. إن تركنا الوضع على ما هو عليه، فهل سيتحمل كوكبنا هذا العبء مع توقعات بوصول مساحة مراكز البيانات إلى أكثر من 14,000 كيلومتر مربع؟ لتجنب هذا السيناريو الكارثي، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبادرة لتحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية انبعاثاتها واستهلاكها للموارد. وتقدم الدراسات الحديثة حلولاً عملية للخروج من هذا المأزق، أبرزها إعادة استخدام الحرارة المهدورة من الخوادم في تدفئة المباني أو تشغيل شبكات التدفئة المركزية. كما تتجه الشركات إلى اختيار مواقع استراتيجية لبناء مراكزها، كالتوجه نحو القطب الشمالي أو المناطق الباردة لتقليل الحاجة للتبريد الاصطناعي. السؤال هنا، هل هذه حلول مستدامة؟ أم أنها بوابات هروب من كارثة آنية قد تسبب على المدى الطويل كوارث بيئية أسوأ وأكثر خطورة؟

0: دقيقة صباح الأخبار محمد بن عبدو.
1: أسعد شير إلى السادسة إلى ربع، هذا تذكير بأهم الأنباء. اليونان تجدد تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي وتعتبره مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي وحلا واقعيا لتسوية نهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تؤكد أهمية تعزيز شراكتها مع المغرب، وماتياس كورمان ينوه بالإصلاحات الطموحة التي تطلقها المملكة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يدين التصعيد الإسرائيلي في لبنان ويؤكد أن استهداف المدن والمؤسسات الرسمية يقوض اتفاق الإطار، فيما ترتفع حصيلة الضحايا إلى 27 قتيلا. فريق الفتح الرياضي للسيدات ينتزع بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على فريق مسار المصري بثلاثة أهداف لواحد، ويصبح ثاني نادي مغربي يبلغ نهائيات نسخة 2026.

0: مستمعينا الكرام، ضمن برمجة صباح الأخبار على ميديان تراند والرائج داخل منصات التواصل الاجتماعي. مع عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، عادت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب لتتحول بدورها إلى فضاء يوثق تفاصيل اليوم الأول من الدخول المدرسي. فيديوهات وصور انتشرت على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة ترصد لحظات وصول التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية ولقاءات الأصدقاء بعد عطلة صيفية طويلة، إلى جانب مشاهد استقبال الأطفال الجدد ومرافقها من أجواء احتفالية وأنشطة ترفيهية داخل عدد من المدارس. مشاهد استوقفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا معها بمزيج من الفرح والحنين والترفة، فبينما أعادت بعض المقاطع إلى الأذهان ذكريات الطفولة وأيام الدراسة، اختار آخرون التعليق بسخرية على نهاية العطلة وعودة الاستيقاظ المبكر والواجبات والامتحانات. وتداول مستخدمون أيضا مشاهد مؤثرة لأباء وأمهات وهم يرافقون أبنائهم في أول يوم دراسي، خصوصا الأطفال الذين يلجون المدرسة للمرة الأولى، وسط تعليقات تتحدث عن رهبة البداية وفرحة اكتشاف عالم جديد. في المقابل لم يخلو التفاعل من ملاحظات وانتقادات، إذ استغل بعض رواد المنصات هذه المناسبة للحديث عن ظروف المؤسسات التعليمية والاكتظاظ وجودة الخدمات المدرسية، معتبرين أن صور الاحتفال بالدخول المدرسي ينبغي أن تترافق مع نقاش أوسع حول واقع المدرسة العمومية وتحدياتها.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبدو.
0: تحية طيبة مجددا، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن لنعبر من مهرجان البندقية الذي منح فيه أسدا ذهبيا شرفيا تكريما لمشواره الكبير. أطلق النجم والمخرج الأمريكي جورج كلوني تحذيرا من التداعيات المقلقة لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. أكد جورج كلوني بأنها باتت تجعل الفصل بين الحقيقة والخيال أمرا بالغ الصعوبة. بلا المرميد وركنه الثقافي لنعبر.
3: أهلا بكم، أينما وليت وجهي أعثر على أشخاص يقدمون أنفسهم بصفة الفنانين، أقرئهم السلام أحيانا وأعبر مبتسما. الفنان الحق الذي لا يفضي بآرائه في مواضيع الساعة ولا يتفاعل مع القضايا التي تهم الرأي العام لم ولا ولن يكون فنانا في يوم من الأيام. لحسن الحظ هناك استثناءات، ومن ضمن الاستثناءات كبير اسمه جورج كلوني. هو نجم؟ نعم، هو نجم عالمي كبير. له آراء تهم محيطه؟ نعم. في البندقية التي منح في مهرجانها أسدا ذهبيا شرفيا تكريما لمشواره الغني، أطلق النجم والمخرج تحذيرا من التداعيات المقلقة لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكد جورج كلوني بأنها باتت تجعل الفصل بين الحقيقة والخيال أمرا بالغ الصعوبة.

أوبا، وهو ما يدع الصحفيين والجمهور أمام تحدي غير مسبوق. كلامه أحرج المنظمين هناك، لكن مهرجان من حجم البندقية يتقبل الإحراج ويتجاوزه بذكاء، لأنهم هناك لا يؤمنون أبدا بكلمة المنع. من الليدو قال جورج كلوني بأن اتساع نطاق تقنيات الديب فيك والمحتوى المولد آليا يؤدي إلى تآكل الثقة في المصادر الإخبارية والمعلومات المتداولة. ما الذي تعنيه عبارة ديب فيك؟ ليس لدينا الوقت للشرح لأن المساحة الزمنية للركن لا تسمح، لكن بالمختصر المفيد كلامه يفيد أن هذه التكنولوجيا قد تجعل الناس يشككون في الأدلة الحقيقية مستقبلا. الجمهور يعيش وسيعيش أزمة حقيقية، هل سيصدق ما هو مزيف أم سيشكك فيما هو صحيح؟ صديقنا جورج كلوني الحاصل على الأوسكار في مناسبتين اثنتين ذهب أبعد فيما بعد حين ربط التحدي الذي يمثله الذكاء الاصطناعي بمخاوف أوسع نطاقا بشأن الصحافة. بالنسبة له ملكية وسائل الإعلام أصبحت مركزة في أيدي عدد قليل من الأغنياء. أغنى الناس في العالم حاليا يمتلكون بحسبه صحيفة واشنطن بوست وتويتر ومعظم المصادر التي نحصل منها على معلوماتنا، وهذا أمر مثير للقلق بحسبه. في إشارة إلى جيف بيزوس وإيلون ماسك، هل بإمكان كل الفنانين أن يفصحوا عن مثل هذه الآراء حاليا؟ أبدا، وحدهم أولئك الذين بلغوا النجومية وتجاوزوها بإمكانهم أن يطلقوا تصريحات قوية من هذا القبيل. جورج كلوني لم يعد فنانا عاديا، اسم جورج كلوني يشكل علامة عالمية ولم يعد له صراحة ما يخسره. وضع الصحافة في تغير مستمر والاستحواذ بحسب جورج كلوني غير مفيد وقاتل، لأن عمليات دمج وسائل الإعلام غالبا ما تؤدي إلى فقدان وظائف ويصعب تنفيذها، والأخطر من ذلك أنها توجه الخلق أحيانا نحو الرأي الفاسد والخاطئ. هو رأي جورج كلوني، أما رأيي فهو غير مهم ولن يخلق لي سوى المتاعب التي أنا في غنى عنها حاليا. والسلام، إلى الملتقى.

الكرام، صباح الأخبار متواصلة على ميديان. قبل الموعد الإخباري لكم أحوال الطقس. في المغرب ستكون الأجواء مشمسة فوق السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا داخل الأقاليم الصحراوية مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية على سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بشفشاون مع سماء غائمة، 28 درجة بإفران، 29 درجة بالدار البيضاء والرباط مع طقس غائم.

0: 30 درجة بالناظور وأسفي، 32 درجة بطنجة. في منطقة شمال إفريقيا 32 درجة بطرابلس، 37 درجة بتونس العاصمة مع شمس ساطعة، 33 درجة بنواكشوط حيث الطقس مشمس أيضا. في غرب وشرق القارة 29 درجة بأبيجان مع طقس غائم وإمكانية حدوث عواصف رعدية، 32 درجة بدكار، 33 درجة بواغادوغو، 32 درجة متوقعة في دار السلام مع طقس مشمس. في باقي أنحاء العالم 27 درجة بباريس مع طقس غائم، 35 درجة بمدريد، 34 درجة بروما مع طقس مشمس، 18 درجة ببرلين، 29 درجة بإسطنبول. تمام السادسة صباحا باستوديوهاتنا بميديان، لحظة التحق بنا الزميل محفوظ ولد السالك لتقديم أول نشرة إخبارية مفصلة. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير محمد. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. مهددة بالرد على أي هجمات أمريكية تستهدفها، إيران تحذر من أن البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج بما في ذلك المصالح النفطية والغازية الأمريكية معرضة للخطر، وتتوعد بإقامة منطقة محظورة قرب مضيق هرمز. خنوش يستعرض خلال جلسة لمجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس الأوراش والاستراتيجيات التنموية المنتهجة بالمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، ويبرز طموح المملكة للتحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية على الصعيد العالمي. في رياضة السادسة، الحياة تعود إلى الملاعب الأوروبية بعودة دور المجموعة من أبطال أوروبا. في قمة نارية، ريال مدريد الإسباني يستقبل إنتر ميلان الإيطالي. القمة يواجه فيها جوزي مورينيو فريقه السابق الذي عرف معه المجد الأوروبي عام 2010. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بالتوتر الأمريكي الإيراني. هددت إيران أمس على لسان رئيس مجلس الشورى محمد باقر قالباف بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدفها، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج بما في ذلك المصالح النفطية والغازية الأمريكية معرضة للخطر. التهديد جاء غداة إعلان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده ستقيم منطقة محظورة قرب مضيق هرمز الاستراتيجي، ستبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتشمل مناطق من الخليج، مضيفا أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج على قائمة العقوبات الإيرانية. ما الذي تعنيه هذه المنطقة المحظورة؟ وهل تفتح المجال أمام إيران لفتح جبهة جديدة من خلال ذراعها في اليمن المتمثل في المتمردين الحوثيين؟ عن هذا الجانب نستمع من لندن لتوضيحات خبير الشؤون الإيرانية منصور الوائلي، حاوره نور الدين إيجاجان.
2: أعتقد ما يقصده هو محسن رضاي هو أيضا هو التحريك الحوثي والتأثير على باب المندب، مضيق باب المندب، هذا ما يقصده محسن رضاي بالضبط. وأيضا يقصد ربما ستكون ضربة إلى كيبلات الإنترنت، واشنطن تعتمد على قوة جديدة ولديها التكنولوجيا وصواريخ ومقذوفات وحاملة طائرات الأكبر في العالم، وإيران تعتمد على الجيل الثاني والثالث وحتى قوة جوية ليس لديها قوية حقيقة. وبالتالي أعتقد انتقلت إلى حرب بالوكالة لإيران. الآن الحوثي تحرك يريد زعزعة حركة السفينة هرمز. نعرف أن الآن حتى الإيران استطاعت بأن تحارب واشنطن برفع الكلفة اقتصاديا على العالم وعلى واشنطن بإغلاق مضيق هرمز. إذا استطاعت إيران زعزعة حركة السفن في باب المندب سترفع الكلفة أضعاف ما ضاعفته على مضيق هرمز، وبالتالي تصبح أزمة عالمية اقتصادية. أنا أعتقد هذا ما يقصده محسن رضائي، وهذا ما تحرك عليه حتى المرشد. رأينا عندما ضربت واشنطن إيران صرح المرشد وقال نحن سنرد عبر قواتنا المسلحة والجبهة المغاوة، وما يقصد التحرك الأذرع، وأهم ما في الأذرع هو الحوثي التحرك بباب المندب.
1: أعلن التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة في اليمن اليوم أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في جنوب غرب السعودية، متعهدا بالرد على المتمردين.

0: المجاهدين المتحالفين مع إيران. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، سمع دوي سلسلة انفجارات قوية بكييف في وقت مبكر اليوم مع استئناف روسيا ضرباتها للعاصمة الأوكرانية بعد توقف استمر 3 أيام. إلى الملف المغاربي، ونبدأه من المغرب. جددت اليونان أمس تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه بمثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري، وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير الشؤون الخارجية اليوناني في تصريح للصحافة عقب لقائه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة الذي يقوم بزيارة إلى أثينا. ومن أثينا إلى باريس، في كلمة له خلال جلسة لمجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انعقدت أمس بحضور رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش، أكد الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان أن تعزيز الشراكة مع المغرب يكتسي أهمية خاصة، منوها بالإصلاحات الطموحة التي أطلقتها المملكة. من جانبه، استعرض خنوش مختلف الأوراش والاستراتيجيات التنموية المنتهجة تحت قيادة الملك محمد السادس، مبرزا طموح المغرب للتحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية على الصعيد العالمي. تقرير منال القيوق.
1: في كلمته أمام مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب انطلقت بفضل الملك محمد السادس الضامن لاستمرارية السياسات العمومية.
2: نقاش تكلمنا فيه على المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الكبرى اللي كتعيشها بلادنا، واللي هي أعطاها يعني الدفعة الكبرى صاحب الجلالة الله ينصره منذ سنين، وكانت مناسبة اللي نطمئن بأن هذه الاستراتيجيات الكبرى كما جاء في الخطاب الملكي ديال عيد العرش بأنه هذه استراتيجيات غادي تكون التقوية ديالها، كيظل بأنه كانوا السفراء كلهم جد متفائلين بمستوى العلاقات ديال المغرب مع لوسيدي، متفائلين كذلك بمستوى ديال التطور ديال المغرب.
1: هذه المنجزات كانت محط إشادة من طرف الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماتياس كورمان خلال مباحثاته مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد أن جدد في كلمته خلال جلسة مجلس المنظمة التأكيد على إرادة الهيئة مواصلة تعزيز شراكتها مع المغرب، معتبرا أن الأمر يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمنظمة بالنظر إلى الطموحات التي أطلقتها المملكة والتي من شأنها تعزيز نمو أقوى ومستدام. وأكد كورمان أن المغرب يظل فاعلا رئيسيا في تعزيز الاندماج الاقتصادي بإفريقيا، وشريكا منخرطا في الحوار الإقليمي من خلال مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
0: إلى موريتانيا، رغم امتلاك البلاد ثروة سمكية كبيرة، إلا أن ذلك لم يشفع لها في إتاحة السمك بأسعار في متناول الجميع، حيث سجلت أسعار الأسماك مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في ظل تراجع الكميات المعروضة وارتفاع تكاليف الصيد والتخزين. من نواكشوط هذا ربورتاز الشيخان والسيدي.
3: ارتفاع أسعار الأسماك في موريتانيا طالب عدد من المواطنين إلى إعادة النظر في أسبابه، ودعا هؤلاء ما سموها الجهات الوصية على سوق السمك إلى تثبيت الأسعار.
4: أسعار السمك عالية جدا، حتى أن المواطن البسيط ما تلقاد يشري السمك هون في موريتانيا. طالبين الجهات المعنية تخرج رأات لتخفيف على المواطن أسعار هذه المادة الحيوية.
3: باعة السمك والمستثمرون في مجال الصيد يرجعون ارتفاع أسعار السمك المستخدم في المائدة الموريتانية إلى تركيز البحارة على صيد عينات من الأسماك لا يتم استهلاكها محليا، وعائدها الاقتصادي أكبر على البحارة حيث يتم تصديرها للخارج. أحمد محمد يانا مستثمر في صيد السمك في تصريح لإذاعة مديان.
5: بعد نهاية الراحة البيولوجية يبدأ الصيد من جديد، غير أن البحارة يركزون على اختيار عينات من الأسماك أكثر فائدة من الناحية التجارية، لكن هذه العينات ليست هي بالضرورة التي يعتمد عليها السوق الموريتاني، وبالتالي فإن توجيهها خارج السوق المحلية قد يؤدي إلى نقص في تموين الأسواق الوطنية بالأسماك.
3: موريتانيا التي تعد شواطئها من أغنى شواطئ العالم، تشهد أسعار الأسماك فيها تأرجحا دائما بسبب المواسم المختلفة، والتي يركز البحارة في كل واحد منها على عينة من أصناف السمك، ما يسبب ندرة في الأصناف الأخرى ونقصا داخل الأسواق. الشيخان سيدي، مديا، نواكشوط.
0: رياضيا، الحياة تعود إلى الملاعب الأوروبية مساء اليوم بعودة

0: دوري المجموعة من أبطال أوروبا، حيث يستقبل ريال مدريد إنتر ميلان في قمة نارية يواجه خلالها جوزي مورينيو فريقه السابق الذي عرف معه المجد الأوروبي عام 10 و2000. يوسف شاطر.
1: جوزي مورينيو يستعيد ذكريات المجد الأوروبي مع إنترناسيونالي ميلانو، يواجه فريقه السابق الثلاثاء بقميص ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو في ضربة بداية الموسم الأوروبي. في نفس الملعب قبل 16 عاما قاد المدرب البرتغالي إنتر إلى ثلاثية تاريخية، تواجه بالفوز على بايرن ميونخ في نهائي الأبطال. مدى الوقت لكن الشغف سبيشال وان بالبطولة هو نفسه يحمل أمال ريال مدريد بحثا عن استعادة مكانته الأوروبية بعدما عجز خلال الموسمين الماضيين عن تجاوز ربع النهائي. جماهير الملكي تعرف أن اللقب 16 في المسابقة يمر عبر موسم مختلف فيه الكثير من التعايش بين مبابي وفينيسيوس خصوصا. على الجانب الآخر إنتر يبني على ما تحقق في السنوات الأخيرة، خسر نهائي دوري الأبطال عام 2023 أمام مانشستر سيتي وأمام باريس سان جيرمان في 2025. رفقة كريستيان كيفو تحسن أداء الفريق خلال الموسم الماضي وتعاقد مع أسماء مرموقة، كما يتصدر الكالتشيو مبكرا بعد الفوز على نابولي بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثالثة. وهذه الأمسية الخاصة بالأبطال تحمل إلى جانب قمة ريال مدريد وإنتر رحلة محفوفة بالمخاطر لمانشستر سيتي الذي يواجه بورتو البرتغالي، وقمة متكافئة بين بوروسيا دورتموند الألماني وفياريال الإسباني.
0: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة مباشرة لك محمد.
2: شكرا لك محفوظ. اللحظة مستمعينا الكرام نطالع مستجدات الصحافة العالمية رفقة خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
3: صباح الخير محمد.
2: خلدون، ما هي أبرز العناوين التي سطرتها الصحف بمنطقتنا المغربية؟
3: كارلوس كويربو يبرز ثقل المغرب الاقتصادي لإسبانيا ويدعو إلى حذر شديد قبل اتهام الرباط. القصة في لوتوسون سواسونت. سجلت الصادرات الإسبانية نحو المغرب رقما قياسيا فاق 12 مليار يورو مقابل نحو 16 مليار يورو توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واستند وزير الاقتصاد والتجارة والمقاولات والنائب الأول لرئيس الحكومة الإسبانية كارلوس كويربو إلى هذه المعطيات لإبراز الأهمية البالغة لعلاقات اقتصادية يراها شريانا حيويا لبلاده، موجها وسط احتدام السجال حول سبت المحتلة دعوة صريحة إلى لزوم أقصى درجات الحذر قبل توجيه أصابع الاتهام إلى الرباط، لاسيما مع غياب أي دليل قاطع يثبت صلتها بتدفقات المهاجرين المسجلة أواخر يوليوز الماضي وفق لوتوسون سواسونت. انتخابات العام 2026 سيدي سليمان أمام اختبار تغيير خريطة المقاعد البرلمانية، هذا العنوان في إسبريس. تتجه دائرة سيدي سليمان إلى خوض استحقاقات 23 من شتنبر في سياق انتخابي مختلف بعدما أعادت نتائج 2016 و2021 ترتيب موازين القوى داخل الإقليم وأفرزت خريطة سياسية شهدت صعود بعض الأحزاب وتراجع أخرى، إلى جانب بروز أسماء جديدة في واجهة التنافس. ومع اقتراب موعد الاقتراع تعود رهانات المحافظة على المقاعد الثلاثة إلى الواجهة في سباق ينتظر أن يكشف مدى قدرة القوى السياسية والمرشحين على الحفاظ على مواقعهم أو إحداث تحول جديد في المشهد الانتخابي بسيدي سليمان، تقول الجريدة. في إسبريس أيضا دخول مدرسي جديد بالمغرب، توسع التعليم الأولي ومؤسسات الريادة، القصة في إسبريس. بالانتقال إلى تونس، قلق من عودة مدرسية مرتبكة وخلاف حول جاهزية منصة رقمية، تكتب العربي الجديد. ثمة نقص محتمل في الإطار التربوي خلال العودة المدرسية في تونس، والشغورات لا تخص المدرسين فقط بل تشمل مختلف الأسلاك التربوية في التعليمين الأساسي والثانوي والقيمين والإطار الإداري. وإقصاء الطرف النقابي من الاستعدادات للعودة المدرسية يجعل الوزارة تصر على إرباك العودة المدرسية وإقصاء المدرسين من المشاركة في أي عملية إصلاح محتملة، رغم أنهم العمود الفقري للعملية التربوية، كما تكتب العربي الجديد.
2: خلدون، نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط والحرب المستعرة هناك، خصوصا في اليمن وكذلك في إيران ولبنان. ماذا كتب؟
3: تراجع الملاحة في هرمز وقلق أممي بشأن منشآت إيران النووية، تعنون صحيفة الشرق الأوسط. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة أي معلومات من إيران بشأن وضع موادها النووية ومنشآتها النووية المعلنة، ووصف ذلك بأنه مصدر قلق خطير من ناحية الانتشار النووي.

0: وي، كما تنقل صحيفة الشرق الأوسط، في اليمن تعد المعارك الحالية الأعنف منذ سنوات، بعدما شن الحوثيون منذ الخميس هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، في محاولة للتقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي تسيطر عليها الحكومة، يكتب موقع بي بي سي الإخباري. وفيما تضاربت الأنباء حول سير المعارك، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان تعرضت لهجوم جديد بعد شهر فقط على ضربة منفصلة أدت إلى تعطيل جزء من الإنتاج في مصفات الشركة بالمنطقة بشكل مؤقت. العاصفة التصعيدية تشتد في لبنان أيضا، والمعارك تتجاوز اليمن. كيف أصبح هرمز مشكلة لإيران؟ هذا العنوان في النهار اللبنانية. لم تعد المخاوف من اتساع عاصفة التصعيد المتواصلة منذ 4 أيام في الجنوب اللبناني مسألة تقديرات مرتكزة إلى تداعيات السيطرة الإسرائيلية على تلال علي الطاهر الاستراتيجية، بل تجاوزت ذلك إلى وقائع مثيرة للقلق الشديد بعدما ارتسمت معالم الخوف الكبير من أن تكون منطقة النبطية برمتها بدأت تواجه مصيرا مماثلا لعلي الطاهر كما تقول النهار. هذا ما في جولتنا.
1: شكرا لك خلدون. نلتقي اللحظة مستمعينا الكرام مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع،
2: تنتكلموا هاد السيمانة في هاد النص الأول من ميتنا على المقابلة والعناية بالشبكة ديال الكوتاكوت ديالنا، وأول ما غادي نشوفوه اليوم هو أشنو يمكن يوقع إلا ما كانتش هاد المقابلة في المستوى. أول ما يمكن يوقع في بقعة مسقية بالكوتاكوت واللي ما مقابلش مزيان هي هذيك قوة السدان والبوشاج ديال الكوتورات والبزابز، واللي غادي يوليو شي تيعطي نص الماء اللي خاصو يعطيه، والآخر حداه تيعطي قل منه، والآخر تيعطي أكثر من الشي اللي خاصو يعطيه. ثانيا، هاد الكمية ديال الماء اللي ما تتبقاش مقادة ما بين الكوتورات والبزابز تيكون عندها تأثير قبيح على الزرعة ولا الغص إلا بقات مدة وطولات بلا ما يتحل المشكل ديالها. ثالثا، يمكن يوقعوا تقابي ولا تهراس في القوادس الكبار والمتوسطين ولا الصغار اللي على وجه الارض. كذلك يمكن يتطبع تويو ولا قادوس كبير كله بقوه التراب ولا الحجر اللي يكون دخله وتجمع فيه بلا مقابله ومعاينه ديال كل نهار. كذلك يمكن يوقع على هذا الشيء ان قادوس كبير يتخنق ويدفع البومبا والموتور اللي تيطلعوا الماء من البير يتزيروا ويمكن كاع يخسروا، ولا تبدا تضيع فيهم الطاقه وقوه المازوت ولا الغاز ولا الضوء باش تيخدموا.
3: ملاحظه اليوم،
2: من جملت باش بدينا موضوعنا اليوم، تسألنا يا ترى اش يمكن يوقع كاع الا ما كانش المقابله والعنايه بالشبكه السقاد الكوتاكوت ديالنا في المستوى كيف خاصها تكون. وأول حاجة تكلمنا عليها هي هذاك المشكل ديال السدان والبوشاج اللي تيوقع في التقيبات من اش يخرج الماء واللي هما أساس قبل الكوتاكوت. وهنا لازمنا في الحقيقة نقولوا بأن الكوتاكوت فيه وفيه، فيه النواع اللي تيتسدوا تيتبوشاو فيسع، وفيه النواع اللي واخا تيتسدوا حتى هما ولكن حتى تيكتار عليهم كثرة الوسخ والرمل وتيطول عليهم الفلاح بقلة المقابلة والمراقبة. وهذا علاش وقت الاختيار ديال الشكل ديال السقاب الكوتاكوت اللي غادي نركبوه عندنا وقت مهم وفيه يمكن نربحو ولا نخسرو مسائل كثيره من بعد. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.
1: مستمعي الكرام، صباح الأخبار متواصل مباشرة على ميديا وآخر فقراته للحديث بقية. هل الانتخابات مجرد موعد سياسي في تاريخ المجتمعات المعاصرة أم أنها تعكس بشكل من الأشكال الثقافة المجتمعية السائدة في هذا المجتمع أو ذاك؟ يرى الزميل شكري البكري بأن كل الشوائب التي تشوب العملية الانتخابية ما هي إلا انعكاس لثقافات اليومية أو لثقافاته اليومية التي تطبعها الانتهازية والريع والترحال العاطفية. للحديث بقية مع شكري البكري.
4: لا حديث اليوم إلا عن الانتخابات، كيف لا، والحال أن الانتخابات التشريعية والجماعية مواعيد حاسمة في حاضر ومستقبل المشاركة.

المجتمعات المعاصرة، لأنها الآلية الديمقراطية الوحيدة الضامنة لتداول السلطة وجودة تدبير الشأن العام، ولأنها الآلية القانونية والدستورية التي يمارس من خلالها المواطن حقه في تدبير هذا الشأن العام. يصطلح عليها بفلسفة الانتخابات، أي تجديد النخب وتكريس الخيار الديمقراطي ومشروعية المؤسسات التمثيلية. لا شك أن جميع الدساتير تنص على ذلك، لكن السؤال لا يعني الدساتير والقوانين والمدونات الانتخابية بقدر ما يعني عقليات وثقافة المجتمع الناخب والمنتخب. فكثيرا ما نعيب على الدول والأجهزة والمؤسسات الإدارية التدخل في مجرى الاستحقاقات، لكننا لا نتحدث قط عن مسؤولية الثقافة الشائعة المرتبطة بالسياقات والمواعيد الانتخابية. لا تهمني هنا الانتخابات في سياقها وموعدها السياسي، الحكومة والحملة والبرلمان والصمت الانتخابي، بل تعنيني في سياقها الثقافي الأنثروبولوجي، محددات المجتمع الناخب والمنتخب ومدى إيمانه بالقضايا المشتركة، الشأن العام. لنا أن نتشدق ببعض مقولات علم الاجتماع الانتخابي، سوسيولوجيا الانتخابات، لكنني أفضل طرح أسئلة بسيطة علي وعليك الآن. كيف يتمثل المجتمع، المرشح والناخب والمنتخب فردا وجماعة؟ كيف يتمثل هذا المجتمع المواعيد الانتخابية؟ وكيف يتمثل المجتمع، المترشح والمنتخب أفرادا وأحزابا، هذه المواعيد الانتخابية؟ وللإجابة عن هذين السؤالين فلا مناص من تشكيل علامات استفهام موازية لهما أو متنسلة عنهما. إذا كانت الانتخابات بهذا الجمال في كل الدساتير والقوانين والمدونات والمقتضيات والخطابات الشعبية والبرامج السياسية، فلماذا نحن ساخطون عليها ومتذمرون منها ومستهزئون بها وعازفون عنها؟ لنا أن نجيب بالقول إنه السلوك الانتخابي مشجب جميل وعلى المقاس، ونعقب: أليس السلوك الانتخابي ثقافة؟ لن أتحدث عن محددات السلوك الانتخابي ومظاهره، لكنني أطرح السؤال عن شوائب السلوك الانتخابي لدى الأفراد والجماعات. وصدقوني إذا قلت إن هذه الشوائب لم تشب السلوك الانتخابي إلا لأنها استبدت بسلوكنا اليومي، سلوكنا العاطفي الاعتيادي، وليست مرتبطة بمواعيد انتخابية. لماذا لا نقر مثلا بأن الانتهازية وبيع الذمة والاحتيال والنفاق والريعة ونزوات الترحال السياسي والعاطفي والبراغماتي وكل الشوائب المرتبطة بالعملية الانتخابية هي من لوازم ثقافتنا اليومية ولا تحتاج لمواعيد انتخابية؟ إنها في نهاية المطاف ودون لف ودوران ثقافة البيع والشراء. الكل يريد أن يبيع والكل يريد أن يشتري، وهذه هي ثقافتنا اليوم، ثقافة أفرغت القيم من مضامينها وحورتها جينيا. وبما أن الثقافة لا تصبح حقيقة قيمية بدون مبررات وسوائغ وسياقات، فإن ثقافتنا مستبدة ومبرراتنا لا يعلى عليها، سواء في بيع أو شراء الذمة، أم في خيانة الخبز والملح، أم في التزكية، أم الوعود الكاذبة، أم الزبونية السياسية والقبلية والدينية والإيديولوجية، إذا كان ما زال لهذه الزبونية الإيديولوجية من سياق في يومنا هذا. ولا أتحدث أيضا عن الانتخابات ودواليبها السياسية والاقتصادية، وإنما عن الثقافة التي تحكم السلوك الفردي والجماعي في السياق الانتخابي. وهذه الثقافة هي ذاتها الثقافة التي تحكم حياتنا اليومية وليس الانتخابية فقط. فلا مواطن انتخابي

0: دون قيم أخلاقية وثقافية، ولن تكون الانتخابات آلية ديمقراطية قط دون مواطن كامل الرشد. وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحيات المهدي العسراوي الذي رافقني في الإخراج لحظات، وتلتقون مع إيفا كوين في متى أنفو. صباحكم في مذياع متواصل، متابعة ممتعة، إلى اللقاء.

0: يديروها دابا الا ما كانوش داروها من قبل. وهذه العمليه راها خاصه في الحقيقه تكون متواصله، بمعنى اخرى كل ما بان شي خلف ولا بوجون جديد وما عندنا ما نديرو به من بعد الا وخاصنا نزولو علينا باش يخلي البلاصه للخلف اللي تيهمنا احنا.
1: اخبار فلاحيه
0: البارح بحال هاد الوقت وفي بحال هاد الاخبار الفلاحيه ديالنا، جبت معكم اخواتي اخواني الكلام على مشاكل الادويه الكيماويه اللي تتستعمل في الفلاحه ضد الحشرات والامراض والربيع وغيرهم من المشاكل والمصائب اللي تيمكن تسلط على الزرعات والشجر ديالنا. وكثير ما تيبقاو بعض الناس متخوفين من الاثار ديال هاد الادويه الكيماويه اللي يمكن تبقى في الخضره ولا في الفواكه من بعد الجني وياكلها المستهلك وتضر به ويمكن تمرضه. وباش نتقربوا من هذا الموضوع ونتيقنوا من الشيء اللي واقع فيه فعلا، قاموا عدات اختصاصيين من السلطات الاوروبيه لسلامات المواد الغذائيه لفصا بدراسات وتحليلات ديال تقريبا 12,000 عينه من مختلف الخضار والفواكه اللي معروضه عندهم للبيع، شي منهم منتوج عندهم في بلدان اوروبا وشي جاي عندهم من بلدان اخرى خارجه على اوروبا بحال بلادنا المغرب ومصر وتونس والصين وروسيا وبلدان افريقيه كثيره. داروا هاد التحليلات في المختبرات ديالهم والمعترف بها في اوروبا خاصه باش يشوفوا شحال غادي يلقاو في هادوك 12,000 عينه ديال الخضار والفواكه من اثار ديال المبيدات والادويه الفلاحيه اكثر من القياس المرخص به. والنتائج نعطيوهم لكم غدا بحول الله بحال هاد الوقت. أخواتي إخواني كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة، وبحال ديما نتلاقاو بحول الله غدا في 6:15 الصباح الغرب، والله المعين. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القضاء الفلاحي للمغرب. مجموعة القضاء الفلاحي للمغرب التزام دائم.

0: المناطق ما عدا في دكالة عبدة الحوز السوس والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت الشرقي القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو ما زال هابطة لقل من 45% في عامة المناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار ما زال غادي تبقى طالعة ما بين 28 و 31 درجة ناحية الريف، ما بين 28 و 36 درجة في اللوكوس، ما بين 29 و 34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 30 و 37 درجة في دكالة، ما بين 30 و 39 درجة في ناحية عبدة، ما بين 30 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 32 و 39 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 32 و 41 درجة في ناحية الحوز، ما بين 34 و 38 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 35 و 37 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 35 و 38 درجة في الشاوية، ما بين 35 و 40 درجة في ناحية التادلة، ما بين 35 و 42 درجة في ناحية السوس، 36 و 37 درجة في ناحية سايس، ما بين 36 و 38 درجة في ناحية الغرب، وما بين 42 و 48 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي ننبه الأخوات والإخوان النحالة اللي تيربيو النحل تقريبا في جل النواحي الفلاحية ديالنا باش يردوا بالهم الحشرات القرلاديات اللي تيتسموا بالباروة واللي تيتسلطوا على الجبح ديال النحل وتيركبوا فيهم المرض اللي يمكن يقتلهم إلا ما خداوش منه الاحتياط، لأن مع الأسف هذا الجو السخون والحار اللي عارفينه وعايشينه جل المناطق ديالنا تيشجع هاد الالتلات الصغار يتكاثروا ويديروا خسائر كبيرة في النحل ديالنا. وهذا الاحتياط يمكن يبدأ بشي استشارة مع شي فني في تربية النحل قبل ما نتلاحوا الأدوية، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Vous êtes sur Médien, il est 7h. Merci d'être avec nous pour démarrer votre journée. Tout de suite, le journal présenté par Mahfoud Oulsalek. Bonjour Mahfoud.
2: Bonjour Eva, sabah al khair mustami'ina. Ahlan bikum ila anawin an-nashrah. في الذكرى الثالثة لزلزال الحوز الذي خلف نحو 3000 قتيل وخسائر مادية جسيمة شملت الدور السكنية والبنيات التحتية، تعود إلى الواجهة حصيلة برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال. خلال زيارتها لغرينلاند، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تؤكد تعزيز الحضور الأوروبي في الجزيرة القطبية وتخصيص 200 مليون يورو لدعمها في مواجهة مساعي دونالد ترامب لضمها. في ذكرى تأسيسها، إذاعة ميديان تستحضر اليوم 46 سنة من العمل المحترف، وأكبت خلالها مختلف أحداث العالم. بمناسبة ذكرى التأسيس نستمع في النشرة لشهادة وزير الاتصال المغربي الأسبق إدريس العلوي المدغري. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ومستهلها من المغرب. تحل اليوم 8 شتنبر الذكرى الثالثة لفاجعة زلزال الحوز الذي هز الإقليم مخلفا نحو 3000 قتيل وخسائر مادية جسيمة طالت الدور السكنية والبنيات التحتية. في الذكرى الثالثة لهذه الكارثة الطبيعية تعود إلى الواجهة حصيلة برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال الذي كان العاهل المغربي قد أمر الحكومة وشركائها بتنفيذه ومتابعته غداة الفاجعة. للتعليق نستمع إلى منتصر إثري عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، تحدث من أسني بإقليم الحوز لعثمان الطاهري.
3: المؤسسة الملكية تفعلت منذ البداية، كما نعرف أن المؤسسة الملكية عقدت يعني لقاءين موسعين وأصدرت بلاغ واضح في 14 شتنبر. لا يمكن أن نذكر بأن هناك عمل في الميدان، لكن هناك إكراهات ما زالت مطروحة. إكراهات اليوم يعترف بها حتى المسؤولين الحكوميين وغيرهم، يعني هناك إكراهات لمجموعة كبيرة من الأسر، وهناك إكراهات في إعادة يعني البنية التحتية بصفة عامة في المدارس والمستشفيات والطرقات إلى غير ذلك. نقدر يعني إكراهات الطرقات وإكراهات المجال الجغرافي الجبل الوعر إلى غير ذلك، لكن وصلنا إلى نسبة مهمة جدا وما زال هناك بعض إكراهات التي تحتاج إلى إعادة النظر وإلى تسوية ملفات الأسر المتبقية وأيضا إلى العمل معا من أجل تسريع وتيرة إعادة الإعمار، لأن 3 سنوات ليست بشيء هين، يعني 3 سنوات صعبة جدا يعني على

0: أسر محرومة من التعويضات وعلى أسر ما زالت إلى حد اليوم تقطن في خيام بسبب يعني مشاكل، سواء مشاكل في تحويل من منطقة إلى أخرى أو مشاكل تقنية أو مشاكل إدارية. لكن في العموم هناك أشياء إيجابية تمت على أرض الواقع وبوجود نراها بعين المجردة، وهناك ملفات أخرى تحتاج إلى العمل. إعادة الإعمار لم يكن يفترض أن يكون مجرد عمل تقنية موحدة تطبق بالطريقة نفسها في كل مكان. لذلك أعتقد أن اليوم يجب أن تكون هناك أورش موسعة وكبيرة جدا تشمل مختلف مناحي الحياة في هذه المناطق. هذه المناطق تعاني أصلا من هشاشة، تعاني من عزلة، تعاني حتى قبل الزلزال، وجاء الزلزال وكشف هذه الهشاشة وكشف هذه العزلة والمشكل كما تحدث صاحب الجلالة عن المغرب بسرعتين.
1: في ملف الوحدة الترابية للمملكة، جددت اليونان أمس تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه بمثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري، وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير الشؤون الخارجية اليوناني في تصريح للصحافة عقب لقائه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة الذي يقوم بزيارة إلى أثينا. نفتح لنا ملف الأنباء الدولية. أعلن التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الحكومة في اليمن اليوم أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في جنوب غرب السعودية، متعهدا بالرد على المتمردين المتحالفين مع إيران. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، سمع عدوي سلسلة انفجارات قوية بكييف في وقت مبكر اليوم مع استئناف روسيا ضرباتها للعاصمة الأوكرانية بعد توقف استمر 3 أيام. نواصل من ألمانيا. أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمس عن صدمة عميقة إثر هزيمة حزبه أمام حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في الانتخابات الإقليمية لولاية ساكسونيا أنهالت، لكنه تعهد بمواصلة إصلاحاته الصعبة مع العمل على شرحها بصورة أفضل للناخبين. وقال ميرتس إن هذه النتيجة تعد أقسى هزيمة انتخابية يتعرض لها الاتحاد الديمقراطي المسيحي منذ سنوات، بل منذ عقود على حد قوله، مضيفا أنه لا بد من أن تترتب على ذلك تبعات. قراءة في تحولات المشهد السياسي لألمانيا غدا إعلان نتائج انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، نتابعها من برلين مع المحلل السياسي والاقتصادي طيب السعداوي، حوره نور الدين إيجاجان.
2: زعيم الحزب في هذه المنطقة يقولها علنا بأن إذا تمكن الحزب من قيادة الحكومة المقبلة فأولى الأولويات تهجير كل طالبي اللجوء السياسي وكل من لم يمتثل للميثاق الألماني. هذا لا شك فيه أن الجاليات ستعاني الأمرين، كل ما هو ينحدر من جذور إسلامية عربية إفريقية وحتى أسيوية سيكون تحت ضغط هذه الحكومة، لأن ستعمل على تغيير القوانين والضغط بشكل كبير على الحكومة الفيدرالية لتفعيل ميثاق الهجرة الذي ينشدون. على الأقل في النتائج التي أفرزت هذه الانتخابات في ساكسونيا أنهالت، من الصعب جدا أن تلتزم هذه الأحزاب الديمقراطية للامتثال لهذا الجدار العازل، لأن الحزب البديل لا يحتاج إلى أصوات قليلة، وهو في الغالب يعني التصويت على من سيقود الحكومة القادمة يكون سري، وبالتالي هناك فجوات يمكن أن يستغلها بعض النواب سواء من الحزب الديمقراطي المسيحي أو أحزاب أخرى.
1: أوروبيا دائما، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس أثناء زيارتها غرينلاند تعزيز الحضور الأوروبي في هذه الجزيرة القطبية الشاسعة، معلنة تخصيص 200 مليون يورو لدعم الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي في مواجهة مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمه. وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي إن أوروبا اتخذت خيارا أن تكون أكثر حضورا وانخراطا في غرينلاند ومنطقة القطب الشمالية. رسائل هذا الدعم الأوروبي وجدواه يبرزها لنا من بروكسل خبير الشؤون الأوروبية محمد رجاء بركات، تحدث ليوسف النعماني.
3: تحاول الحكومة الإقليمية في غرينلاند توطيد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ولكن هل ستتمكن عن طريق التوقيع على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وغيرها من إقناع الرئيس الأمريكي بأن غرينلاند تتبع إلى الدنمارك وأنها عضو في الاتحاد الأوروبي وأيضا عضو في حلف شمال الأطلسي؟ أعتقد أنه ما دام الرئيس الأمريكي في الحكم فإن مطالبه بضم غرينلاند ستستمر، لأنها من الناحية استراتيجية هامة بالنسبة للولايات المتحدة. كان هناك اتفاق بين الدنمارك والولايات المتحدة وتم إنشاء قاعدة عسكرية

0: عسكرية أمريكية في غرينلاند، هذا بالإضافة إلى أن غرينلاند هناك رغبة لدى العديد من الدول وخاصة روسيا بزيادة تأثيرها وتواجدها في المنطقة، وأيضا نظرا لوجود ممرات بحرية تستخدمها العديد من الدول وخاصة روسيا والصين. لذلك الرئيس الأمريكي يريد السيطرة على غرينلاند بشكل كامل.
1: الآن إلى مسك الختام. في 8 شتنبر من كل سنة تستحضر إذاعة ميديا ذكرى تأسيسها التي تعود إلى سنة 80-900 و1000 لتحتفي اليوم ب46 عاما من العمل الإذاعي المتقن، وأكبت خلاله باحترافية وموضوعية مختلفة أحداث وتحولات المنطقة والعالم. منذ انطلاق بثها رافقت إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا بقسميها العربي والفرنسي مستمعيها داخل وخارج المغرب بنفس متفرد وأسلوب متميز وإيقاع متجدد، وفية لشعارها الخالد لغتان وصوت واحد. في ذكرى الانطلاقة نستعيد محطات من مسيرة ميديا ونرصد كيف واكبت تحولات الإعلام وعادات الاستماع على مدى نحو نصف قرن من الإشعاع. نستمع في هذا الإطار لشهادة وزير الاتصال المغربي الأسبق إدريس العلوي المدغري متحدثا لنور الدين إيكاجان.
2: ميديا كونت واحد نقطة حقيقة كبيرة بالنسبة لوسائل الإعلام في المغرب العربي ككل، ليس فقط في المغرب، لأن منذ الانطلاق ميديا أصبحت الإذاعة التي يستمع إليها المواطنون ديال مختلف البلدان المغرب العربي، وكان عندها واحد صدى داخلي نظرا للطريقه باش كانت كتقدم الاخبار والطريقه اللي كانت تتعامل مع الاحداث، واللي كانت حقيقه في طليعه وطريقه جيده، كان لها تاثير كبير على المسار الاعلامي ليس فقط في المغرب ولكن كذلك في الجزائر وتونس وفي هذه المنطقه كامله ديال شمال افريقيا. فالانسان يمكن يعتز بان المغرب هو اللي خدا هذه المبادره وجعلها انطلاقه جديده في ميدان الاعلام. الشيء اللي كنذكره بصفه واضحه هو اذاعه البحر الابيض المتوسط ميديا مشات للاحداث التي وقعت في الجزائر بالخصوص، والمواكبة ديال ديك الأحداث بواحد الطريقة اللي كانت طريقة حقيقة موضوعية كان لها تأثير كبير على ما سيحدث فيما بعد في أواخر الثمانينات بانطلاق اتحاد المغرب العربي.
1: كل عام وميديا في تألق. بهذا إذن ينتهي عرض 7 في ختامه. الكلمة مباشرة لك إيفا.
3: Merci beaucoup Marfoudoul Salek pour ce journal. On vous retrouve à 8h pour la prochaine édition. Il est 7h10 sur Média. Et d'ici le prochain journal, place au sport, du football à la une tout de suite de Sport Matin. Youssef Chatter, bonjour.
4: Bonjour Eva.
3: Vous nous parlez Champions League européenne pour commencer.
4: خصوصا مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان التي تهم عشاق كرة القدم الأوروبية اليوم انطلاقا من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي على ملعب سانتياغو برنابيو، تعود حياة إلى الملاعب الأوروبية من خلال المسابقات الأبرز. ريال مدريد يستعد لخوض مباراته الأولى في المشوار الأوروبي بعد تعثره الأول هذا الموسم أمام ريال بيتيس في الليغا الإسبانية. المدرب جوزيه مورينيو توقف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة عند مجموعة من الجوانب التي تهم نزال إنتر، خصوصا العلاقة الجيدة التي تربطه بهذا الفريق الذي توج رفقته بمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2010. الهدف الأساسي بالنسبة لمورينيو هو تحقيق الفوز وليس الاكتفاء بتقديم أداء جيد. مورينيو أوضح أن الفريق يخوض مرحلة من 8 مباريات والهدف هو ضمان التأهل، لكنه شدد على ضرورة التعامل مع مواجهة إنتر باعتبارها مباراة حاسمة بالنظر لتاريخ الفريق الإيطالي في هذه المسابقة وبما يتوفر عليه من أسماء مرموقة. جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي.
5: لقد حققت بالفعل لقب دوري أبطال أوروبا في ملعب سانتياغو برنابيو، كما خسرت فيه نصف نهائي المسابقة بركلات الترجيح. لقد عشت في هذا الملعب أفضل وأسوأ اللحظات، لكنني لا أفكر فيها كثيرا، لا بشكل إيجابي ولا سلبي. ما أفكر فيه هو أنني مدرب لريال مدريد، وأننا سنخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا، وهي مواجهة مهمة لكنها لا تحسم أي شيء.

0: لأنها ليست مباراة إقصائية، وأعتقد أن ريال مدريد وإنتر ميلان سيضمنان التأهل في النهاية، وربما تكون مواجهة الفريقين في المستقبل أكثر أهمية عندما تصبح الرهانات أكبر، لأن كل نقطة مهمة، وإنتر فريق كبير وسيسعى بدوره إلى حصد النقاط، ونحن أيضا سنحاول تحقيق الهدف ذاته.
1: وخلال هذه المباراة ستعرف تشكيلة الملكي مجموعة من الغيابات، لعل أبرزها برناردو سيلفا وأردا جولر بسبب الإيقاف إلى جانب إدواردو كامافينغا، في حين سيغيب راول أسينسيو، رودريغو، فيرلان مندي وإيدر ميليتاو بسبب الإصابة، على الجانب الآخر فيدريكو دي ماركو سيغيب عن مواجهة ريال مدريد في دور الأبطال بعدما قرر المدرب كريستيان كيفو إبقاءه في ميلانو تفاديا للمخاطرة رغم مشاركته في التدريب صباح الاثنين. دي ماركو كان أصيب بالتواء خفيف في الركبة خلال مباراة نابولي الأخيرة، وهو ما دفع الطاقم التقني للإنتر بقيادة كريستيان كيفو عدم المجازفة به، خصوصا وأن النادي يخوض موسما شاقا وطويلا. علاقة بهذه المسابقة، بقي البرنامج يحمل مجموعة من المباريات المهمة، في أبرزها رحلة مانشستر سيتي لمواجهة بورتو البرتغالي، بوروسيا دورتموند يستضيف فياريال، ليل أمام ريال بيتيس، وكلوب بروج أمام نادي أستون فيلا، في حين يلعب نادي لاسك من النمسا أمام أيك أثينا اليوناني. نتحول إلى أخبار كرة القدم الإسبانية. هيئة التحكيم تؤكد أن ركلة جزاء كيليان مبابي لم تكن تستوجب الإعادة، متمسكة بموقفها بشأن اللقطة المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة ريال مدريد وبيتيس السبت الماضي. تصريحات جوزي مورينيو أعادت الجدل إلى الواجهة بعدما تساءل المدرب البرتغالي عن سبب عدم إعادة تنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها مبابي، في حين جاء موقف لجنة الحكام واضحا رغم انتقادات مدرب الريال، إذ ترى الهيئة أن قرار عدم إعادة ركلة الجزاء كان قرارا صحيحا. في ألمانيا، مستقبل مايكل أوليز مع بايرن ميونخ يثير علامة استفهام رغم ارتباط الجناح الفرنسي بعقد مع النادي البافاري حتى 2029. الرئيس التنفيذي للبايرن يان كريستيان دريسن تجنب تقديم ضمانات بشأن استمرار اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي، مؤكدا أن الحديث عن مستقبله سيستأنف الصيف المقبل. هذا اللاعب كان محط أنظار ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي. إلى الحديث عن كرة القدم المغربية الآن، كريستال بالاس الإنجليزي أعلن تعاقد أكاديميته مع المدافع المغربي الشاب طه مجني قادما من اتحاد تورغا، في خطوة مهمة في مسار اللاعب البالغ من العمر 18 عاما. مجني أصبح أول لاعب ينتقل مباشرة من البطولة الاحترافية المغربية إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تدرج في فئات اتحاد تورغا السنية وخاض 17 مباراة مع الفريق الأول. المدافع المغربي كان توج بلقب كأس العالم للشباب في شيلي، وساهم بقيادة محمد وهبي في لقب عالمي أول لكرة القدم المغربية. ماذا قال مباشرة خلال تقديمه كلاعب جديد لنادي كريستال بالاس؟
2: كريستال بالاس نادي كبير ليس فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز وإنما في عالم كرة القدم بشكل عام، لذلك أنا متحمس جدا لبدء هذه المغامرة مع الفريق. النادي حقق الكثير من النجاحات والألقاب هذا العام وخلال السنوات الأخيرة، وأنا متشوق جدا لخوض مبارياتي الأولى بقميصه. أنا سعيد للغاية بوجودي هنا ولا أستطيع الانتظار حتى أبدأ.
1: تجربة مهمة لهذا اللاعب الشاب. وفي أخبار الدوليين المغاربة، تلقى نادي الهلال السعودي ضربة موجعة بعد إصابة ياسين بونو خلال عملية الإحماء التي سبقت مباراة نادي نيوم في الدوري السعودي أمس. الإصابة حرمت بونو من المشاركة رفقة فريقه الذي انهزم لأول مرة بعد عام أو ما يتجاوز العام. خلال الفترة الأخيرة بونو شعر بألم وقرر عدم خوض هذه المواجهة بالتنسيق مع المدرب سيمون إنزاغي. طبعا سين بونو سيخضع لمجموعة من الفحوصات خلال الساعات المقبلة من أجل معرفة طبيعة الإصابة ومدة الغياب، خصوصا وأن المنتخب المغربي مقبل على خوض تصفية كأس إفريقيا 2027 نهاية هذا الشهر. حكيم زياش بات قريبا من خوض تجربة جديدة في مسيرة الاحترافية، هذه المرة من بوابة نادي بوتافوغو البرازيلي. الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أكد أن زياش سيصل الثلاثاء إلى البرازيل من أجل توقيع العقود النهائية للانضمام إلى النادي الذي ينتمي إلى مدينة

0: Et dans un instant, ce sera le retour du journal. À 8h, ça arrive juste après la météo.
1: في المغرب ستكون الأجواء مشمسة فوق السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا داخل الأقاليم الصحراوية مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية على سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بشفشاون مع سماء غائمة، 28 درجة بإفران، 29 درجة بالدار البيضاء والرباط مع طقس غائم، 30 درجة بالنادور وأسفي، 32 درجة بطنجة. في منطقة شمال إفريقيا 32 درجة بطرابلس، 37 درجة بتونس العاصمة مع شمس ساطعة، 33 درجة بنواكشوط حيث الطقس مشمس أيضا. في غرب وشرق القارة 29 درجة بأبيجان مع طقس غائم وإمكانية حدوث عواصف رعدية، 32 درجة بدكار، 33 درجة بواغادوغو، 32 درجة متوقعة في دار السلام مع طقس مشمس. في باقي أنحاء العالم 27 درجة بباريس مع طقس غائم، 35 درجة بمدريد، 34 درجة بروما مع طقس مشمس، 18 درجة ببرلين، 29 درجة بإسطنبول.
0: Vous êtes sur Média 1, il est 8h tout pile. Merci d'être avec nous, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes pile à l'heure pour le journal de Mahfoud Oulsalek. Rebonjour Mahfoud.
2: Rebonjour Eva, sabah al-khair mustami'ina. Ahlan bikoum ila anawin al-nashrah. لإسماع صوتها قبل تشريعيات 23 من شتنبر، المقاولات الصغرى في المغرب تكثف حضورها في النقاش الانتخابي من أجل إدراج قضاياها ضمن برامج الأحزاب السياسية، قضايا تركز على تحدي التمويل وتخفيف العبء الإداري والضريبي. بعد وقفها 3 أيام، روسيا تستأنف ضرباتها الجوية على كييف مخلفة قتيلين وسبعة جرحى. التصعيد يأتي بعد إعلان الولايات المتحدة عن بوادر استئناف مفاوضات ثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن سعيا لإنهاء الحرب. رياضياً، الحياة تعود إلى الملاعب الأوروبية بعودة دور المجموعة من أبطال أوروبا. في قمة نارية، ريال مدريد الإسباني يستقبل هذا المساء إنتر ميلان الإيطالي. القمة يواجه فيها جوزي مورينيو فريقه السابق الذي عرف معه المجد الأوروبي عام 2010. في ذكرى تأسيسها، إذاعة ميديا تستحضر اليوم 46 سنة من العمل المحترف، وأكبت خلالها مختلف أحداث العالم. بمناسبة ذكرى التأسيس، نستمع في النشرة لشهادة الكاتب والمؤرخ السابق للمملكة حسن أريد. أهلا بكم، ملف 8 من المغرب. مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر، تكثف المقاولات الصغرى تحركاتها لإبراز مطالبها ضمن النقاش الانتخابي والدعوة إلى إدراج قضاياها في البرامج والتصورات التي تقدمها الأحزاب السياسية. وتطالب هذه الفئة المهمة من المقاولات التي تشكل جزءا أساسيا من النسيج الاقتصادي الوطني إيلاء مزيد من الاهتمام للتحديات المرتبطة بالتمويل والولوج إلى الصفقات والأسواق وتخفيف العبء الإداري والضريبي، فضلا عن دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. نستمع في هذا الإطار من الرباط إلى عبد الله الفرقي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. حاوره نور الدين إيكجان.
3: مذكرة ديال الكونفدرالية فيها المطالب والاقتراحات، يعني اقتراحات ديال الكونفدرالية لحل هذه المشاكل اللي كتواجهها المقاولات الصغيرة جدا، بالخصوص لأن هي اللي كتشكل 98% من المجموعة ديال الاقتصاد ديال المغرب ومجموعة المقاولات المغرب، وكذلك المشاكل اللي كتواجهها والمقترحات باش تحلوا هذه المشاكل فيما يخص التمويل. المقاولات الصغيرة ما كيتمش التمويل ديالها من طرف الأبناك البلاستيكية، وبالمقترحات المقترحات غنهضروا على ضحايا ديال الفرصات، ضحايا ديال الانطلاقه، وكذلك لهاد المسائل ديال الضرائب. الحكومه رفعت الضرائب من 10% ل 20%، يعني دوبلت على المقاولات الصغيره، في حين ان المقاولات الكبيره من 31 ل 20. حنا عندنا المشكل في المغرب هو انه ما كنتصنتوش لهاد المقاولات الصغيره جدا. حنا في هاد الانتخابات هادي غادي نعطيو لهم المطالب ديالنا، كما اننا غنشروا هاد المذكره اللي غنرفعوها للاحزاب ونحطوهم امام المسؤوليات ديالهم.
2: في ملف الوحدة الترابية للمملكة، جددت اليونان أمس تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه بمثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري، وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. تم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير الشؤون الخارجية اليوناني في تصريح للصحافة عقب لقائه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة إلى أثينا. ومن أثينا إلى باريس، في كلمة له خلال جلسة لمجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عقدت أمس في العاصمة الفرنسية، استعرض رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش مختلف الأوراش والاستراتيجيات التنموية المنتهجة تحت قيادة الملك محمد السادس، مبرزا طموح المغرب للتحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية على الصعيد العالمي، وأن يصبح قطبا للاستقرار والازدهار بالنسبة لمحيطه وإفريقيا والفضاء الأورو أطلسي. إلى ملف الأنباء الدولية، دانت المملكة العربية السعودية اليوم هجمات الحوثيين اليمنيين التي أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في المملكة، مؤكدة في بيان لوزارة خارجيتها أن السعودية تؤكد حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد الذي تمارسه تلك الميليشيا وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة البحرية. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أن هجمات الحوثيين على منشآت للطاقة في المنطقة الجنوبية من البلاد تسببت بنشوب حرائق ووقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. في الضفة الغربية المحتلة، قتل شاب اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقربة جنوب نابلس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. نواصل بتطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية. استأنفت روسيا الليلة الماضية ضرباتها الجوية على كييف، ما أسفر عن قتيلين وسبعة جرحى على الأقل بعد تعليق الغارات على العاصمة الأوكرانية لمناسبة زيارة المبعوثين الأمريكيين. الهجوم الذي نددت به كييف واصفة إياه بالمروع جاء في ظل حديث الولايات المتحدة عن تقدم جوهري نحو محادثات ثلاثية من أجل إنهاء الحرب. نتابع التفاصيل في تقرير محمد بن عبو.
4: عادت أصوات الانفجارات القوية لتهز العاصمة الأوكرانية كييف في ساعات الصباح الأولى، معلنة استئناف الضربات الجوية الروسية عقب انقضاء هدنة ميدانية دامت 3 أيام. ومع دوي صفارة الإنذار وتفعيل دفاعات الجو الأوكرانية، ألحقت الهجمات أضراراً ببعض المباني بضواحي العاصمة في وقت أعلنت فيه موسكو انتهاء فترة تعليق الضربات التي تزامنت مع زيارة الوفد الأمريكي، وهي التهدئة التي قابلت كييف بوقف مماثل لضرباتها الاستهدافية على إقليم موسكو. ويأتي هذا التصعيد الميداني السريع عقب جولة مكثفة من المحادثات أجراها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف برفقة جاريد كوشنر في كل من موسكو وكييف. وأكد ويتكوف تحقيق تقدم جوهري يمهد الطريق لتحديد موعد لمحادثات سلام ثلاثية جديدة تجمع الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى طرح مقترحات جديدة أكثر فاعلية لإنهاء النزاع، وهو ما حظي بمرونة من الكريملين الذي لم يستبعد الانخراط في هذا المسار الثلاثي. تعكس هذه التطورات المزدوجة بحسب مراقبين سباقا محموما بين أزيز الصواريخ ودبلوماسية الغرف المغلقة. فبينما تحاول واشنطن دفع الأطراف نحو تسوية سياسية عبر مقترحات جديدة يظل الميدان يفرض إيقاعه الثقيل.
2: شكرا لك محمد. أدانت الحكومة البريطانية أمس محاولة متظاهرين عرقلة إنزال مهاجرين غير نظاميين في بورتسموث جنوب إنجلترا وسط مخاوف لدى السلطات المحلية من فتح مسار جديد للهجرة انطلاقا من فرنسا في اتجاه أبعد غربا عن الطرق المعتادة عبر قناة المانش. وتزايدت ظاهرة عبور المهاجرين غير النظاميين للمانش خلال السنوات الأخيرة بعد تشديد الإجراءات الأمنية حول نفق القناة، وتركزت هذه العمليات بشكل خاص بين كالي ودوفخ حيث تفصل المسافة الأقصر بين السواحل الفرنسية والبريطانية. وأفادت السلطات المحلية الفرنسية في المانش وبحر الشمال بأن خفر السواحل البريطاني أنقذ نهاية الأسبوع المنصرم قاربا كان على متنه 140 شخصا. وأضافت أن تحقيقا يجري لتحديد مكان انطلاق القارب بشكل دقيق. لتعليق نستمع من لندن إلى محمد أبو العينين خبير الشؤون البريطانية والأوروبية، كان في حديث مع يوسف النعماني.
5: بالرغم من انخفاض نسبة المهاجرين غير الشرعيين من منطقة دوفر إلى كالي وما إلى ذلك، إلا أن المهاجرين يجدون أو يبحثون عن طرق جديدة وأليات جديدة من شأنها نقل عدد أكبر من المهاجرين واستخدام قوارب أكثر اتساعا، وكذلك المخاطرة بمزيد من حياة هؤلاء الذين يعرضون أنفسهم للخطر من أجل الوصول إلى بريطانيا. إنما تؤكد أن المقاربة الأمنية وحدها غير كفيلة بتحقيق الهدف من وراء وقف عمليات الهجرة، وكذلك الاعتماد على زيادة القوات الأمنية أو استخدام وسائل حديثة في هذا الأمر، إذ يعد هذا الممر واحد من أهم الممرات التي تستخدم من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية والأخطر تصاعد لليمين المتطرف، وشاهدنا هذا في التظاهرات التي خرجت لمواجهة هذه القوارب غير الشرعية، إضافة إلى أنها أصبحت تتوجه إلى مدن بريطانية من الصعوبة بمكان أن تتوفر لها الموارد والمصادر المالية التي تمكنها من استيعاب هذه الأعداد الكبيرة.
2: في الصفحة الرياضية، تعود الحياة إلى الملاعب الأوروبية مساء اليوم بعودة دوري المجموعة من أبطال أوروبا، حيث يستقبل ريال مدريد إنتر ميلان في قمة نارية يواجه خلالها جوزي مورينيو وفريقه السابق الذي عرف معه المجد الأوروبي عام 2010. نتابع التفاصيل معك يوسف شاطر.
6: جوزي مورينيو يستعيد ذكريات المجد الأوروبي مع إنترناسيونالي ميلانو، يواجه فريقه السابق الثلاثاء بقميص ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو في دربة بداية الموسم الأوروبي في نفس الملعب. وقبل 16 عاما قاد المدرب البرتغالي إنتر إلى ثلاثية تاريخية تواجه بالفوز على بايرن ميونخ في نهائي دور الأبطال. مدى الوقت لكن الشغف السبيشل وان بالبطولة هو نفسه يحمل آمال ريال مدريد بحثا عن استعادة مكانته الأوروبية بعدما عجز خلال الموسمين الماضيين عن تجاوز ربع النهائي. جماهير الملكي تعرف أن اللقب 16 في المسابقة يمر عبر موسم مختلف فيه الكثير من التعايش بين مبابي وفينيسيوس من أجل مصلحة النادي. مورينيو تحدث عن خصوصية مواجهة إنتر.
7: لقد حققت بالفعل لقب دوري أبطال أوروبا في ملعب سانتياغو برنابيو، كما خسرت فيه نصف نهائي المسابقة بركلة ترجيح. لقد عشت في هذا الملعب أفضل وأسوأ اللحظات، لكنني لا أفكر فيها كثيرا، لا بشكل إيجابي ولا سلبي. وأعتقد أن ريال مدريد وإنتر ميلان سيضمنان التأهل في النهاية. إنتر فريق كبير وسيسعى بدوره إلى حصد النقاط، ونحن أيضا سنحاول تحقيق الهدف ذاته.
6: على الجانب الآخر، إنتر يبني على ما تحقق في السنوات الأخيرة. خسر نهائي دور الأبطال أمام مانشستر سيتي عام 2023، ثم من باريس سان جيرمان في 2025. رفقة كريستيان كيفو تحسن أداء الفريق خلال الموسم وتعاقد مع أسماء مرموقة، كما يتصدر الكالتشيو مبكرا بعد الفوز على نابولي السبت الماضي. وهذه الأمسية من الأبطال تحمل إلى جانب قمة ريال مدريد وإنتر رحلة محفوفة بالمخاطر لمانشستر سيتي لمواجهة بورتو، وقمة متكافئة بين بوروسيا دورتموند وفياريال.
2: شكرا لك يوسف شاطر. ونشرتنا لا يمكن أن تنتهي دون الحديث عن ذكرى عزيزة علينا، إنها ذكرى تأسيس ميديان في 8 شتنبر من كل سنة. تستحضر الإذاعة ذكرى تأسيسها التي تعود إلى سنة 1980 لتحتفي اليوم 46 عاما من العمل الإذاعي المتقن، واكبت خلاله باحترافية وموضوعية مختلف أحداث وتحولات المنطقة والعالم. منذ انطلاق بثها رافقت إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديان بقسميها العربي والفرنسي مستمعيها داخل وخارج المغرب بنفس متفرد وأسلوب متميز وإيقاع متجدد، وفية لشعارها الخالد لغتان وصوت واحد. في ذكرى الانطلاقة تستعيد ونستعيد محطات من مسيرة ميديان ونرصد كيف واكبت

0: chaque instant. Plus proche, plus immersif, plus inspirant. Basma avec Lina Allouche, star du sport avec Mohamed Amimi. Al-Shahid avec Nawfal Awamla. Wamadat avec Nouha Youssef. L'arbre à palabre avec Rachid Mbarki. Tawazoun avec Saïd Al-Iyadi. Film Maktaba avec Atimad Salam et invité spécial. Une expérience audio et vidéo exclusive à vivre uniquement sur Média Podcast. Matin Info, Eva Cohen.
1: Vous êtes sur Média 1, il est 9h dans quelques secondes. Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 6h30. Et d'ici là, place à l'actualité chaude de ce début de journée. C'est tout de suite la synthèse de l'actualité présentée par Mohamed Ibnabou. Sabah al-khair Mohamed.
2: Sabah al-khair Eva, sabah al-khair Moussamein al-Kiram. أهلا بكم. مستهل موجز التاسعة من منطقة الخليج العربي، حيث أدانت المملكة العربية السعودية اليوم هجمات الحوثيين اليمنيين التي أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في المملكة، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تؤكد حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد الذي تمارسه تلك الميليشيات وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة البحرية. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، ندد وزير الخارجية الأوكرانية اليوم بالهجوم الذي شنته روسيا على كييف ليلا بعيد انتهاء زيارة المبعوثين الأمريكيين التي كان هدفها أحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع. روسيا استأنفت ضرباتها الجوية على كييف، ما أسفر عن سقوط قتيلين وسبعة جرحى على الأقل في حصيلة أولية. ورفع الإنذار الجوي الذي أطلق ليلا مع توجيهات للسكان بالتوجه إلى الملاجئ في الصباح الباكر. كانت بولندا المجاورة قد وضعت أيضا جيشها في حالة استنفار. في أخبار المملكة، جددت اليونان تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه بمثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري، وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. الموقف تم التعبير عنه من قبل وزير الشؤون الخارجية اليونانية في تصريح للصحافة عقب لقائه مع نظيره المغربي ناصر بوريتا الذي يقوم بزيارة إلى أثينا. تستحضر إذاعة ميديان ذكرى تأسيسها اليوم الثلاثاء الثامن من شتنبر، والتي تعود إلى سنة 1980 لتحتفي اليوم ب 46 عاما من العمل الإذاعي المتقن بمواكبة احترافية وموضوعية لمختلف الأحداث والتحولات التي عرفتها المنطقة والعالم. في الخبر الرياضي، انتزع فريق الفتح الرياضي لكرة القدم سيدات بطاقة التأهل للمرحلة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه مساء أمس بملعب باردو بتونس العاصمة على فريق مسار المصري بثلاثة أهداف لهدف واحد برسم الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات منطقة شمال إفريقيا. وبهذا التأهل يكون الفتح الرياضي ثاني ناد مغربي سيخوض نهائيات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم سيدات 2026 إلى جانب نادي الجيش الملكي حامل اللقب. نهاية الموجز، لحظات مستمعينا الكرام، وتلتقون مع الزميل فؤاد الحناوي ومزيد من أخبار الرياضة في برنامج بوديوم.
3: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
4: هذه الشائعات المرافقة،
3: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
5: سيلمسي.
4: Sassi est classée première école d'ingénieurs privés au Maroc, ce n'est certainement pas par hasard. Depuis 40 ans, l'EMSI forme les talents les plus recherchés, avec plus de 23 000 lauréats déjà en poste. Pour la rentrée 2026, découvrez nos nouvelles formations en intelligence artificielle, en cybersécurité, en développement digital, en génie électrique et en génie financier. Rejoignez-nous dans nos 20 campus à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger.

0: يا صباح الخير يلي معانا. الكروان غنى وصحانا، شنفت أسمعنا بها سيدة الطرب العربي أم كلثوم. كنا في الصغر نستيقظ على نغماتها وصوتها الشجي، ها نحن نرددها نغنيها لكم أيضا في هذا الصباح المبارك. صباح بخير ويمن وبركة. تستيقظون تنتظرون صافرة انطلاقة برنامجكم اليومي بوديوم، ونحن نحن أيضا نستيقظ بذات اللهفة وذات الرغبة لملاقاتكم، لخدمتكم، لإثراء المشهد السمعي البصري الوطني بحوارات بشفافية بدون لغة خشب عن الرياضة الوطنية. علينا أن ننتظر طويلا طويلا إلى حين إعطاء الضوء الأخضر لانطلاق الموسم الكروي في المغرب. في انتظار ذلك سنتطرق للعديد من الجوانب المتعلقة بالموسم الكروي، واليوم سنضع تحت المجهر ملف الانتدابات التي قامت بها فرق القسم الممتاز في البطولة الاحترافية، حيث يسعى كل فريق لتعزيز صفوف ترميمها تأهبا لموسم شاق ومضن. الاستنتاج الأول أن الأندية القوية الرائدة لا زالت قوية ورائدة، لديها الإمكانيات، لديها السيولة المالية لجلب لاعبين، ثم الأندية الصغيرة لا زالت تجدف ضد التيار، يسكنها فقط حلم الاستمرار مع الكبار. العين بصيرة واليد قصيرة كما يقولون. الأندية شرعت في استعداداتها للموسم الجديد الذي يرتقب أن يشهد منافسة قوية على مختلف الواجهات، فيما تتواصل تحركات الفرق في سوق الانتقالات الصيفية بحثاً عن تعزيز التركيبة البشرية سد مكامن النقص قبل انطلاق المنافسات الرسمية. بعد الأندية سرعت إلى حسم صفقات وازنة وتعزيز الصفوف بأسماء جديدة، وفرق أخرى ظلت تحركاتها محتشمة إما بسبب أزمات مالية خانقة أو باتباع سياسة ترشيد النفقات. كما يقولون مرغم أخاك لا بطل. طيب مستمعينا مشاهدينا ومستمعينا، مرحبا بكم في هذا الموعد الآخر من مواعيد برنامجكم بوديوم كل صباحة على أثير ميديا راديو وشاشة ميديا تي في، في بث مشترك انفرادي وحصري وتجربة فريدة من نوعها. تستمعون إلينا على ميديا راديو في هذه الأثناء، وتشاهدوننا أيضا في نفس الأثناء على شاشة ميديا تي في. هذا الصباح يرافقني جد مسرور بذلك صديقنا المدرب المغربي ومحلل برامجنا الرياضية منذ الموسم الماضي، صديقنا سي سمير عجام. أهلا ومرحبا بك معنا مجددا في برنامج بوديوم سي سمير.
1: صباح النور فؤاد، وصباح النور لكل المستمعين والمشاهدين والمتابعين، وأيضا مرة أخرى أشكرك فؤاد على هذه المقدمة، لأن أول مرة وأول مرة بتينا الكلتوم دابا كاع، دابا المرة الجاية ما عاد تكون جبدنا محمد عبد. والغريب في الأمر هو أنا من عشاق كوكب
0: الشرق، ولكن واش كتفكر هاد المقطع ديال
1: الاغنيه؟ بطبيعه الحال الا بغيتي سنغنيه لك انا
0: بالصدفه، انا غادي تكونوا في الكواليس لان في الصغر كنا كنتفكروا هاد المقطع هذا. يا صباح الخير يلي معنا، ونحن هذا النهار جد مسرورين ايضا سي سمير. انا سعيده لاعبا محوريا في فريق بوديوم صديقي يوسف الشاطر. البارح كان الدخول المدرسي الحسن الجابري، اليوم الدخول المدرسي والدخول بوديومي.
1: سولنيش على الطابليه قال لي اللون تطلب
0: زرقاء زرقاء،
1: قلت له راه باقي ما قاليش اللون ديال الطبليه.
0: عندنا الدخول المدرسي البارح، انا عاد فكرت الدخول المدرسي. مرحبا بك يوسف في اول ظهور في برنامج بوديوم لهذا الموسم مجددا هنا في بلاتو برنامج بوديوم.
2: مرحبا فؤاد، مرحبا سي سمير، وفي انتظار ايضا قائمه الادوات
1: المدرسيه. شريناهم راه كنت انا باقي معطل،
0: دابا كل واحد كل واحد كياخذ اللائحه ديالو بلا دابا. هو يعني حسن خداب البارح، يوسف راه نعطيوها ليه نسبه البرنامج باش يشوف الكتب اللي كاينه في انتظار العوده ديال صديقنا ايضا وديع وحتي اللي مازال في عطله. كيداس العطله يوسف؟
2: هو قبل العطله فؤاد تحدثنا على الادوات والكتب، وفي اغلب الظن العناوين الكتب لو قارنا بالعناوين اللي درسنا فيها الصحيح ممكن تكون الصحيح في كره اليد، المفيد في العاب القوى، هذه النوعيه ديال
0: بالفعل
2: العناوين ديال الكتب
0: الكتب المدرسيه. ونسينا احنا هذا الصحيح هذا سنوات
2: انت كتحدث على الكتب، يعني جا الذاكره ديالي الاسماء اللي كانت جميله جدا
0: ديال ديال المقررات ديال الدراسه. والله العظيم انا في يعني الدخول المدرسي كما ذكرتي، انا دابا البنات ديالي كبروا دونك ما بقيتش عارف الدخول المدرسي، فهمتي؟ انا عاد البارح عرفت انه البارح كان الدخول المدرسي الرسمي، لان كان دخول مدرسي قبل. ولكن اصدقائي كان ما نهضر كل واحد يقدر يعني اللي يتفكر ذاك، كنا واخا هكا كان الدخول المدرسي كيعجبنا، واخا كنكونوا جايين من العطله، كنا يوسف واخا كنكونوا فرحانين راجعين لان نرجعوا للمدرسه.
2: الحماس كان دائما كيكون واحد النوع ديال الحماس، لانك غتكتشف ربما اصدقاء جدد، وفي بعض الاحيان كتشتاق للنمط اليومي ديال الدراسه. لان
0: انا كانوا كيعجبوني غير الادوات، حيت كنت كنرجع حيت كنشري الادوات ديك الكتب وديك،
2: ولكن الحماس كيستمر اسبوع
0: واحد الاسبوع من بعد.
1: انا اغبطك فؤاد، لان انا عاد باقي تنعيش هاد، لان وليداتي باقيين صغار وداكشي، وكنت بعض المرات هادي دابا واحد اربع سنوات كنت تنمشي لشي معسكر، كيكون شي معسكر تقبيه تندي معايا الادوات ديال الدراري باش نلصق لهم
0: نلصقهم
1: في معسكر.
0: اوروزمون انا البنيتات عندي كبروا، كنت لقيتيني جالسه نفس في البلاطو جالس كنلصق.
1: ولكن هذاك الشيء عنده
0: الحلاوه ديالو، عنده الحلاوه ديالو. تحيه لكل الاباء وطبيعه الحال والاصدقاء ديالنا اللي عندهم الوليدات صغار وما كثر بطبيعه الحال، ويعني وهذا الدخول المدرسي نتمنوا التوفيق للجميع، ولان مسؤوليه ديال الوليدات الصغار، ولكن خصوصا مسؤوليه ديال الاباء والامهات. مسؤوليه ايضا اصدقائي، الدخول المدرسي كاين عند الاباء والامهات، ولكن الدخول المدرسي كما قال يوسف ايضا يعني الصحيح في اليوم، عندنا الصحيح في الانتدابات ديال بالنسبه للفرق المغربيه. الانتدابات غادي تنتهي يوم 15 من شهر شتنبر الجاري، لكن بغينا اليوم على الاقل نديروا واحد الاطلاله خفيفه على الانتدابات. نمشيو بالفريق البطل معك يوسف، والفريق اللي ربما كتبعوا اكثر، الفريق ديال المدينه ديالك اللي هو فريق مدينه فاس، الفريق البطل اللي هو المغرب الفاسي. البارح كنا تحدثنا على الانتدابات اللي قام بها الفريق، على البدايه ديالو الموفقه في منافسات دوري ابطال افريقيا، فوزوا على رحيمه من بوركينا فاسو برباعيه. انتدابات دعنا نقول يوسف بالنسبه للمغرب الفاسي كانت انتدابات على المقام، بعد رحيل بعض قطع الغيار الاساسيه، خصوصا القطعه الغيار المحوريه اللي هي سفيان بن جديده. الفريق حاول انه يتعامل مع هذا الرحيل ديال بن جديده والرحيل ديال لاعبين اخرين، تعامل معهم بذكاء. الانتدابات كما ذكرنا كانت انتدابات على المقاس، ما كانش واحد انتدابات كثيره.
2: طبعا فؤاد، هو كان لازم على المغرب الفاسي ان يذهب ربما بذكاء وبنوع من التروي والحيله في بعض الاحيان، لان التعامل مع المبلغ الضخم الذي استفاد منه من بيع سفيان بن جديده كان ممكن ان يذهب في لاعب او لاعبين بنوع من الحماس او بالاختيار الخاطئ، ويفقد الفريق فرصه تدعيم صفوف. اظن ان الفريق نجح بنسبه كبيره على الاقل بما شاهدناه في مباراه دوري ابطال افريقيا الاولى، لان لا اللاعب الجنوب افريقي ترك انطباع جيد بالهدف الرائع الذي سجله تيتوس، لا ايضا باقي الاسماء خصوصا عبد الله خفيفه الذي يعتبر استثمار مهم، لان المغرب الفاسي كان يحتاج في قلب الدفاع للاعب يملك الخبره الافريقيه، يملك الخبره على صعيد البطوله المغربيه، ولاعب مجرب لن يتاقلم ولن يحتاج الوقت للتاقلم مع طريقه لاعب، لانه يعرف جيدا الفريق المغرب الفاسي. فبالنسبه لي على العموم كانت انتدابات مهمه مدروسه، لكن الجانب ايضا الايجابي هو الحفاظ على بعض الاسماء اللي كان ممكن انها تغادر، ايضا خصوصا اسامه نور الدين في وسط الملعب، ايضا استمرار صلاح الدين شهاب، فكل الامور ربما تبدو مناسبه. ولا ننسى ايضا احداث الاقطاب الذي تحدث عنها فريق المغرب الفاسي سابقا في محل بدر القادوري اللي كان المدير الرياضي، الان هناك هيكل رياضي اخر، فهو من ادار هذه المرحله من الميركاتو.
0: بالنسبه للفريق المغرب الفاسي كما كانوا تحدثنا بالبارح، وربما ما نتحدثوش كثير على المغرب الفاسي اليوم، لان البارح درنا تقريبا شبه حلقه على المغرب الفاسي وعلى التعاقدات ديالو. كما قلنا لاعب محمد جواب من فريق من بلد الوليد من اسبانيا، خصوصا خفيفي اللي كان ذكي انه يغادر الرجاء ويجي باش يلعب دوري الابطال، وشفنا كيفاش كان قائد ديال الفريق، يعني
2: تحس بيه كيلعب منذ مده مع
0: بالفعل، ويعني كيعطي الاوامر وكي يعني كي تمركز اللاعبين كيتحكم في تمركز اللاعبين كيعطي النصائح. شيء جميل ان اللاعب يجي بحال هكا كما كنقولوا بالفرنسيه امبليكي، جا دخل في النسيج ديال الفريق، صافي خدا المواقع ديالو. اللاعبين ديال جنوب افريقيا واللاعب ايضا الكونغولي كريستوفر إيباي، خصنا نتعلموا نحفظوا هذه الاسماء هذا اللاعبين، على الاقل واحد الشهر افريقي. تشيغو باتسوما باسا يعني لاعب الجنوب الافريقي، وكما قلنا اللاعب الكونغولي كريستوفر إيباي، خصنا نتعودوا اننا نحفظوا هذه الاسماء ومجموعه من اللاعبين الافارقه الاخرين اللي جاوا باش يعزوا صفوف فريق المغرب الفاسي. اذا قلنا يعني الانتدابات، كاين ايضا الذكاء ان ذاك تقريبا 3 مليار ياك باش مشى بالجديده، ان الفريق صرف مليار ونص، يعني ان الفريق ما صرفش ديك 3 مليار كامله اللي دخلت لخزينه الفريق باش يجيب لاعبين ربما بحجم سفيان بن جديده او لا بالامكانيات ديال سفيان بن جديده.
1: هذا ما نسميه فؤاد في سوق الانتدابات الانتداب الذكي. الانتداب الذكي هو انك تتمشي تاخذ واحد اللاعب يعني كقيمه رياضيه في واحد المستوى عالي او كشاب، وانك تتنبأ له على انه غادي يمشي بعيد، وانك تشريه بواحد الثمن اللي تيكون يعني ماشي غالي بزاف. كل ما اريد ان اقول فؤاد بالاضافه لما قاله اخي
0: يوسف
1: هو ان الملاحظ هو ان الانديه اليوم اصبحت كان هناك واحد نقله نوعيه داخل الانديه الوطنيه، لان اذا شفنا تقريبا جميع الانديه كلها يعني بدون استثناء كلها عرفت واحد الحركه، واحد يعني سوق جد يعني بحال تنقولوا متحركه، سواء الانديه اللي كتلعب على الصفوه واللي غتلعب الكؤوس الافريقيه لانها غتلعب على ثلاثه ديال الوجهات. دونك من المفروض على انها تاخذ لاعبين متمرسين بحال اللي قلنا اللاعب خفيفي، الا ان راه ما يمكنش نعتقدوا باللي هذه الانتدابات هذه راه جات في اخر دقيقه، هناك تكون اتصالات يعني

0: الانديه الذكيه كتكون هناك اتصالات، لانك تعرف انديه شكون هما اللاعبين اللي تتكون يعني العقود ديالهم قريبه تنتهي، كتكون اتصال ديالهم وهي اللي عندها الاحقيه وعندها انها تنقولوا حنا الشكاره صحيحه باش يمكن لها تشري اللاعبين لانها عندها سيوله وكتدخلها من الكؤوس الافريقيه. وبالتالي كاين انديه اخرى اللي اعتبروها انها انديه ديال التكوين وانها كتخدم لصالح هذه الانديه الكبرى فوق.
1: طيب ربما لاحظنا في سوق الانتقالات الحديث فقط وكما ذكرت في البدايه، انا كنكون نقلب يعني منذ نهار امس البارح النهار كامل واليوم حتى في الصباح كنقلب كنشوف انديه اخرى ما يعني ما كنسمعش بحال ما كاين لا تعاقدات لا والو، لا نهضت مثلا لا الزمامره لا امال تيزنيت لا فرق اخرى. يعني واش نقدروا نقولوا ان الانديه بالنسبه للازمات الماليه والمراقبه ديال الجامعه والان الملفات اللي كتمشي امام يعني الفيفا، واش الانديه ربما ما قامتش بانتدابات كبيره واحد ستة سبعة اللي تعاقد بزاف مثلا عشرات اللاعبين لانهم مشاو ليه بزاف اللاعبين مثلا بحال الوداد ونرجعوا نتحدثوا عليه مثلا بشكل اكثر دقه، بحال الانديه ما صرفاتش كثير وما تعاقدتش مع لاعبين كثار في هذا السوق هذا ديال الانتقالات.
2: هو فؤاد دائما هناك حركيه على صعيد السوق الانتقالات حتى بالنسبه للانديه بين قوسين المتوسطه التي تنافس على البقاء، لكن في بعض الاحيان الاسماء لا تكون في نفس الوزن او الصدى الذي يبلغ ربما الجماهير او وسائل الاعلام. عاده الفرق ربما الصاعده دائما ما تحاول جلب لاعب او لاعبين حتى ثلاث لاعبين من انديه القسم الاول، لانها تحتاج خصوصا امل تيزنيت يحتاج الى نوع من الخبره موجود في الفريق، لان من اجل تفادي اي فتره فراغ قد تكون في بدايه الموسم. ولكن الاساسي ايضا ان هناك انديه فؤاد منذ سنوات تدأب على تعاقد مع اسماء من الهواة من الدرجه الثانيه، فنوعا ما اعلاميا لا يتم تسليط الضوء على هذه الاسماء حتى تتألق وتفرض نفسها في البطولة المغربية. لكن أظن أن الأندية المغربية بإداريها بالعقلية الموجودة تعودنا دائما على أنها تجري تعاقدات، وهذا في بعض الأحيان يكون أمر سلبي عندما نتجاوز مثلا 10 لاعبين أو أكثر.
1: نعم، وتحدثي على الأندية اللي ربما كتبحث على ذاك العملة النادرة ذاك الوازوغاغ يعني أو ذيك الصفقة اللي بحال ما كنشوفوا الكوكب جاب حيمود بغى يعطي انطلاقة جديدة لهذا اللاعب في المسار ديالو، كنشوفوا زريده ايضا مشى للنادي المكناسي ايضا باش يحاول يعطي ايضا انطلاقه من بعد تجربه احترافيه في ليبيا. نتحدث مثلا مرابط مثلا اللي غيمشي على ما يبدو الفريق المغرب التطواني. اذا بعض الفرق مشات كتقلب على لاعبين بحال هكا اللي معروفين اللي كانوا لعبوا في فرق كبرى بحال دابا حيمود لعب في الوداد، نتحدث زريده لعب في الرجاء، مرابط لعب في مثلا في نادي بركان. فبعض الانديه بحال هكا كتمشي تقلب على ذاك اللاعب، وكاين لاعبين اللي كانوا غابوا عن الساحه ورجعوا وداروا واحد الانديه متوسطه او لا صغيره كمعبر
2: طبعا العوده
1: يرجعوا للواجهه. طيب نمشيو
0: الى سمحتي كجواب على سؤالك، لان السؤال ديالك في الشق ديالو كيفاش انا شفته، علاش بعض الانديه ما تتصرحش بحال اللي شفتي على ان هناك انديه عندها شفافيه عندها وضوح تتقول لك باللي انا درت 10 درت 11 درت 12 كتعطيك حتى القيمه الماليه ديال اللاعب، وانديه اخرى كتحاول يعني تحفظ. لماذا؟ لان اذا كانت عندك انتدابات في اخر وهله احيانا كل الانديه تتكون تتصنت بحال اللي تنقولوا على ما يروج داخل السوق، ولهذا كاين انديه ما تتبغيش تبين، لان الا بينت انها داخله في مفاوضات مع واحد اللاعب تتخاف على ان انديه اخرى تدخل اثناء تفاوض وكيمكن لها تاخذ لها هذا اللاعب. هادشي علاش كاينه بعض الانديه اللي كتحافظ على السريه ديالها باش تضمن ان التعاقد ديالها مع اللاعب.
1: لا، وربما حتى من كما قال يوسف من ناحيه الاسماء، لما مثلا غنشوفوا الاسماء مثلا اللي جابها فريق اتحاد طنجه مثلا، يعني لاعبين اللي ما معروفينش بزاف، يعني اتحاد طنجه مثلا اشرف العزيزي لاعب سنغالي، ديانج حارس مرمى بدر الدين ابعير، رضا الملياني لاعب من بوتسوانا اسمه غابي موهاتسيوا، فيعني لاعبين اللي ما معروفينش. فالوداد مثلا غتقول لك انا جبت صوفي من فريق من الفتح الرباطي، او لا استرجعت اللاعبين ديالي الثلاثه السابقين اللي معطيه الله والحسوني وجبران، واش فهمتيني؟ يعني الفرق اللي غنقولوا حنا كاينه الفرق القويه والفرق اللي الفرق ماشي الضعيفه ولكن الفرق المتوسطه، مثلا حسنة اكادير او لا الكوكب او لا غير ذلك، يعني ما عندهمش امكانيات باش يجيبوا لاعب او اسم رنان في سوق الانتقالات.
0: نعم، وفؤاد الانتقالات دائما تتخضع لواحد المعايير معينه اللي بحال اللي ذكرتي الان، معايير ماليه لان السيوله واش عندها صندوق صحيح ولا

0: لا كتدخل كذلك في معايير رياضيه وكتدخل كذلك في معايير اللي عندها يعني اسباب حوايج اخرين اللي تيمكن لها الدخول فيها. ولكن هذا الشيء كله بالرغم انك واخا تاخذ الميور جوور ديال المغرب فانت دابا ترى يمكن لك تقول باللي كانت يعني ايجابيه او لا، راه حتى كتبدا البطوله. نعطيك مثال، فاليوم مثلا وداد سماره مثلا اللي دخلت في دوري ديال محمد التيمومي فازت على الرجاء، فازت على على على توارقه، مع العلم ان اللاعبين اللي خداو كلهم ديال القسم الوطني الثاني حافظوا على اللاعبين ديالهم. اذا ما يمكنلكش اليوم ولو انك يعني تقول باللي خديت لا ميور جوار والاسماء الرنانه بحال اللي تنقولوا، ولكن الملعب هو اللي تيحسن فؤاد.
1: وحنا الموسم اللي فات يعقوب المنصور يعني يعقوب المنصور دار كل شيء، مشى تعادل مع الجيش وكان غير بحب دقائق، فاز على الوداد كنظن في الوداد في مدينه الدار البيضاء، وتعادل مع الرجاء في مدينه الدار البيضاء، حقق نتائج غير مع الانديه الكبيره ونهزم في المعقل نهزم في المعقل ديالو امام فرق متواضعه ورجع للقسم الثاني. مشو مع درجه بدرجه مع الترتيب ديال الموسم الماضي، تحدثنا على المغرب الفاسي الفريق البطل، الفريق اللي كان مراه في الترتيب هو فريق نهضه بركان. فريق نهضه بركان اول حاجه تعاقد يوسف، نبداو بالمدرب، المدرب بوبيستا، مدرب اللي من الراس الاخضر كاب فير. لماذا هذا المدرب؟ لان المدرب تالق مع المنتخب ديال بلاده الكاب فير في نهائيات كاس العالم الاخيره، وصل معه للدور الثاني والثلاثين، وكان انهزم اظن بصعوبه امام الارجنتين يعني بصعوبه جدا، كنظن في الشوطين الاضافيين وهذا المدرب. ولكن كيفاش نقدروا نحكموا على هذا المدرب؟ مدرب انا شفت السي في ديالو، مدرب اللي لعب فقط في الكاب فير، ودرب مجموعه من الانديه ديال الراس الاخضر ديال الكاب فير، ومشى للمنتخب ديال بلاده في 2020 وحقق معاه. هل هذا كاف انني نجيب مدرب بحال هكا باش يقود السفينه ديال فريق قناه بركان اللي الان كيرجع للمشاركه للموسم الثاني على التوالي في دوري الابطال؟
2: هو فؤاد يعني من سوريا يعني بعد كاس العالم ربما منطقي، لان حتى على الصعيد الاعلامي سوق للاسم بطريقه فيها نوع من النجوميه وتم اعطاء وزن ثقيل، يعني حتى لما تم اقتراحه ربما من وكلاء الاعمال واللاعبين او على اداره نهضه بركان، فرد الفعل الاول سيكون ايجابي لان المدرب لديه اسم في تلك الفتره. بعد ذلك ربما السي سمير يعرف اكثر مني ان هناك جلسات، يعني المدرب يجب ان يشرح المشروع الذي ياتي به الى الفريق، ماذا سيغير، طريقه اللعب، كيف يفكر، فكل هذه الامور اظن انها اساسيه من اجل اخذ او اتخاذ القرار النهائي بتعيين بوبيستا. لكن في اخر الامر فؤاد في بعض الاحيان كانت تاتي اسماء رنانه لكن لا تدوم جوله جولتين حتى اربع جولات ثم تتم اقالتها. بالنسبه لي يعني مقبول
1: يعني انا ما بدا رايك صديقي يوسف، انا ربما نضع اكثر من شيء علامات استفهام، شي ديك ثلاثه العلامات استفهام متابعين على مدرب احنا ما كنعرفوش، كنعرفوه دابا عرفناه حنايا مع العلم ان كاب فير سيكوا كاب فير يعني تاهل اول مره الكاس العالم، ماشي قوه كرويه افريقيه رائده. تقدر تحدث لي على مدرب مثلا كاميروني او مدرب مصري او مدرب احنا كنشوفوا تونسي ايضا، التجربه الفريده من نوعها مع المدرب معين الشعباني. لماذا معين الشعباني نجح مع فريق نهضة بركان وفاز معاه بلقب البطوله وفاز معاه بكاس الكاف ومشى معاه في مزيان في دوري الابطال؟ لان معين الشعباني مدرب اللي فاز بكاس دوري الابطال مرتين مع فريق الترجي، اذا عنده الخبره عنده التجربه. الان هذا المدرب كنطرحوا يعني اكثر من علامات استفهام حول التعاقد، وفي الذاكره ديالنا التجربه الفاشله مع مدرب افريقي اخر اللي هو المدرب ديال الكونغو الديمقراطيه إيبينغي فيما قبل.
0: بالنسبه لي فؤاد
1: او ما دار لي والو هاد بيبيستان رايك؟
0: لا انا ايضا
2: لا الموسم الماضي كان عنده شي مدرب
1: المدرب ديال اولمبيك اسفي
0: مدرب مدرب اولمبيك. لا انا هذا الموسم هذا اشاطر راي فؤاد، لان ما يعني احنا ما نهضرش معك بلغه ديال العلم ولا لغه ديال احنا المدربين، تنهضروا بسكو جو غوسون المدرب هذا ما عطانيش انايا اشاره. لماذا؟ ماشي من الناحيه التقنيه، صحيح انه دار كاس العالم، ولكن هذه الشروط اللي خداتها اليوم بركان يعني شروط انا بالنسبه لي ما كتقنعنيش باش ياخذ مدرب في النوعيه وفي المستوى. طيب. لان غيكون تحول صعيب.
1: اصبع وقت بس انا عاود نرجعوا
0: قال لي ستوب اعطيتي الهدا راه
1: غنشوف لا لا غنرجعوا بعد قليل باش نكملوا على هذا المدرب الجزء الثاني برنامجنا برنامج بوديوم بعد قليل بعد الموجز الاخباري لا تذهبوا بعيد.

0: Mehdi 1, podium.
1: نعود معكم مستمعينا مشاهدينا، دائما جد مسرورين بأن نمد الجسور مرة أخرى في فناء برنامجكم بوديوم كل صباح من التاسعة

0: إلى العاشرة صباح الجزء الثاني برنامجكم بوديوم الذي خلاله نتناول انتدابات الأندية المغربية قبل حتى بداية الموسم، وهذه الانتدابات سينتهي تاريخها في 15 من شهر شتنبر الجاري. كان الحديث ذو شجون مع أصدقائي في الأستوديو، صديقنا المدرب المغربي سمير عجام وصديقي يوسف الشاطر، حول مدرب فريق نادي نهضة بركان، المدرب كاب فيغ بوبيستا. ربما انا كنت قلت لك ما عندي حتى شي مشكل مع هذا المدرب، ولكن كيجيني ان التعاقد معاه ما عندوش الخبره اللازمه على الصعيد القاري. درب يلاه انديه اللي من الكاب فيغ من البلد ديالو، ومدرب ماشي صغير، عنده يشارف 60 عام. فبالتالي هل كان هذا هو الاختيار بالنسبه لك سي سمير؟ كنتي ربما انت عندك اعتراض، وكما قلتي شميتي ان هذا الرائحه ديال المدرب ربما ما غاديش يمشي بعيد.
1: انت سبحان الله العظيم ملي تتنيش على شي مدرب في الاول ديال العام راه كتصيفطو في حاله، ما نذكرش.
0: لا والله ما كان انا اللي ينجح.
1: انا بالنسبه لي
0: شوف، حنا كنحاولوا نكونوا منطقيين، هذا هو اللي كنحاولوا، ماشي منطق، انا ماشي منطقيين، ولكن نحاول ان نكون منطقيين.
1: انا الخوف ديالي فؤاد هو ماشي من الناحيه التقنيه، لان اليوم شي تدريب راه ما بقاش شي حاجه اللي هي، ولكن كاينه اشياء اخرى اوتور دو تيغان اللي اهمها هي التواصل. كنا اشتغلنا مع المدرسه يعني العربيه الافريقيه اللي نجحت مع سي الشعباني وتوفق، وكان مدرب عنده كاريزما وعنده كفاءه وعنده بزاف ديال الحوايج. اليوم توجهنا للمدرسه الافريقيه اللي ما عطاتناش في السابق مع المدرب الكونغولي بحال اللي قلتي
0: إيبينغي.
1: فاللي غادي تنخاف منه هو التواصل. اليوم كان يعني لاحظنا يعني السنوات الاخيره اللي قضاها التونسي مع بركان، كان واحد النوع من السهوله في التواصل ديالو، كان مدرب هادئ، كان عنده خبره، كان عنده تواصل مع بعض اللاعبين. اليوم هذا اللي غادي يجي تيخصو وقت، تيخصو 6 شهور او 7 شهور بعدا غير باش ينسجم مع لان اول مره تيخرج بحال اللي قلتي من الكاب فيرتي ولي يشتغل، اذا خصو على الاقل اجتماعيا باش يمكن له يندمج. ولكن ملي تنرجع انا حتى للارقام، لان الدوري اللي لعبوه مع ديال محمد التيمومي فهما راه ما حقوش شي حاجه لحد الان، تعادلوا مع خسروا تنظن مع
2: الرجاء،
1: مع الرجاء بواحد لصفر، وتعادلوا مع تورقه بواحد لواحد. اذا بركان باقي ما لقاتش هذيك، ولهذا تنظن انا تنشك على ان ربما راه ما غيدوش طويل كثير.
0: حنا والله سيدي ما نقوسوا عليه، الله يجازيه الله يكمل عليهم بالخير. وربما ينجح، حنا ما كنقولوش ما ينجحش، كما قلتي مجموعه من الاختيارات مع النوبات كتكون في الاول كتقول يمكن ما يكونش هذا هو البروفيل اللي يصلح للفريق بحال نهضة بركان. لان كنقولوا ان علاش احنا عندنا دابا وحنا كلنا خصنا ملي غيكون واحد الفريق عندك غيشارك في منافسات قاريه، خصنا كلنا نكونوا هازين ليه الهم، هازين الهم للمغرب الفاسي، نهضة بركان، للرجاء الرياضي، للجيش الملكي. هذه الانديه غتمثلنا في منافسات قاريه، اذا خصنا كلنا نكونوا متحدين وملتفين حول هذه الفرق باش تمشي لابعد مرحله ممكنه في المنافسات القاريه. ما كتبقاش تمثل نفسها فقط، وانما كتمثل الكره المغربيه. فبالتالي حنا كنتمناو انها تكون في احسن حاله وفي احسن حله. عندنا هذا الموسم عرفتي اش خصنا نديروا الشباب؟ خصنا نمشيو نتعلموا البرتغاليه في هذه الايام هذه اللي جايه، لان البطوله غتكون بلكنه برتغاليه. كاين مدرب برتغالي الان كيتهضر بالبرتغاليه في الكاب فيغ في بوبيستا، وكاين مدرب برتغالي ايضا في الوداد، كاين مدرب برتغالي في المغرب الفاسي، كاين مدرب برتغالي في الدفاع الحسني الجديد، الشيء اللي كاين
1: مكناس
0: ايضا مدرب
2: الجيش الملكي،
0: الجيش الملكي ايضا مدرب برتغالي. مدربين من البرتغال، يعني شيء ما عمرنا ما شفناه من قبل، هذا التواجد المكثف ديال المدرسه البرتغاليه. بل يعني الحاجه اللي جميله انه مدرب فريق الوداد ومدرب فريق نهضة بركان راه تقريبا عندهم نفس الاسم، لان مدرب الوداد سميته باولو سيرجيو بريتو، ومدرب نهضة بركان تا هو سميتو بيدرو ليتاو بريتو.
1: عندك يكون هو نيت تجربه فريق فؤاد.
0: لا اش قال لي ياسر مربوح صديقنا هذا الصباح في الكواليس، قال لي عندنا جوج مدرب بريتو، هادشي اللي بغيتو دونك هادشي اللي بغيتو دونك هادشي اللي بريتو.
1: واش متيقن فؤاد ليكونش هو نفس المدرب اللي يدرب الوداد
0: ويدرب الاسم؟ هو سي صباح، انا راه ملي كنجي في 6 الصباح وانا مقابل هادشي. بيدرو ليتاو بريتو الملقب ببوبيستا، المدرب ديال الوداد وحدايا سميتو سيرج باولو سيرجيو بريتو، ايضا مدرب ايضا اللي كان سبق له انه اشرف على تدريب مجموعه من الانديه البرتغاليه من قبل.
1: ماشي اول مره فؤاد كيكونوا المدربين البرتغاليين تيسيطروا،
0: ولكن ماشي بهذه الكثافه.
1: ايه
0: احنا كانوا جوج ثلاثه،
1: داز عندنا كبريطه في الرجاء،
0: بس يمكن
1: داز عندنا كبريطه في الرجاء، داز عندنا دا سيلفا واحد اللي كان داز في الوداد، وكان
0: مجموعه من المدربين دازوا، ولكن يعني هذه اول مره عندنا هذا التواجد المكثف ديال المدربين.
1: هل هو صدفه ام هناك لوبي ديال الوكلاء وهذا تنظن؟
0: مازال احنا ربما احنا هذا هو هذه الحاجه اللي نقدروا نشتغلوا عليها، والحاجه اللي نحاولوا نعرفوها في يعني في قادم الحلقات وفي هذا الموسم، نعرفوا شنو هو السر في تواجد المدرسه البرتغاليه بهذه القوه يعني في البطوله المغربيه. يوسف تحدثنا على نهضه بركان، تحدثنا ايضا على اللاعبين، يعني لاعبين بأبرز اللي التقى لفريق نهضة بركان يوسف أيت بن ناصر، لاعب دولي سابق اللي شارك مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2018. كاين أيضا لاعب اللي جاي من فريق اتحاد توارقة اللي هو الساهل. أنا بغيت نعرف
1: أمين، ولكن عن طريق إعارة.
0: لا لا
1: شكون أمين؟ محمد أمين الساهل.
0: إيه ولكن لا أنا بغيت نعرف هذا السؤال، توارقة شكون اللي بقى فيها؟ لأن ما كل شيء مشى الزواني، مشى مجني، مشى مشى كنظن الصادق، مشى الآن الساهل، اعتزال الحارس الحواصلي.
2: هو راه يقدر يكون شيء إيجابي فؤاد.
0: إيه لا لأن علاش؟ لأن الأكاديمية باش نوضعوا الناس في الصورة، أن أكاديمية محمد السادس كتمد كطعام فريق اتحاد توارقة كل سنة مجموعة من اللاعبين، وهذا شيء جيد وجيد جدا، لان فريق اتحاد توارقة كيفتح الابواب ديالو في وجه اللاعبين اللي جايين من اكاديميه محمد السادس باش كي يتقدموا، باش كي يطور المستوى ديالهم، وهكا كنشوفوهم ها هما فين كيمشيو. ها كنشوفوا الزهواني فريق اجاكس، الان مجني في فريق كريستال بالاس، صادق
2: الدوري السعودي،
0: الدوري السعودي، الساهل الان الفريق نادي بركان.
1: صحيح فؤاد، فتنظن اتحاد توارقة اليوم فهي اللي تسميو احنا لونتي شامبر ديال الاكاديمي، لان كاع اللاعبين اللي تيخرجوا مثلا من الشبان وما تيلقاوش انديه الا وتيدخلوا لاتحاد توارقة، معنى هذا ان عندهم استراتيجيه محترفه. وشيء اخر ايضا، فهما تنظن ما تيعتمدوش فقط على هذه المرحله الصيفيه، لانهما الان تيحطوا واحد الترسانه من اللاعبين الشباب باش يمكن لهم يندمجوا، وتينتظروهم، كاين انتظارات تينتظروهم، لان ما نساوش باللي هناك المرحله ايضا الشتويه اللي حتى هي كتكون مرحله مهمه واساسيه لترميم ما يجب ترميمه.
0: نرجع عندك يوسف على فريق نهضة بركان بهذا الابتداء، ايضا لاميرات عبد الغفور لاميرات لاعب سابق لفريق الوداد، كيفاش نقدروا يعني نقيموا هذه التعاقدات يوسف؟
2: بالنسبه لي فؤاد، انا احسن ميركاتو لحدود الساعه هو ميركاتو نهضة بركان، لان اولا استعاد عادل تحيف ايضا، ولاعب من راس الاخضر رايان مينديش اللي عنده خبره في الدوري الفرنسي مع ليل، ويعني لاعب من اللاعبين اللي يستطيعون احداث الفارق من دون كما قلت عيد بن ناصر، اللي ايضا من اهم اللاعبين الذين ربما دخلوا كره القدم المغربيه في السنوات الاخيره، لانه يملك خبره وتجربه على الصعيد الاوروبي، يستطيع اللاعب في قلب الدفاع كما يستطيع اللاعب في خط الوسط، وهذا امر ايجابي جدا بالنسبه لنهضه بركان. ايضا نهضه بركان حافظ على بعض الاسماء او اللي ربما كان بامكانها ان تخرج في الميركاتو الحالي، لكنها ستستمر مع الفريق باستثناء بول باسين الذي غادر الفريق، فبالتالي هناك نوع من البناء الصلب بالنسبه لفريق نهضه بركان. يبقى السؤال هو مدى قدره المدرب بوبيستا كما تحدثتم عن ربما مسايره بهذا الزخم الحادث في الميركاتو، لكن على بالنظر للاسماء اظن انه من افضل الانديه التي استفادت كما يجب من فتره الميركاتو. ودائما فؤاد اذا لاحظت ان عدد اللاعبين الذين يتعاقد معهم نهضه بركان لا يكون عدد كبير، دائما خمسه لاعبين كحد اقصى في مراكز مدروسه، فبالتالي هذا هو سر النجاح.
0: بالفعل كنا تحدثنا حتى من بدايه الموسم الماضي على فريق نهضه بركان انه عنده انتدابات على المقاس، ما كيصرفش كثير، كيجيب اللاعب عنده خصائص في المكان المعين، كيجيب كما ذكر يوسف أربعة خمسة اللاعبين أقصى حتى ستة اللاعبين على حسب الانتقالات ديالو أيضا، لأنه استغنى على مجموعة من اللاعبين أيضا، فتم جلب اللاعب. الثورة الكبرى كانت في فريق الوداد، انا كان شفت اللائحه ديال المغادرين راها تقريبا شي 20 لاعب ما بين لاعب اللي تم اعارته ما بين خصوصا اللاعب اللي تم الانفصال عنهم هكذا بالتراضي زياش المرابط الساخي بني الدرخالي الوسطي الصبار مترجي محمدي بوشواري ابو الفتح الاميرات بوشتا الفتحي باكاسو يعني
2: فريق
0: حلقه غير ديال الويدا خصها باش وعاد تعاقدات ديال الفريق اللي كانت ايضا لحد الان ماشي تعاقدات كثيره. هذا هو التساؤل المطروح بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي، هاد بحال غتحيد فريق وغادي تجيب
2: للاسف هذا السيناريو فؤاد يتكرر في كل موسم وللاسف انه فريق بقيمه الوداد باسم الوداد يعيش في كل موسم تقريبا نفس التجربه، وربما في شهر يناير المقبل سنشاهد مره اخرى نفس السيناريو يعاد.
0: لا لان الفريق الموسم الماضي قام بجوج ديال يعني حملات يعني ديال تعزيز الفريق، كان في بدايه الموسم وجاء نص الموسم وكان غادي مزيان. هذا هو التساؤل المطروح. الفريق كان غادي مزيان في المركز الاول مجموعه من الانتصارات، وجا في الفريق غير الجيل ديال غير نصف الفريق في فتره الانتقالات الشتويه.
1: بالنسبه لي فؤاد ففريق الوداد واعود الحديث عن تسير، لان ملي تيكون عندك لان بالنسبه لي انا ليس اللاعبون وليس المدربون هما يعني الحلقه المهمه داخل النادي، لان شفنا الوداد غير بحال اللي قلتي الجلد ديالو مرات ومرات، شفنا مدربين مروا مرات ومرات، ولكن لا شيء لا شيء غير لان الوداد ليست له بوصله والتسير فاشل على كل المستويات. عندما يكون لك تسير ناجح ويسير بعقلانه وعندك ميزانيه وعندك اهداف وعندك اطور دايره بك ان كل حاجه في اطار التخصص ديالها، لانك المسير هو من يختار المدرب هو من يختار المدربين وليس العكس. ولهذا اقول على ان بحال اللي قال يوسف فالوداد فنفس الاخطاء التي يمر بها كل سنه.
0: ما تبقاش تنقل منه اللي قال يوسف.
1: لا زعما غير كان بالعكس انا تشجيع عليه، لان عندك بينك كتقول لي هذا الشاب باقي انا زعما الحوار زعما تنأيد له
0: اللي قال يقول
1: لا شي حاجه على المستوى بالعكس عنده الحق، وحتى حنا كنستافدوا منكم واخا حنا مدربين، راه ما تصورش داك الشيء اللي كناخذوا من عندك انت كاستاذ وحتى التلاميذ ديالك اللي تيجيو حتى هما تبارك الله.
0: كانت تعاقدات ديال فريق الوداد. انا الشيء اللي
1: عندك انت دير بحال الوداد تجري علينا حنا كنجي نجي
0: لا حاجه لا
1: انت عندك استمراريه.
0: لا يمكن ابدا الحمد لله نفس الفريق اللي كان هذه موسمين وكان هذه مواسم.
1: وانت مسير انت مسير محترف.
0: لا طيب يوسف التعاقدات شفنا انا الحاجه اللي فاجاتني عوده لاعبين اللي كانوا في الفريق يعني يحيى جبران يحيى عطيه الله ايمن الحسوني. انا شفت السن ديال يحيى جبران 35 سنه، السن ديال عطيه الله تقريبا 32 سنه، السن ديال ايمن الحسن ربما 31. شنو غيقدر لاعبين بحال هكا يرجعوا للوداد؟ شنو غيقدروا يحملوا الوداد من بعد مشاو بتجارب احترافيه منها من كلل بالنجاح منها من كلل بالفشل؟ شنو غيقدروا يعطيوا هاد اللاعبين في هذا السن الفريق الوداد؟
2: هو فؤاد خيار فيه الكثير من المخاطره، لانه ويبدو لي انه الخيار السهل على رئيس النادي، انه لان بما ان الانتدابات فشلت في مرات ومرات فالخيار السهل هو ان تجلب لاعب تعرفه وسبق ونجح في الوداد، مع العلم ان يحيى عطيه الله لم يلعب منذ فتره طويله لانه كان مصاب وعانى من صعوبات بدنيه كثيره. يحيى جبران هل هو نفس يحيى جبران الذي كان قبل سنوات؟
0: يوسف يعني 30 سنه خصو يدخل يدرب يحيى جبران.
1: دابا بالنسبه لي انا فؤاد الوداد اصبح متخصص وكانه مقبره اللاعبين لان السنه اللي مضات وحنا تنهضروا على بني الدر وتنهضروا على المرابط وتنهضروا على زياش، اليوم تنهضروا مع احتراماتي لهاد اللاعبين كلهم.
0: لا احنا احتر
1: كلهم عرفتهم ودربتهم وخدمت معاهم، فما يعني ما شنو غيزيدوا للفريق؟
0: شنو غيزيد؟ حنا واقيلا خصك دابا واقيلا فاش تلعب الوداد خصك تكون في 30 عام باش تلعب في الوداد او 35 عام تقدر توقع عليك الوداد.
2: نعم الكره الحديديه
0: ما يمكنش، لان حنا كنا كنتظروا ان الفريق يستغنى على هذا الكم الهائل من اللاعبين، ولكن تعاقد مع لاعبين يعني يقدروا يقدموا الاضافه.
2: جمهور الوداد والوسائل الاعلام والجميع يعرف ان المشكله في الوداد هي مشكله طريقة تسيير النادي في السنوات الأخيرة. منذ سعيد الناصري لم يجد الفريق رجل يفهم متطلبات النادي أو يفهم ما يطلبه الجمهور أو كيفية تسيير الوداد، لأن الأمر ليس سهلا فؤاد. يعني أنت تسير فريق على الأقل يملك 6 ملايين مشجع على الأقل في المغرب، يعني فريق الحديث عنه كل دقيقة كل ساعة. فنتمنى أن الإدارة الحالية الجديدة يعني تفهم أنه فريق كبير لا يجب الدخول في هذه الدوامه.
3: وكنتمنى ايضا النجاح لفريق الوداد. احنا ولكن احنا كنطرحوا اسئله، احنا هنا باش نطرحوا اسئله. واش هاد اللاعبين غيقدموا الاضافه؟ واش غادي يقدروا؟ واش غيكون عندهم نفس المستوى اللي كان عندهم هذه 4 أو 5 سنوات فاش غادروا الفريق؟ لا اظن ذلك.
1: تحدثتي فؤاد على التجارب اللي خذوها مؤخرا هاد اللاعبين. احنا مع كامل احتراماتنا لهم تنحترمهم ولاعبين دوليين الى اخره، ولكن لا جبران ولا عطيه الله ولا الحسوني راه كلهم يعني هاد التجارب اللي قضاوها راه كانت تجارب فاشله. اذا العوده لفريق الوداد انا تنظن تنتمناو بحال اللي قلتي، حنا يعني ما ضد شي حد، ولكن الحلقه ديال التسيير راه حلقه مهمه جدا.
3: حلقه مهمه جدا، الحلقه المهمه. والفريق ربما الاخير ربما غنرجعوا نتحدثوا، مازال الوقت عندنا باش نهضروا على الفرق الاخرى بحول الله. لا ينسعنا الوقت اليوم. هضرنا على الفرق اللي احتلت المراكز الاولى الموسم الماضي، فريق اللي ايضا احتل المركز الثالث الموسم الماضي يوسف اللي هو فريق الرجاء. ايضا تعاقدات اللي كانت يعني موزونه جدا بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي للموسم القادم. تعاقد مع شمس الدين قنديل، مع اسحاق الزيداني، مع يونس الدحماني، وايضا يعني بالنسبه لهاد اللاعبين، واش هاد اللاعبين هما اللي كينقصوا فريق الرجاء في هاد المرحله القادمه؟ فريق رجاء اللي عودنا في مواسم ماضيه على انه يجلب، هو ايضا كيبحث على الاسم الوازن اللي يشفي غليل الجمهور ديالو المتعطش للعوده لسكه الانتصارات وخصوصا سكه الالقاب.
2: طبعا هو فؤاد بعض الاسماء يعني تبدو انها مثلا اسحاق قنديل رجاء يحتاج الى ظهير ايسر، يعني الدحماني لاعب في اتحاد توارقة كان قدم يعني موسم جيد، يعني ايضا بالنسبه للاعب مريان هوجا على صعيد القوه البدنيه وما شاهدناه في المباراه الوديه، بعض اللقطات من المباراه الوديه يبدو انه يعني لاعب في مستوى الرجاء، لكن اكيد انه على صعيد الاسماء كاسماء لم ترقى لمستوى التطلعات، لان منذ تحول الفريق الى شركه بصفه نهائيه ويعني استثمار في راس المال، فكان ربما الانتظارات ان يصرف النادي اموال اكثر في جلب لاعبي لديهم اسم على الصعيد البطوله المغربيه، لكن الى حدود الساعه يعني انتدابات يعني لا تتجاوز درجه المقبول بالنسبه لفريق بوزن الرجاء الرياضي. لكن السؤال الاكثر اثاره للاهتمام في الرجاء هو هل اذا فشلت الانتدابات سيتحمل المدير الرياضي المسؤوليه، لانه بعد رحيل المدرب يعني بشكل واضح ان الاداره اعطت مفاتيح الفريق الاول المدرب للمدير الرياضي ماتياس روجيريو، فبالتالي اذا فشل الفريق في الانتدابات من يتحمل المسؤوليه؟
3: هذا هو التساؤل اللي طرحناه يوسف. لما كيجي مدير رياضي هو اللي كيختار اللاعبين، اذا هذا المدرب خامس شنو المهمه ديالو؟ انت غتجيب لي لعيبه تقول لي هك هك هك لعب هذا، واش انت غادي تجيب لي واحد؟ انا ما غاديش نهضروا تجيب لي شي حاجه باش نطيب وما تعطينيش التوابل باش غادي نطيب لك واحد الطبق شهي. اسمح لي انا ماشي مسؤول على كيفاش غيخرج لك داك الطاجين.
2: نختار اللاعبين ثم نختار المدرب، يعني الامر يجب ان يكون بالعكس، يعني تختار المدرب اولا، تجلس معه تعرف متطلباته ثم تبحث عن اللاعبين، لكن الرجاء قام بالامر بشكل
3: عكسي.
2: وهذا امر قد يؤثر على، لان باكو خيميس ربما تعرفون فؤاد يعني في كره القدم الاسبانيه لما كان في رايو فايكانو مدرب معروف، طريقة اللعب دائما ضغط العالي، طريقة هجومية يعتمد على اللمسات القصيرة، مدرب
3: مدرسة إسبانية
2: يعني هل وفرت له ما سيحتاجه من لاعبين؟
1: واخا بالنسبة لي أنا
3: شفتوني فهاد الصباح ماشي مشكل سي سمير.
1: بالنسبة لي أنا مهما كانت الكفاءة ديال المدرب يعني شيء عالميين وعلى جميع المستويات سواء القسم الوطني الأول الثاني الهوات الشبان، راه واخا يكون عندك واحد الكفاءة كبيرة راه هنا ما كانش عندك لاعبين في واحد المستوى راه ما يمكنلكش تنجح، لان بحال اللي تنقولوا حنا اللاعبين راه هما اللي تيديروا المدرب، لان المدرب ملي تيجي وحنا تنقولوا بصفه عامه علميا لو ريكروتمون الى بورت 70% دو ترافاي، يعني 70% ديال الخدمه تتكون دارت ملي تيجيب لي لاعبين في المستوى حتى انا تيسهل عليا الخدمه، ملي تجيب لي لاعبين شويه باقيين هذا تقنيا ناقص فيزيكمون عنده شي حوايج كيفاش غنوصل لما هو تكتيكي ولا كومبيتيسيون شي حوايج اخرين، ولهذا فلو ريكروتمون تيلعب دور، ومن الافضل على ان ملي تيكون المدرب بحال اللي تنشوفوا في الدول الاخرى فليك مع ديكو ولا لوسيريكي مع، راه كتلقى واحد التنسيق ما بين المدير الرياضي وما بين هما تيكون تحت التفاهم باش يختاروا.
3: غير ربا كما تقولوا بالنسبه للرجاء هذا الموسم كانت لا شاغوي افون لو بو، يعني درنا جبنا اللاعبين عاد جبنا المدرب، والمدرب باكو خيميس راه غادي يدير داكشي اللي عنده، داكشي اللي عنده هاك كما قلتي دبر راسك دير لنا النتائج، ولكن باش غندير لك نتائج بهاد اللاعبين اللي نتمناو ايضا ينجحوا، لان ربما لاعبين ما معروفينش على الساحه، يمكن الى الرجاء جاب شي لاعبين ماشي معروفين على الساحه هذا الموسم يقدر يدير نتائج. شكرا لكم اصدقائي، كان الحديث كما العاده كما العاده شيق ذو شجون معكم مع سي سمير عجام، شكرا لك سي سمير، نلقاك الاسبوع القادم بحول الله مع قوته، سير دوز هاد ثلاث ايام اللي باقا في البحر، باقي
1: تمشي للبحر؟ لا دابا تنركب، دابا قلت لك انا لي تيكي والاسماء ديال التلاميذ دابا تندخل ديال الادوار دابا الغلوفه الغلاف الفطار مع الغلاف الخضار
3: مع الخضار. شكرا لك يو يوسف بعدو لا باقي باقي لا غلاف صفر دابا لا والو. يوسف شاطر شكرا صديقي، الاسبوع القادم بحول الله. شكرا لكم اصدقائي ومتابعينا ومستمعينا، بعد قليل صباح الاسره مع الاخت سعيده العيادي على اثير ميديا راديو، بعد دور اليوم برنامج لوتخ ماتش في الساعه الرابعه بعد الظهر، كما نقول دائما وكما هي العاده كنشكروا جوج ديال الاصدقاء اليوم، نشكر اصدقائي تحيه لهما اللي خدموا معنا في البرنامج هو كيدوز في الاذاعه عثمان مجهد وايضا صديقي المهدي العسراوي، شكرا لهما تحيه لهما ايضا كيقوموا بعمل كبير كل صباح البرمجه ديالنا المتميزه على ميدي ان الراديو، نقول دائما شكرا على المشاهده، شكرا على الإصغاء، شكرا على الوفاء، إلى اللقاء.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
5: مع بنك أوف أفريكا تيمك هي الحل.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. ومستهل موجز 10 من منطقة الخليج العربي، حيث أذنت المملكة العربية السعودية اليوم هجمات الحوثيين اليمنيين التي أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في المملكة، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تؤكد حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد الذي تمارسه تلك الميليشيات وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحات البحرية. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، ندد وزير الخارجية الأوكرانية اليوم بالهجوم الذي شنته روسيا على كييف ليلا بعيد انتهاء زيارة المبعوثين الأمريكيين التي كان هدفها إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع. روسيا استأنفت ضرباتها الجوية على كييف ما أسفر عن سقوط قتيلين و7 جرحى على الأقل في حصيلة أولية. ورفع الإنذار الجوي الذي أطلق ليلا مع توجيهات للسكان بالتوجه إلى الملاجئ في الصباح الباكر، وكانت بولندا المجاورة قد وضعت أيضا جيشها في حالة استنفار. في أخبار المملكة المغربية، جددت اليونان تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه بمثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري، وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية. الموقف تم التعبير عنه من قبل وزير الشؤون الخارجية اليوناني في تصريح للصحافة عقب لقائه مع نظيره المغربي ناصر بوريتا الذي يقوم بزيارة إلى أثينا. تستحضر إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديان ذكرى تأسيسها اليوم 3 من شتنبر، والتي تعود إلى سنة 1980 لتحتفي اليوم 46 عاما من العمل الإذاعي المتقن بمواكبة احترافية وموضوعية لمختلف الأحداث والتحولات التي عرفتها المنطقة والعالم. في أخبار الرياضة، انتزع فريق الفتح الرياضي لكرة القدم سيدات بطاقة التأهل للمرحلة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه مساء أمس بملعب باردو بتونس العاصمة على فريق مسار المصري ب3 لهدف واحد برسم الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات منطقة شمال إفريقيا. وبهذا التأهل يكون الفتح الرياضي ثاني ناد مغربي سيخوض نهائيات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم سيدات 2026 إلى جانب نادي الجيش الملكي حامل اللقب. بالخبر الرياضي ننهي الموجز لحظات، وتلتقون مع سعيدة في برنامج صباح الأسرة. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
0: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2 على ميديا.
3: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
4: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
5: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
4: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
5: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
4: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
5: Appelle le 06 67 65 28 63.
4: 06 67 65 28 63.
5: LISA.
4: L'excellence d'un parcours.
5: L'assurance d'un avenir.
6: تحتل إمسي المرتبة الأولى في قائمة مدارس الهندسة الخاصة في المغرب، وهذا ليس صدفة. منذ 40 سنة تقوم إمسي بتكوين الكفاءات الأكثر طلبا، مع أكثر من 23,000 خريج يشغلون مناصب مهنية. للدخول الجامعي 2026 اكتشفوا تكوينات جديدة في كل من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتطوير الرقمي والهندسة الكهربائية والهندسة المالية. التحقوا بنا اليوم لضمان مستقبلكم في أحد مراكزنا العشرين بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس، والآن في أكادير أو عبر مواقعنا MC بويما. MC مدرسة معترف بها من طرف الدولة.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من صباح الأسرة، الموعد الذي نلتقي فيه كل صباح لنقترب أكثر من صحتنا ونكتشف معا كيف يمكن لأمور بسيطة ووعي أكبر أن يصنع فرقا كبيرا في حياتنا. حلقتنا اليوم تجمع بين المعلومة الصحية والحوار الطبي وبالطبع مختارات غنائية ترافقكم بأجمل الأجواء.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
0: إذن مستمعينا نبدأ كعادتنا بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، نتوقف فيها عند معلومة صحية مهمة لأن الوقاية تبدأ دائما من المعرفة والانتباه إلى الإشارات التي يرسلها الجسم، وبعدها نفتح ملفا صحيا قد يختلط على الكثيرين، الزنا أو الحزام الناري. ما هو هذا المرض؟ لماذا يظهر بعد سنوات من الإصابة بجدر الماء؟ وهل هو مرض جلدي أم مشكلة مرتبطة بالأعصاب؟ وكيف نميز الأعراض ونحمي أنفسنا من مضاعفته؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن تكون معنا حاضرة اليوم الدكتورة شيماء سعدني حسني، طبيبة الأمراض الجلدية، التي سنحاورها حول كل ما ينبغي معرفته عن الزنا أو الحزام الناري. وكعادتنا لن تخلو حلقتنا من الموسيقى، فبين معلومة وأخرى نترككم مع مسرة غنائية تضفي على صباحكم نغمة جميلة، فخليكم معنا. صباح الأسرة يبدأ الآن بأول أغنية، انت أموريني، بصوت الفنان ملحمزين.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: أول فقرة مخصصة كالعادة للصحة نعمة والوقاية حماية، ونبدأ الآن بعلامات لا يجب أن نتجاهلها عند الطفل فقد يكون يتعرض للتنمر في المدرسة. مع بداية الموسم الدراسي من المهم أن ننتبه ليس فقط إلى تحصيل الطفل الدراسي، وإنما كذلك إلى الحالة النفسية السلوك اليومي للطفل. فبعض الأطفال الذين يتعرضون للتنمر لا يتحدثون عما يحدث معهم، إما خوفا من رد فعل الآخرين أو خجلا أو اعتقادا بأنهم لن يجدوا من يفهمهم. لذلك قد تكون هناك إشارات صغيرة تقول لنا إن الطفل يمر بشيء غير طبيعي. من أهم العلامات التي ينبغي أن ننتبه إليها، أولاً أن يبدأ الطفل فجأة في رفض الذهاب إلى المدرسة أو يطلب البقاء في المنزل باستمرار، كذلك أن يصبح أكثر عصبية أو حزناً أو خوفاً من المعتاد، أو أن تحدث تغيرات واضحة في شخصيته، كذلك ينعزل عن إخوته وأصدقائه ويفقد الرغبة في اللعب أو القيام بالأنشطة التي كان يستمتع بها، أن يحدث تراجع كذلك مفاجئ في المستوى الدراسي دياله والقدرة دياله على التركيز، كذلك يعاني من صعوبة في النوم أو الكوابيس أو تغير واضح في الشهية. كذلك قد يشتكي الطفل بشكل متكرر من الصداع أو ألم في البطن، خصوصا في الصباح أو قبل الذهاب إلى المدرسة من دون سبب طبي واضح، أن تعود معه أعراض مدرسية مكسورة أو ملابسه ممزقة أو يفقد أشياءه بشكل متكرر. كذلك إذا ظهرت عليه إصابات أو خدوش أو كدمات ولا يقدم تفسيرا واضحا لذلك، لكن علينا أن نكون حذرين، وجود علامات واحدة أو علامة واحدة لا يعني بالضرورة أن الطفل يتعرض للتنمر، فقد تكون وراءها مشكلة أخرى، ولهذا لا ينبغي أن نستجوب الطفل أو نضغط عليه. من الأفضل أن نقول للطفل مثلا: لاحظت أنك تغيرت في الفترة الأخيرة، هل هناك شيء يزعجك في المدرسة؟ يمكنك أن تحدثني ولن ألومك أو أغضب منك. المهم أن يشعر الطفل بأن البيت مكان آمن يمكنه أن يتحدث فيه دون خوف أو إحراج، وإذا تأكد وجود تنمر فلا ينبغي أن نطلب من الطفل أن يتحمل الأمر لوحده، بل يجب التواصل مع المدرسة والتعامل مع المشكلة بجدية. وحتى نعرف أكثر عن كيفية اكتشاف التنمر والفرق بين التنمر والمشاجرة العادية بين الأطفال، وكيف يتصرف الوالدان، وما أثر التنمر على نفسية الطفل وثقته بنفسه، سنتناول هذا الموضوع مستمعينا بالتفصيل يوم الاثنين المقبل بإذن الله في صباح الأسرة مع الأستاذة سعيدة بن كيران، مختصة ومعالجة نفسية، لأن الطفل قد لا يقول لنا دائما ما يؤلمه، لكن السلوك دياله قد يتحدث حدث نيابة عنه، فلننتبه. الصحة نعمة والوقاية حماية.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: أرحب دائما بكل من يلتحق بنا في فقرتنا الصحة نعمة والوقاية حماية. نتعرف الآن على نقص فيتامين د عند الرجال وإشارات لا ينبغي تجاهلها. وسمعينا دائما نعتقد أن فيتامين د مرتبط بصحة العظام، لكن فيتامين د الدور ديالو أوسع من ذلك، فهو يساهم في صحة العظام والعضلات ووظائف الجسم المختلفة. عندما ينخفض مستواه بشكل واضح قد تظهر مجموعة من الأعراض، وإن كانت أحيانا غير واضحة أو تشبه أعراض مشكلات أخرى. فما العلامات التي قد تنبه الرجل إلى احتمال وجود نقص فيتامين د؟ من هذه العلامات التعب والإرهاق المستمر والشعور بأن الطاقة أقل من المعتاد حتى مع النوم الكافي. كذلك قد يشعر الرجل أيضا بضعف العضلات، مثل الصعوبة في المشي أو القيام من كرسي أو ممارسة مجهود كان يقوم به بسهولة سابقا. ومن العلامات الأخرى آلام العظام أو العضلات، وأحيانا آلام أسفل الظهر أو شعور عام بالألم دون سبب واضح. في حالة النقص الشديد والمستمر يمكن أن تتأثر قوة العظام ويزداد خطر الإصابة بالكسور. لكن هناك نقطة مهمة، نقص فيتامين د قد يكون موجودا من دون أعراض واضحة تماما، لذلك لا يمكن الاعتماد على الأعراض لوحدها للتشخيص. من هم الرجال الأكثر عرضة لنقص فيتامين د؟ قد يكون الخطر أكبر لدى الرجال الذين لا يتعرضون للشمس بشكل كافي، أو ربما ذلك الرجل الذي يقضي معظم الوقت داخل المنزل أو في المكتب. كذلك لدى من يعانون من السمنة أو بعض مشكلات الامتصاص المعوي، أو يتناولون بعض الأدوية التي قد تؤثر في استقلاب الفيتامين د. وهنا تأتي أهمية عدم تناول فيتامين د بشكل عشوائي، فالجرعة المناسبة تختلف من شخص إلى آخر، والطبيب قد يطلب تحليل مستوى الفيتامين د في الدم عندما تكون هناك عوامل خطورة أو أعراض تستدعي ذلك. الوقاية لا تعني التعرض المفرط للشمس، بل التعرض الآمن وفق نوع البشرة والظروف المناخية، إلى جانب نظام غذائي متوازن ومصادر غذائية لفيتامين د. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى مكملات يحددها الطبيب. أخيرا الرسالة الأهم، التعب أو آلام العضلات لا تعني بالضرورة نقص فيتامين د، كما أن تناول مكملات دون حاجة أو بجرعات كبيرة ليس آمنا بالضرورة. لذلك عندما يرسل الجسم إشارة مستمرة لا نحاول تشخيص أنفسنا، نستشير الطبيب ونبحث عن السبب. الصحة نعمة والوقاية حماية.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى.

أرحب دائما بكل من التحق بنا في الجزء الثاني من صباح الأسرة. لحظات قليلة ونفتح معا ملفا صحيا قد يختلط علينا كثيرا وهو الزنا أو الحزام الناري. ما هو هذا المرض؟ لماذا يظهر بعد سنوات؟ هل هو مرض جلدي أم مشكلة مرتبطة بالأعصاب؟ وكيف نميز الأعراض ونحمي أنفسنا من مضاعفة الزنا؟ تفاصيل أكثر تابعوها معنا بعد قليل على مليان في صباح الأسرة. رفقة ضيفتنا اليوم الدكتورة شيماء حسني سعداني طبيبة الأمراض الجلدية، فكونوا معنا، سنعود بعد قليل.

0: صباح الأسرة، سعيد العيادي.
1: تحية مجددة لكم مستمعينا ومشاهدينا أينما كنتم، ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من صباح الأسرة. والآن نفتح معكم ملف صحي عن مرض ربما يختلط علينا كثيرا، إنه مرض الزنا أو الحزام الناري. وحوارنا رفقة ضيفتنا اليوم مشكورة، معنا في الاستوديو الدكتورة شيماء حسني سعداني، أخصائية في الأمراض الجلدية. يا صباح الخير، مرحبا بابيك دكتورة.
2: أهلا وسهلا. شكرا جزيلا
1: دكتورة. اليوم بغينا تعرفوا على ما يعرف بالزنا ولا ما يعرف كذلك بالحزام الناري. أول نقطة خصني ضروري أننا نعرفها، وهو واش هذا المرض هو مرض جلدي ولا مرض عصبي؟
2: سؤال مهم. ألوغ مرض الزنا هو في الأصل مرض عصبي، هو واحد الفيروس اللي كيقص

0: صيبات ديالنا ديال ديال ديال الجسم ديالنا واللي كيبان باش كنعرفوه اكثر كيقيس حتى الجلد يعني كيبان على شكل طفح جلدي على مستوى الجلد اللي كاين في المنطقه ديال العصب اللي تقاس بالفيروس دونك الاصل ديالو ان الفيروس كيمشي نيشان ماشي هي الجلده بوحديتها ولكن كيقيس العصب هو الاول وعاد من بعد كرد فعل ديال الجلده كيبان فيها داك لا رياكسيون او الطفح الجلدي فوق من العصيب ديال العصيب اللي تقاس بالفيروس
1: يعني نقدروا نقولوا مرض عصبي كيظهر اعراض جلديه على اعراض جلديه اذا ما هي الاعراض كيفاش كيبان الاعراض الجلديه كيفاش كتبان باش نفرقوا ونعرفوا واش هذا زونا ولا حساسيه مثلا او حاجه اخرى
0: الو اول حاجه كيف ما قلتي بالعربيه كيتسمى الحزام الناري حزام الناري علاش تسموه حزام لانه كيحزم كيجي بحال شي صمطه كيحزم في منطقه معينه الزونا ما كتجيش منتشره في الجسم كامل كتجي في واحد المنطقه معينه فين كيدوز داك العصيب وفي الغالب كتجي بحال الحزام بحال قلت بحال الحزام الوغ العصيبات الاكثر اللي كيكونوا الاكثر يعني اللي كيتقاسوا اكثر هما اللي كيكونوا انتركوستال يعني كيكونوا في الجنب ديال الجسم ديالنا يعني كيجي من الظهر الوغ كنعرفوا على ان العصيبات كاملين كيخرجوا من السلسل ديالنا دونك وفي الجسم ديالنا في الكسده ديالنا كيخرجوا كل فيرتيبر كل الفقرات كيخرج منها واحد العصيبه وكتدور بحال كتدور على الجسم ديالنا باش كتجي للقدام وكل بيان سور باش كتينيرفي اي بلاصه في الجسم ديالنا دونك الا تقاس شي عصيب من العصيبات كنشوفوا داك الطفح الجلدي جاي خارج في الغالب من داك الفقره اللي تقاست وكتبقى دايره على الجسم كتجي تحت العضله كنسميوها انتركوستال ما بين العضلات دونك تجي على محزمه يعني ما كتجيش
1: بحال الحزام
0: بحال الحزام داكشي علاش سماوه الحزام الناري
1: ولو انا ما كتكونش دايره بشكل دائري
0: لما كتكون دائري كتكون في الغالب اما كتكمل العصب كامل اللي هو مقيوس يعني فريمون من لا سورس ديالو من الفقره حتى القدامي اللي كتكملوا كامل ولا كتجيه في جهه معينه في داك العصب في الغالب كتاخذنا داك الدائره بارفو كتجي بون هادو اللي منتشرين بزاف او اللي كيجيو بزاف عاوتاني الزونا لي اوكولير اللي كتجي على منطقه العين عاوتاني كتاخذنا هاد المنطقه اللي كتحزم لنا هذيك العصيبات اللي كتكون خارجه من الفوق ديال الراس وكتهبط على الجبهه وكتقيس العوينه الى اخره بيان سور كاين على مستوى الكتف كاين مستوى الفقرات اللي تكون من الفوق دونك حتى هي كتجي بزاف كتجي على مستوى الرقبه بلانوك كتخرج عاوتاني من الفقره لهنا وكتدور على العنق ديالنا دونك هذا هو الاسم ديالها هذا باش كنعرفوها اول حاجه هو هذا الحزام كتجي محزمه في واحد المنطقه معينه محزمه الشكل ديالها باين وحتى المنطقه فين كتبان هذوما المناطق الاغلب اللي كيتقاسوا اكثر بلاصه ديال العينين بلاصه ديال الرقبه والبلاصه ديال الانتركوستال اللي كتكون من التحت بيان سور ممكن تجي حتى في السياتيك البلاصه سياتيك وكتدور على مستوى الفخذ يعني في اي بلاصه في اي عصبه الجسم هادو هما اللي مقيوسين بزاف ثاني حاجه هو الالم او الاحاسيس اللي مختلفه ديال العصيبات دونك في الغالب الزونه ما كتبانش من الاول بالطفح الجلدي كتبان
1: الم
0: في الغالب كيكون الم عند بعض الناس سورتو اللي كيكونوا صغار ما كيكونش الم شديد ولكن كيكون واحد ان انكونفور كيحسوا بشي حاجه ماشي هي اما الجلد ديالهم كيقول لك كنحس بها بحال محروقه اما كنحس بها منبله كاين اللي كيجيها بالحكه يعني ما كاينش الالم وكاين اللي كيجيها الحريق بارفو سورتو مثلا فرات كيقول لي راسي كيحرقني ما عرفتش علاش او ملي كنقيس شعري كنمشط شعري كنحس ما كنقدش نمشط شعري عاوتاني هنا واحد الوخاص في الجنب ديال ديال ديال الظهر او الجنب ديالو دونك هذا هو الاول باش كيبان ما كيبان حتى حاجه من بعد واحد اليومين ثلاث ايام كيقد يبدا الطفح الجلدي
1: في الاول كيبان
0: عاد كيبان في الاول كيبان في الغالب هي حموريه بوحديتها يعني بحال واحد الطفح حمامر حتى هو كيحرق كيبدا يعني كيحرق او كيحكو ممكن يبان هي في بلاصه في الاول عاد من بعد كيبدا يكبر او كينتشر في داك المنطقه اللي كيكون فيها
1: الحزام
0: او الحزام من بعد كيبداو يبانو فوق منو حبيبات في الغالب كيكونوا حبيبات عامرين بالماء دي فيزيكول اللي كيكونوا مجمعين بحال وريضه ولا بحال ان شوفلور هكا منتشرين في, في, في, في الجسم وبيان سور تما كيزيد الالم او كيزيد الحريق اللي هو بزاف وممكن يكون تعب يعني بحال سيندروم غريبال الواحد كيكون عيان ممكن تكون سخانه ممكن يكون تعب شديد ممكن يكون الحريق في العضلات في المساطات في هاد لي بارتي كاملين
1: نعم هاد لي بارتي كاملين شكون اللي كيكون اخطر؟ واش العينين؟ لان تسمعوا العين كيكون اخطر
0: parmi les zones اللي كيكون alors zone بغاصا فيها بزاف ديال الاشكال نقدروا نقولوا فيها متفاوته الخطوره كاين كتجي خفيفه تطفح بعد ما كيكون خفيف بزاف ما كيقد كاع ما يبانش ما كيكونوش الحبيبات كيكونوا هي الحموريه بوحديتها كيف ما قلت الاحساس ماشي ولا بده يكون داك الالم الشديد ممكن تكون حكه او على شكل وخز دونك هادو

0: من ممكن يكونوا. وكاين الزونات اللي كتكون شويه اخطر، هما لي زون اللي كيكونوا تري زيتوندو، يعني بحال قلت لك ياخذوا واحد المنطقه بالحزام كامل كامل ديال ديال العصيب، وكيكون واحد الطفح الجلدي اللي هو كثير والحبوب بزاف وبارفو كيقد يتعفن. وكاين الزونه كيف ما قلتي اللي كتجي على منطقه العين، هي ما بين الاشكال اللي كتكون خطيره لانها ممكن تقيس العين من الداخل، كيكون القرنيه ممكن الفيروس كيقد يقيس القرنيه، كيكون التهاب ديال القرنيه. وهنا فاش كيتسموا الخطوره ديال فونكسيونال ديال العين اللي الا ما داواتش الله يحفظ ممكن تسبب الله يحفظ في التلف ديال القرنيه وديال ديال لافو كاريمون الا ما داواتش بيان سور.
1: اذا خاصها الدواء وذكرتي بان الاعراض ما ربما كتكون اعراض خفيه ما كيكونش باينه، كيفاش غتعرف وفوقاش خصها تشوف الاخصائي مثلا
0: في الغالب الناس اللي كتجي
1: من هو
0: نورمالمون لي درماتو هما اللي كيشوفوا هما اللي زعما كان هذا. وملي كتقيس العين كيكون واحد العلاج مشترك ما بين الاطباء ديال الجلد واطباء العيون كذلك، لان خصو يزيد يشوف من الداخل العين فين واصله فين وصل فين تقاس او لا غرافيتي ديال الخطوره ديال ديال ديال الانفيكسيون فين واصله. بالنسبه كيفاش نعرفوها؟ الوغ بالنسبه للناس اللي كتجيهم لطيفه راه لطيفه راه كدوز حيت خصنا نعرفوها
1: بلا مضاعفات
0: لان شنو هو الفيروس ديال الزونه؟ هو الفيروس ديال بوشويكه اللي كاع عندنا شحال هذه.
1: هنا نرجعوا علاش كتجي عند بعض الناس وبعض الناس لا.
0: الوغ الزونه هو الفيروس ديال بوشويكه اللي جاتنا في الصغر، كنعرفوا على ان الفيروس بوشويكه اللي ايمينيزون، يعني صافي اون فوا كتجيك مره واحده في الحياه ما كتعاودش تجيك، واخا دابا ولينا كنشوفوها كتعاود تجي لان كاين طفرات في الفيروس، مي نورمالمون ما كتعاودش تجي. الوغ ملي كتعاود الفيروس كيف ما كنعرفوا على ان جميع الانواع ديال الفيروسات ما كيموتوش، ملي كيجينا شي فيروس كيمشي يتخبى كيولي على شكل فيروس خامد، يعني ما كيبقاش نشيط كيبقى في الولاسات في الوسيسات. الوغ هذا الفيروس بالذات ملي كيعاود يتم التنشيط ديالو بفعل، علاش كيولي التنشيط ديالو؟ ملي كيكون الجسم في حاله ما كتنقص المناعه ديالو، اما عند الناس الكبار وشحال هذه الزونه كانت كتجي سورتو عند الناس اللي كيكونوا كبار، يعني فوق ال 50 60 عام. الناس اللي عندهم امراض بزاف الامراض بحال السكر بحال التونسيون القلب، يعني امراض مزمنه اللي كتكون بحال نقولوا اثقلت الكاهل ديال الجسم ديالهم. الناس اللي كياخذوا ادويه اللي كتنقص المناعه بحال الناس اللي كيداووا على الامراض السرطانيه بحال الشيميو، او الناس اللي كتداوي على الامراض المناعتيه اللي كياخذوا الكورتيكويد او امراض اللي كتنقص من المناعه لي زيمينو سوبريسور. دونك كاين ادويه كثيره اللي كتنقص المناعه واللي كياخذوها واحد المده اللي هي طويله، دونك يكونوا فولنيرابل، يعني الجسم ديالهم ضعيف، يعني على اي حاجه ممكن يوقع لهم يتقاسوا او يتم اعاده تنشيط ديال الفيروس. او ثاني ملي كيكون ستريس الواحد الا دوز واحد الوقيته ستريس مجهده بزاف او كثيره بزاف ممكن يعاود ينشط. دونك ملي كتكون هاد العوامل الفيروس ماشي كياخذوا من عند شي حد ولكن كيعاود يتم التنشيط ديالو. الوغ ملي كيعاود التنشيط ديالو بما انه ما كيرجعش باغي السيل كيجي على شكل زونه. دونك هكا كتبقى لنا كيوقع لنا المشكل ديال الزونه. للاسف ولينا كنشوفوا الزونه دابا بزاف تاع عند لي جون، تاع عند الناس اللي مازالين صغار.
1: علاش دكتوره؟
0: علاش دابا السؤال؟ الحياه العامه ولات ستريسونت بزاف، التوتر بزاف، ستريس بزاف، الماكله ما بقاتش كتكل مزيان، نعس واحد مبقى كينعس مزيان، الناس التليفون ولاو هازينو 24/24، ما كيخليوش الجسم ديالهم يرتاح. هذيك راحه الجسمانيه نقولوا ماشي ولا بوطه، راحه نفسيه، يقد الواحد يكون نفسيا مزيان ولكن الجسم ديالو تعبان، وهذاك الجسم اللي كيكون تعبان حتى هو كينقص المناعه ديالو، دونك ما كينعش مزيان، ما كيخليش ياخذ القسط راحه مزيان. لو فات اننا كنعسوا بالتليفون راه نوع ما كتخليش الجسم ديالك يرتاح. كذلك الماكله ولا لي فاست فود بزاف، كلشي كياكل بزاف ما بقاتش داك الماكله نجلسوا ناكلوا مقاد. دونك هادشي كامل الحياه العامه كامله تبدلات،
1: نمط الحياه
0: تبدل، سكي في التوتر زاد، ستريس زاد، بيان سور الى جانب الخدمه، كل واحد كيقول لك عندي ستريس بزاف في الخدمه ديالي، عندي هذا. دونك ملي كنجمعوا هاد العوامل كامله لا بلوبار دي جون كيقول لك ستريس هو اللي عندي، ولينا كنشوفوهم بزاف، يعني في العشرينات بارفوا حتى عند 15 عام 16 عام كتجيهم بزونه. اوروزمون ما كتجيهمش مجهده بزاف، يعني شحال ما كان الواحد صغير شحال ما كتكون لطيفه شحال ما كيكونوا الاعراض ناقصين شويه بحال اللي قلتي، ماشي ولا بد، يعني قد يدوزوا ان ابيرسو
1: بلا ما يحس بها
0: بزاف، سورتو الا كان الطفح الجلدي هي خفيف حمامه دايز يقد كاع ما يحتاجش كاع حتى التريتمون او العلاج. وكاين اللي كتجيه الطفح الجلدي باين او الالم اللي هو مهم، كاين ما كتجيش الالم كثير ولكن الطفح الجلدي باين داك

0: حبك الحبيبات كاينين
1: هذا. دونك هادو ملي كيوقع هكا في الغالب الناس كيستشيروا الطبيب, يعني كيجيو عند الطبيب.
0: هاد الالم واش كيبقى يستمر حتى من بعد ما كتمشي هاد
1: الزونه؟ هذا يعني المشكل ديال الزونه,
0: المشكل ديال الزونه. هاد الالم يعني مرتبط بالزونه سواء قبل او بعد ياك. علاش كيبقى
1: يعني العصيبات كيتعطلوا باش يتسيكاتريس؟ والمشكل كامل في العصيبات ملي كيتقاسوا بالفيروس كياخذوا مده طويله باش على انهم يتجمعوا ويتهموا. ماشي بحال الجلده, الجلده عندها واحد السيمانه 10 ايام باش صافي كتبغى ما كيبقى فيها حتى حاجه. العصيبات اللي من الداخل خصهم وقت طويل, سورتو سورتو عند الناس اللي عندهم السكر اللي اصلا العصيبات ديالهم هلوكين, والناس اللي عندهم ديطار بزاف, امراض كثيره وكبار في السن اللي حنا شحال ما زدنا في السن شحال ما الجسم ديالنا كامل كيبدا يتلاشى. دونك هذه كلاسيكاتريزاسيون او الترميم كياخذ وقت اطول, وشحال ما خد الوقت شحال ما الالم كيبقى كيطول. دونك هذا هو المشكل. من بعد كنبقاو كنجيريو الالم لي دولور بوست زوستيريان او الالم ما بعد الزونه, سورتو عند الناس الكبار اللي بعد المرات كيبقاو سنين هما عندهم داك المشكل ديال الالم.
0: والعلاج ديال هاد الزونه كيفاش تيكون دكتور؟
1: الوغ العلاج اول حاجه نقدر زعما ناكد عليها, هو الواحد الى حس او الى شك. دابا الحمد لله بداو الناس شويه كيوعاو وكيحسوا شويه بالحريق او هي شويه الطفح بدا كيبان كيستشعروا. شحال ما الواحد جاب كري شحال ما كنقدو نبداو الدواء في داك 3 ايام الاولى, شحال ما بديناه زعما بريكوسيمون في 3 ايام شحال ما الاعراض كتكون اقصر, وكان وشحال ما تفادينا هذوك لي دولور بوستوستيرين او الحريق اللي كيكون بعد الزونه. هو علاش كيكون؟ بون في الاول الا جا واحد بكري كي كنعطيو له الدواء انتي فيرال, لو تريتمون انتي فيرال ديال واخا ما كيقتلش الفيروس ولكن كيعاوننا بزاف على اننا نقصوا من الاعراض ديالنا, زائد بيان سور دوايات ديال الحريق باراسيتامول في الغالب. الوغ في الاول كنبدا بدوايات اللي هي عاديه باراسيتامول عاديه, من بعد كنقدو نزيدو في لي بالي على حسب الحريق. الا شفنا ما كيقدش او ما كينعشش بالدواء العادي ديال باراسيتامول كنقدو نزيدو الدوايات اللي فيهم كودين عاوتاني ترامادول, ما يمكن نبقاو ماشيين حتى كنوصلوا الدوايات اللي كتكون شويه اقوى اللي كتعاوننا شويه اكثر, زائد فيتامينات اللي كتعاوننا في الترميم ديال ديال ديال العصيبات, والدواء ديال الطفح الجلدي باش ما كيتعفش, يعني كيقابلوا مع لي كريم سيكاتريزونت المعقمات باش نتفاداو على انه يتم يعني التعفن ديالو ونسطقوا عاوتاني خصنا الانتيبيوتيك.
0: وباش نجنبوا هاد المشاكل كي لقاح مثلا خصوصا الناس اللي عندهم اللي يكونوا معرضين اكثر.
1: الوغ ديغنييغمون هاد لي دو زون جو بونس هادي شي عامين جا اللقاح, دابا كاين اللقاح موجود كاين. الدراسات اثبتت على انه كيعاون بزاف الناس على انه ما يجيوهمش, يعني يتفاداو على انه يتم اعاده التنشيط ديال الفيروس, ولا على الاقل حتى الا جا كتجيب واحد الاعراض اللي هي خفيفه بزاف. الوغ هو نورمالمون كيدار الاشخاص كنظن 50 عام الفوق, يعني اي واحد في هاد لاج وسورتو الا كان عنده دي هكا الامراض المزمنه من الاحسن انه
0: يديرو
1: المناعه كتكون اقل. ايوا اللي كياخذ ادويه ولا عنده امراض اللي كتنقص المناعه من الاحسن على انه ما يعمل هاد الفاكسان اللي غادي يعاونو بزاف على انه يتفادى
0: المشكل
1: على انه المضاعفات. بون سي فري كو ممكن يقول لك الثمن شويه طالع ولا شي حاجه, ولكن الا جينا نقارنوا
0: الحساب
1: ديال الدواء على انه يجي وداك المعاناه اللي كيبقى عايش ديال الالم, كاين بزاف الناس مساكن راه فريمون كيبقاو سنين وماشيين جايين كيدوروا على الطبه كاملين.
0: نعم
1: على داك الحريق اللي كيبقى لهم اما الا جاتهم في العين كيقد يبقى ديما العين ديالهم اما كدمع اما كتحرق اما ولا الا جاتو في الجنب ولا في اي منطقه سورتو ملي كتكون مجهده بزاف. وبالنسبه للناس اللي كيقيس العين ما خصهمش يتعطلوا, في الغالب كيبقى وحتى كتبقى العين كتمشي بارفو يتم الاسلاف ديالها. ديك الساعات ماشي مشكل يمشي عند الدرماتولوج ولا عند لوفطال, المهم يمشي للطبيب,
0: المهم ينقد الموقف.
1: المهم
0: اي حاجه شويه تشاف اي حاجه بالنسبه تقيس هذه المنطقه ديال خصو ضروري مستشار.
1: ما بغى يبدا ماشي مشكل, هو زعما خصو بجوج خصهم يشوفوه وسورتو الطبيب لوفطالمولوج, لان هي بحال نقولوا الحاجه اللي هي فونكسيونيل, الحاجه اللي هي فيتال, هي اللي اورجنت, هي اللي مستعجله.
0: اكيد اكيد. وكاين شي فترات كتكون هاد الظهور الزونه اكثر, كنسمعوا في بعض الاوقات كتكون منتشره اكثر. نو ما كاينش علاقه
1: فريمون با فريمون
0: حتى لقيت هذا, راه كاين الناس كيتشكاو منها بزاف
1: كثر لان كتكون الصهد لان من الشمس او لي كوت سولاي تاعهم ما بين الحوايج اللي كيهيجوا لي فيروس اون جينيرال. لي كوت سولاي ممكن وي بحال الفيروس ديال الهربس, وكيف ما قلت نمط الحياه اون جينيرال
0: ملي تيكون ضعف المناعه فكنتمنى الصحه والسلامه للجميع. شكرا جزيلا دكتوره شيماء على هذه المعلومات.

فرصة أخرى إن شاء الله. ألف ألف شكر. وبهذا أتمنى لكم مستمعينا ومشاهدينا بقية أوقات طيبة وباقي برامج ميديا، نلقاكم على خير غدا بإذن الله.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
3: أنتم في الاستماع لميديا، عناوين المنتصف.
4: أنا بكم معكم إبراهيم الغربي. المغرب في الذكرى الثالثة لزلزال الحوز الذي خلف نحو 3000 قتيل وخسائر مادية جسيمة شملت الدور السكنية والبنيات التحتية، تعود إلى الواجهة حصيلة برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال. الحوثيون المدعومون من إيران يتبنون هجمات على السعودية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة في اليمن أعلن أن هذه الهجمات أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 73 شخصا وتسببت في حرائق في منشآت للطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة، متوعدا بالرد على المتمردين. والسعودية أدانت هذه الهجمات مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها. حرب أوكرانيا، روسيا تستأنف ضرباتها على كييف بعد وقفها لثلاثة أيام بمناسبة زيارة المبعوثين الأمريكيين. أوكرانيا نددت بالهجوم الذي وصفته بالمروع الذي خلف قتلى وجرحى ملحقا أضرارا بأحياء سكنية، فيما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا أبلغت مبعوثي الرئيس دونالد ترامب استعدادها لبدء مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى احتمال خفض التصعيد خلال فصل الشتاء. بريطانيا، مظاهرة مناهضة للمهاجرين غير النظاميين بعد وصول قارب بشكل غير معتاد من فرنسا عبر بحر المانش. ورئيس الوزراء أندي بورنام يندد ما وصفها بسياسة السموم عقب هذه الاحتجاجات. في الميدان الرياضي، كرة القدم الأوروبية، منافسات دوري الأبطال التي تنطلق اليوم، ريال مدريد يواجه إنتر ميلانو الإيطالي. في ذكرى التأسيس في 8 سبتمبر 1980، إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا تستحضر 46 عاما من العمل الإعلامي، واكبت خلالها باحترافية وموضوعية الأحداث والتحولات التي عرفتها المنطقة والعالم. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
0: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديا.

أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعين الأفاضل في كل مكان. هي مناسبة عظيمة أن نلتقي بمستمعين في كل صبيحة، واليوم نحتفي بعيد ميلادنا 46 سنة من تعاقب الأجيال، إذاعة الأجيال، إذاعة التي تحاول جاهدة أن تكون دائما بقرب مستمعيها وتقدم الأفضل لهم وتجعلهم على اطلاع في زمن التغيرات، في زمن أو في مجال الإعلام.

0: بشكل عام. فكل عام وأنتم معنا دائما بألف خير، صحة وعافية إن شاء الله.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: اليوم سنخصص الحديث بالتزامن مع بطبيعة حال الدخول المدرسي الجديد، وتحدثنا بتفاصيله في الأسبوع المنصرم. هذه المرة اليوم نتحدث بمناسبة هذا الدخول المدرسي، ونواكب هذه الحملة التي أطلقتها وزارة التعليم، بطبيعة حال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حملة وطنية تحسيسية لتسجيل الأطفال تحت شعار خطوتي الأولى. والهدف من هذه الحملة كما تقول وزارة التربية هو تعميم التعليم الأولي. وإذا عدتم بالذاكرة قليلا إلى الوراء، على أنه هذا المشروع الذي انطلق في عام 2018 تحت رعاية ملكية سامية، وكان بمثابة القاعدة الأساس للإصلاح التربوي، ووضع لهذا المشروع البرنامج خارطة الطريق، هدفت إلى التعميم الشامل كما قلنا والكامل للتعليم الأولي لفائدة أطفال 4 سنوات إلى 6 سنوات في أفق الموسم الدراسي 2027-2028، ورصدت لهذا الأمر ميزانية كبيرة جدا. ميزانية التعليم لعام 2026، والتي بطبيعة الحال كانت فيها ميزانية استثنائية، حيث خصصت الحكومة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بلغت 97.08 مليار درهم برسم قانون المالية كما قلت 26، وبذلك سجلت زيادة بنسبة 13% مقارنة بسنة 2025. هذه الزيادة لضمان استمرارية الأوراش الكبرى، وعلى رأسها تعميم التعليم الأولي ومؤسسات الرياضة. في هذه الحلقة سنطلع أكثر حول نقترب أكثر من التعليم الأولي وأين وصلنا في مسألة التعميم، ثم أيضا اللوجيستيك أو الموارد المرصودة لهذا الأمر، خاصة الموارد البشرية. يسعدنا اليوم أن نستضيف لكم السيدة مشكورة، السيدة إكرام بوعياد، وهي مديرة التعليم الأولي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. يا أهلا ومرحبا بك سيدة إكرام.
2: أهلا بك أستاذة فرحانة.
0: سعيدين دائما باستجابة الوزارة والإشادة دائما بأنها تحضر لنا ضيوف لينوروا السادة المستمعين والرأي العام، وخاصة المغاربة اللي في المقام الأول البرنامج يستهدفهم. طبيعة الحال اليوم احنا بغينا نشوفه معك، التعليم الأولي هو الروض اللي يعرفوه المغاربة كاملين.
2: نتكلموا
0: شوي بالدارجة باش نكونوا أكثر قربا من الناس ويفهمونا.
2: الروض هي الحضانة بالنسبة لنا، وهي تبع القطاع حكومي آخر، أما التعليم الأولي هو ما قبل التعليم الابتدائي، يعني 4-5 سنوات. ممكن نقوله الروض راه قبل 4 سنوات،
0: يعني الروض يبدأ من تماما حضانة، هي الحضانة كما قلتي.
2: فعلا هي الحضانة، انطلاقا من هذا المقدمة اللي قلتي أستاذة فرحانة، ففعلا الحملة الوطنية خطوتي الأولى هي كتهدف باش أن احنا دوك الوليدات اللي مازال ما التحقوا بالتعليم الأولي أن احنا يجيبوهم من الأسر ونقنعوا الأسر بالأهمية ديال التعليم الأولي في مستقبل التلميذ، لأن الطفل أو الطفلة في 4-5 سنوات كيكون عندهم واحد الأسئلة، كتكون عندهم واحد يعني اكتشاف الذات، يعني اكتشاف المحيط، يعني وهذا بهذا يعني الوضعية هذه الأطفال خاصهم يكون عندهم مختص والمؤثر لأنهم يجاوبوا على الأسئلة بطريقة تربوية بيداغوجية باش يتمكن أنه ينمي شبكة المعارف دياله بطريقة صحيحة. وهذا الهدف ديال هذه الحملة هو أن احنا الوليدات ما يبقاوش في الدار، يجيو التعليم الأولي المجاني اللي وضعته الدولة في العالم القروي وفي العالم الحضاري، ومفتوح لجميع الأطفال يعني لضمان تكافؤ الفرص.
0: تمام. طيب خليني نوقف معك على تفصيلة مهمة جدا. انتي تعرفي على أنه المغاربة جميعا والمغربيات بالخصوص يعرفوا المدرسة المغربية العمومية اللي حداهم في دوارهم في مدينتهم في حيهم، بيطرقوا أبوابها ابتداء من 6-7 سنوات، صحيح، اللي هي يمشوا باش يديروا يسجلوا أولادهم في التحضيري. تمام.
2: نعم.
0: اليوم مع التعليم الأولي أصبح أنه هذا المدرسة اللي مبنية حذاك والله مبنية في الدوار ديالك راك تفتح أبوابها لولدك أو بنتك من
2: ابتداء من 4 سنوات.
0: يدير ولدك 4 سنوات تفضل المدرسة القريبة الأولى هي. إذن اليوم نتكلموا على تعميم كامل والله غير بعض المدن.
2: هو تعميم كامل العرض التربوي اليوم كيشمل حتى المناطق البعيدة والمناطق النائية.
0: أي مدرسة؟
2: يعني الوزارة التربية الوطنية بمعية الشركاء ديالها خصوصا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عملت على يعني توفير العرض التربوي بالعالم القروي يعني في المناطق البعيدة والبعيدة جدا. حتى إلا ما كانت المؤسسة التعليمية واصلة لذاك الدوار، مثلا واحد الدوار ما فيش مؤسسة تعليمية ابتدائية فكيبنيو وحدة ديال التعليم الأولي مستقلة على المؤسسة التعليمية. يعني العرض التربوي هو موجود، يكفي أن الأسرة تطرق أقرب مؤسسة لها وتسول فين كلها تسجل وليداتها.
0: ممتاز. يعني أي مدرسة ابتدائية حذاك تطرق أبوابها وغادي تكون فاتحة أبوابها لابنك اللي عمره 4 سنوات.
2: فعلا وهذا الامر هو مجاني وكيف ما قلنا، ويعني التعليم الاولي هو على يد مختصين اللي هما عندهم تكوين في هذا المجال.
0: ممتاز. طيب خلينا الان نمشوا معك يعني شنو الشروط اللي خاص يتوفر فيها ابني، او هناك شروط او امور اللي خاص الاسر تعرفها.
2: الشروط هي الابن هو السن، يعني هو 4 سنوات يكفي هذا الشرط، أن التعليم الأولي مفتوح لجميع الأطفال، وكان أمنوا بأن الاختلاف ماشي عائق. اليوم عندنا مدرسة دامجة كتقبل جميع الأطفال بمختلف الأنواع ديالهم بمختلف الاختلافات ديالهم. يكفي أن الأب أو الأم يعني واحد فيهم يتوجه المؤسسة يأخذ معاه إما نسخة من الصفحة ديال الطفل في الحالة المدنية، ولا ما كانش عقد الازدياد، وبطاقة تعريف الوطنية ديال الوالي ولا الأم ولا الأب. يعني يكفي أن كنا نرجو وثائق باش أن احنا نسجلو هاد الوليد في التعليم الأولي. أما الشروط بالنسبة للأطفال فهو مفتوح للجميع، الشرط الوحيد هو 4 سنوات.
0: 4 سنوات تمام، بكل تحدياته، يعني حتى لو الطفل لا يتحدث بشكل جيد مثلا، أو كيف نقوله يعني تأخر في الكلام أو شيء من هذا القبيل، جميع الأنواع.
2: طبعا هنا غيتحدث مع الأطفال، غيتحدث يعني مع الأنشطة المقترحة غادي يتحدث إن شاء الله.
0: تمام. طيب هل إذا تفضلتي وسمحتي لنا نخص نوعا ما الحديث على مواطنينا اللي هم في المجال القروي وبعدها نمشوا للمجال الحضري. أنت تعرفي يا أستاذة على أنه التعليم على كل علاته عنده كثير من التحديات، وفي السير الدراسة العادية يعني الأقسام العادية كان دائما يوضع عنا هذا المسألة ديال ما كانش الأستاذ في القرية الفلانية أو في المكان الفلاني. يا ترى في التعليم الأولي غادي تنطرح لنا نفس الإشكاليات الموارد البشرية اللي غادي تكون، أم أنه أنت قلتي مقاربة أخرى جاء بها التعليم الأولي أن عندكم شركاء؟
2: طبعا الوسط القروي هو يحظى بأولوية ضمن استراتيجية الوزارة، لأن عبره يتم تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الأطفال ديال المجال القروي والمجال الحضاري. اليوم مع شركائنا كيف ما ذكرت مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي تقريبا الشريك الذي يركز على العالم القروي وأنه يحط يعني العرض التربوي في المناطق البعيدة والمناطق النائية. يعني في بعض الأحيان قدر نقول لك أستاذة فرحانة أن عندنا أقسام مفتوحة في وجه 3 أطفال 4 أطفال 5 أطفال. يعني العرض التربوي يعني متاح حتى في المناطق اللي يلاه فيها 4 أطفال ولا 5 أطفال، وما يمكنش أن احنا نديو الأطفال المكان بعيد جدا مثلا على السكنة ديالهم. يعني كيبقى التعليم الأولي يخصو يكون في أقرب نقطة للأسرة، لأن الطفل في 4 سنوات يمكنش أنه يتنقل واحد المسافة كبيرة بزاف. ولهذا كنأكدوا بأن يعني لأجل بلوغ التعميم خصنا نوصل هاد الوليدات
0: تمام. ومن هناك جاءوا بعض الجمعيات اللي دخلوا على الحط اللي اعطيتوهم مثلا انتم كانوا هم شركائكم، جمعيات في الدواوير. يعني في بعض الاحيان احنا كنا نصادفوا بعض الجمعيات اللي كتشتغل ضمن اختصاصها مساله التعليميه، وقالوا لي بأنهم اشتغلوا بشراكة مع وزارة

0: التربية وفي مجال التعليم الأولي. بغيت نشوف معك إلى الظروف البيداغوجية المتوفرة. يعني إحنا نتكلموا على عالم قروي، نتكلموا على دوار بهذا المفهوم، على هشاشة اجتماعية لبعض الأسر فما عندهاش الوسائل. يعني دايما لما نقول المسألة التعليمية يتطلب مصاريف، يتطلب تعلمات إلى ذلك. يا ترى هل الأمر مطروح أيضا عند سن 4 سنوات 5 سنوات؟
1: نجاوبك السؤال ديالك نقسمه على نقطتين. النقطة الأولى هما الشركاء في التعليم الأولي في المملكة المغربية كاملة، العالم قروي أو حضري، هو موكول بموجب عقد شراكة إلى شركاء، إلى جمعيات شريكة للوزارة. تقريبا عندنا 174 جمعية شريكة، منها 3 اللي هما وطنيين والباقي هما جهويين أو محليين. دونك الوزارة هي كتقدم واحد الدعم مالي وتأطير بيداغوجي لهذه الجمعيات باش أنها تمكن من تسيير هذه الأقسام ديال التعليم الأولي في الوسطين الحضري والقروي. هذه من جهة.
0: طيب خليني سؤال ثاني جاني على السريع، وما من حقهمش أنهم، لأني أنا جمعية في الدوار الفلاني، ما من حقيش نطالب الأسر أنهم يعطوني تعويض مالي، أنا أصلا مخلصة من الوزارة
1: أبدا. وإذا ثبت فهذا اختلال في العقد ديال الشراكة ما بين وموجب للفسخ. وهناك يعني بزاف ديال اتفاقيات الشراكه ديال بعض الجمعيات اللي تم فسخها من طرف الاكاديميات الجهويه لاختلال من اختلالات، ماشي ضروري تكون الامل مجانيه، فهي مضمونه لجميع الاطفال وليس من حق الجمعيات طلب اي تعويض. هذه من جهه. من جهه اخرى فالمستلزمات ويعني والكتب وما يحتاجه الطفل في التعليم الأولي فهو أيضا متاح وبالمجان، توفره يعني الدولة عن طريق هذه الجمعيات لجميع الأطفال. يعني الطفل ما غاديش يحتاج شي حاجة، وهادشي كله يأتي لتخفيف العبء على الأسر، لأن كنعرفوا هذه المرحلة العمرية كتحتاج واحد الوسائل تعليمية من نوع خاص.

0: يحتاج واحد الميزانية خاصة يعني أكبر من المرحلة الابتدائية، وبالتالي فالوزارة ارتأت أنها توفر هذه يعني الوسائل التعليمية بالمجان أيضا لجميع الأطفال ولجميع الأسر.
1: يعني بالتفصيل أكثر لو سمحتي لي نفصله أكثر، هذا الوليد اللي عنده 4 سنوات إلى 5 سنوات اللي يعود في قسم، تمام، شنو توفر له الوزارة من أدوات؟
0: يعني
1: لأنه سامحيني على التدقيق، ولكن يعني لسد الثغرات والناس يعودوا على بينة وعلى بال. للأسف الشديد أنه في بعض الممارسات راه المواطن يبقى في في في استعجاب ويقول لك مثلا أنا ولدي كان خلص عليه غير 100 درهم لأنه يشوف أنه السعر عند هذه الجمعية الفلانية منخفض جدا، فيحمد الله ويشكره، في حين أنه هذا الأمر متاح من ميزانية الدولة وهو بالمجان، وبالتالي للأسف لسد الطريق على المتلاعبين هذه المدارس أو هذه الجمعيات اللي غادي يتعلموا فيهم اللي هم شركاء للوزارة، شنو اللي كتوفر لكم في القسم هذا الوليد؟
0: أستاذة فرحانة، ذكرتي في المقدمة ديالك بأن البرنامج هو بتوجيهات ملكية منذ سنة 2018، إذن هذه الممارسات تم القطع ديالها منذ ذلك الوقت. يعني هذه الممارسات ديال استغلال الأسر أو لطلب تعويض أو لطلب يعني مقابل، تم القطع مع هذه الممارسات منذ سنة 2018 و2019، لأننا أكد لك وأكاد وأجزم بأن هذه الممارسات غير ممجودة، يعني ما يمكنش أنهما يطلبوا من الأسر مقابل يعني مادي تمدرس الأطفال ديالهم في التعليم الأولي. كيبقى الوسائل التعليمية، وهنا كنقول جميع الوسائل بما فيهم حتى العجين، بما فيهم حتى الأقلام الملونة، بما فيهم حتى الدفاتر، بما فيهم حتى الكتب، وداك الشيء كله كيبقى في القسم كيحتاجوا كيستعملوا يعني تحت مراقبة المربي أو المربية في الحصة اللي عندهم فيها الأنشطة ديالهم. دونك الطفل ما عليها إلا تلبسوا حويجاته وتجيبوا المدرسة وتسلموا المربية والمربية كأمانة اللي هي غتعامل معاه وغادي تعلموا ينبني الشخصية دياله ويتواصل مع الزملاء دياله ويندمج مع صحابه ويكون علاقات ويكون شبكات المعلومات اللي من بعد غيستثمرها في التعليم الابتدائي ديالو إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب احنا على امتداد المملكة عندنا يعني في فروقات تتحدث على المستوى اللغوي، عندنا مناطق ما شاء الله يتكلموا الأمازيغية، وعندنا مناطق وليدات يتكلموا فيها بالحسانية، وفي مناطق اللي يتكلموا بالدارجة هكذا سهل، وفي مناطق حضارية أيضا اللي فيها بعض الأسر اللي تحاول تدخل اللغات الأجنبية حسب الوسط الاجتماعي منذ نعومة أظافر أطفالهم الصغار. أمام هذا المكونات كلها وأمام هذا المشهد، هل الأطر التربوية أعطت أو وضعت في الاعتبار هذا المعطى؟ يعني أنا مثلا نرجع لك، دائما أنا أولويتي دائما القرية وسكان البادية، أنا في الدوار وعندي أستاذة أو مربية اللي في التعليم الأولي، عندي وليدات يتكلموا بالأمازيغية 4 سنوات في الدار، لاحظي معايا لأن أول خرج لهم لفضاء خارجي أو لقسم. هل هذا الأمر يعني موضوع في الاعتبار أن الأستاذة تزاوج ما بين العربية والأمازيغية؟ تفضلي أستاذة.
0: أساسي في يعني في اختيار المربي والمربية أنه يكون من المنطقة، يعني هو أيضا يعني امتياز نعطيه للمربي أو المربية أنه يكون قريب من مقر السكنة ديالو ويكون ولد المنطقة، لأن استقبال الطفل لا يمكن أن يكون داخل حجرة التعليم الأولي إلا باللغة الأم اللي كيتكلمها الطفل. يعني ممنوع أن نحن مثلا يعني في منطقة أمازيغية وتكون المربية لا تتكلم الأمازيغية وتستقبل الطفل في الصباح صباح الخير أهلا كيف حالك أو باللغة العربية أو الدارجة. دونك الاستقبال ديال الطفل دائما يكون باللغة الأم، واختيار المربي أو المربية من المنطقة هو أساسي باش يكون قريب من يعني يكون مطلع على اللغة اللي كيتكلم بها السكان المنطقة وعلى التقاليد وعلى الأعراف، يعني وكل ما هو يخص هذا الطفل باش أنه يسهل الإدماج دياله. لأن شنو هو الهدف الأسمى ديال التعليم الأولي؟ الهدف الأسمى ديال التعليم الأولي هو تمكين الطفل باش أنه يندمج في المحيط دياله وينمي المهارات العقلية دياله.

0: ويدير الشبكات اللي خاصهم يديرهم باش انه يقدر من بعد 6 سنوات يكون عنده يعني التعلم، تكون عنده تعلم صحيح ويكون عنده مبني على قواعد بيداغوجيه وتربويه صحيحه جدا. دونك هذا الامر غير يعني وارد، لان المربي او المربيه هما من سكان المنطقه وبالتالي يتكلمون اللغه الام التي يتكلم بها الطفل.
1: تمام. طيب هذا الامر يعني اللي يتبادل الذهن الاباء دائما والاسر على انهم اهم شيء ان ابنائهم في ايدي امينه ومع يعني مع او مع طاقات اللي هي ابناء المنطقه. هذا الامر يجعلني ايضا نتحدث باش تكون كفاءه وباش تكون جوده هذا التعلم واستعداد أكثر لهذا الطفل أو هذه الطفلة باش يندمج في التعليم الابتدائي. مدى التكوينات لهؤلاء المربين، لاحظي معي لأن التجربة كما قلتي من 2000 وانطلقنا فيها من 2018 اليوم نصل إلى تعميمها عبر كل التراب الوطني. تمام. ما مدى تأهيل العنصر البشري والطاقم والموارد البشرية في هذا النظام؟
0: أساسي جدا. جودة التعليم الأولي ترتبط أساسا بتكوين المربين والمربيات. وباش نبلغوا لهذه الجودة، هنا عندنا تقريبا 37 ألف مربي ومربية اللي خدعوا المجموعة ديال التكوينات. نقول لك البرنامج التكويني اللي كيخدع عليه المربي والمربية من قبل ورود القسم، يعني قبل ورود القسم يستفيد المربي أو المربية من 400 ساعة ديال التكوين الأساس هنا قبل بدء العمل. ثم خلال سنته الأولى يتمم أو ليكمل هذا التكوين بواحد تكوين تكميلي للقدر ديالو 550 ساعة. يعني باش نقولوا بأن المربي أو المربية يخضع لما مجموعه 950 ساعة ديال التكوين باش يكون أهل باش يستقبل طفل في عمر 4 سنوات. وعلى مدار يعني مساره المهني كل سنة كيخضع لواحد تكوين ديال 6 أيام كتكوين مستمر، يعني كيتلقى فيه المستجدات على يد خبراء في الميدان اللي كيمكن أنهم يجاوبوا على بعض الأسئلة اللي كتطرح في الميدان. دونك التكوين هو مدخل للجودة، ما عندناش تكوين ما عندناش جودة. التكوين أساسي وهو المدخل لجودة التعليم الأولي.
1: صحيح، لأنه هذاك المربي لو سمحت لي، المربي في التعليم الأولي هو أصعب بكثير من المعلم والأستاذ اللي متواجد في التعليم الابتدائي، لأنه الطفل هذا أول خروج له من البيت وأول علاقة تربطه بالعالم الخارجي، وبالتالي سيكون المربي سيكون الطبيب النفسي، الأوساط الاجتماعية مختلفة، الأماكن مختلفة وغير ذلك. دي تعرفي وفوق هذا كامل أمن وسلامة هذا الطفل الصغير والأطفال، الحجرة مؤمنة والأطفال 4 سنوات صعب جدا التعامل معهم. هل المعطيات يعني الاعتبارات الأمنهم وسلامتهم مطروحة في هذا المجال هذا؟
0: التأهيل الأقسام والحجرات ديال التعليم الأولي يتم يعني بطريقة ملائمة لسن 4 سنوات. المرافق الصحية أيضا هي ملائمة لسن 4 سنوات. الولوجيات هي ملائمة لسن 4 سنوات. يعني نقدر نقول لا كونسيبسيون ولا يعني ديال القسم ديال التعليم الأولي هو مجهز بطريقة يعني تناسب الأطفال التعليم التربوي مختلفة تماما عن التعليم الابتدائي. يعني حتى من التجهيزات فهي مناسبة لهذا العمر ديال 4-5 سنوات.
1: ما كانش الاكتظاظ سمحي لي في مدن كبيرة مثلا؟
0: لا ما كانش الاكتظاظ، فأقصى ما يمكن أن يستقبله حجرة هو 25 طفل. يعني عندنا يعني تجهيزات اللي كتضم 25 طفل فقط، وملي كيكون الاكتظاظ كيتم احداث حجره يعني اخرى لاستقبال. حنا ماذا بينا يكونوا الاطفال، حنا كنقلبوا عليهم، ما درنا الحمله الوطنيه الا باش نوصلوا لجميع الاطفال اللي باقي ما تسجلوا في التعليم الاولي. وعندنا اقسام، بعض الاقسام اللي هي مخففه ومع ذلك تم الاحتفاظ بها باش انها تجاوب ولا تستجيب يعني الحاجيات ديال الاطفال في التعليم الاولي.
1: طيب شنو نداءك للأسر بما أنه على منوال هذا الكلام اللي قلتي بالعكس احنا الآن عندنا العرض والطلب يعني قليل، أفهم من كلامك
0: الطلب ماشي

0: قليل ولكن خصنا نوصلوا للتعميم، باقي لنا خطوتين يعني سميناها احنا ما قبل التعميم السنه المقبله ان شاء الله. وحنا نبحث على الاطفال اللي مازال ما وصلناش لهم، يعني مازال الاسر ديالهم ما اقتنعوش بانهم يديو وليداتهم للتعليم الاولي، وهذا نداء للاسر. خطوتي الاولى يعني ان الحق لكل طفل في مقعد للتعليم الأولي في بداية جيدة في مساره التعليمي، يعني دعوة مفتوحة لجميع الأسر من أجل جعل التعليم الأولي متاحا وعنده واحد الجودة. خاص جميعا نكونوا يد في يد، جمعيات المجتمع المدني، سلطات محلية، قطاعات حكومية، كلنا نجندوا باش أن نوفروا واحد التعليم الأولي دي جودة لجميع الأطفال بدون استثناء.
1: تمام.
0: واليوم رجع إلزامي بقوة القانون صدى فرحانة اليوم يعني بقوة القانون، يعني هو مرحلة إلزامية في مسار الطفل.
1: يعني اللي ما قراش سامحيني لما تقولي لي إلزامية سيدة إكرام، هل معناه أنه نفهم على أني أنا على فرض أني خليت الابن ديالي في المنزل وما جبته حتى الست سنوات للمدرسة الابتدائية اللي بقربي، ما غادي تسجلوا لي المدرسة لأني ما جبتوش مثلا في الرابع أربع سنوات؟
0: غادي نسجلوه ولكن كاين إجراءات، من بعد كاين إجراءات تتخذها الدولة، ولكن حنا ما يمكنناش نرفضوا أي طفل وخا ما تسجلش التعليم الأولي، يعني غادي نداركوا، ولكن حبذا أنه جميع الأطفال يكون عندهم نفس يعني الحظ ونفس الفرصة فاش أنهم من بعد التعليم الابتدائي يكونوا بحال. يعني أنا كأم يعني ما نقدرش نقبل على ولدي أنه مثلا ينصل التعليم الابتدائي ولقى الأطفال الأخرين سابقينه ولا حسن منه أنهم استفدوا من التعليم الأولي، وولدي أنا يعني خليته في الدار ما استفدش من التعليم الأولي. فهذا نداء الأسر، عطيوا الفرصة لوليداتكم أنهم يكون عندهم نفس الفرصة ديال صحابهم ويمشيوا يعني في نفس الخطوة نحو واحد المسار تعليمي جيد إن شاء الله. بهذه الخطوة غنبنيوا الإصلاح ديال التعليم، وبهذه الخطوة غنبنيوا يعني أن الطفل يكون عنده قابلية للتعلم، يكون عنده يعني واحد يعني أنه يقدر يتعلم ويأخذ تعلمات والكفايات دياله بطريقة سليمة.
1: طيب أهم شيء يركزوا عليه الأسر هو أنه أنت تعرفي يعني حتى في العقلية اليوم للكثير من المواطنين والمواطنات يقول لك مثلا أنا وخاء لهن تزير عندي وليدين أو ثلاثة أولاد صغار، نفضل أني نمشي يعني المؤسسة اللي نخلص فيها مبلغ مالي على قد جهدي ونضمن على أنه على الأقل هذوك المربين مخلصين مزيان في وضعية مزيانة وغادي يردوا البال لأني أنا مخلص ومؤدي الثمن ديالهم ونتحمل يلا. بينما أنا المدرسة العمومية اللي حدايا، المدرسة العمومية كنا عندنا فكرة للأسف الشديد هذه دائما نحاول أن نغير العقليات. المدرسة العمومية ماذا تقول لهم سيدة إكرام؟ أن فيها أطر اللي كتخلف وليدات الناس وكتقرب جدية وكتخلص أيضا هذو مربين اللي كتخلصهم الوزارة.
0: لا، هاد المربين هما كي عندهم عقدة مع الجمعيات الشركة،
1: مع الجمعيات الشركة اللي في نهاية في الوزارة اللي كتخلصهم بطريقة غير مباشرة،
0: دعم الجمعيات، ولكن هاد المربيات والمربين هما متعاقدين مع الجمعيات الشركة، وحنا نسهر على أن تكون الوضعية ديالهم سليمة وعندهم جميع الحقوق ديالهم وكيستافدوا من صندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكيستافدوا من المؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية. فحنا كوزارة سهرين على أن الوضعية ديال هاد المربيات والمربين أنها تكون وضعية يعني مستقرة
1: ممتاز
0: يعني وأنه

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: شنو هي اسهل وسيله باش نعرفوا المكتب اللي غنصوتوا فيه؟
0: كاين عده وسائل باش تعرفوا بسهوله على المكان اللي غتصوتوا فيه. يمكن لكم ترسلوا رساله قصيره فابور للرقم 2727 تكتبوا رقم البطاقه الوطنيه وكتوصلوا في الحال بالجواب. الجواب تيكون فيه رقم الناخب الجماعه اللي مسجل فيها وعنوان ورقم مكتب التصويت. ويمكن لكم كذلك تيليشارجوا لابليكاسيون مون بي في البورتال ديالكم، كتدخلوا المعلومات الشخصيه وكتوصلوا في الحال بعنوان مكتب التصويت والطريق باش تمشيوا ليه. كيف كيمكن لكم تدخلوا للموقع www.listelectoral.ma، كتدخلوا رقم البطاقه الوطنيه مع تاريخ الازدياد ولا مع الاسم العائلي ديالكم، وكتضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي، وهكا كتعرفوا على المكان اللي غتمشيو تصوتوا فيه. هاد الوسائل كلها توضعت راهن اشارتنا باش نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا ونختاروا الناس اللي البرنامج ديالهم غادي ينفعنا واللي في مجلس النواب غادي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد لقدام بلادنا.

0: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
1: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
2: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
1: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
2: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
1: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
2: Appelle le 06 67 65 28 63.
1: 06 67 65 28 63.
2: LESA.
1: L'excellence d'un parcours.
2: L'assurance d'un avenir.
3: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
4: في المغرب ستكون الأجواء مشمسة فوق السهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا داخل الأقاليم الصحراوية مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية على سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. درجات الحرارة المتوقعة 25 درجة بشفشاون مع سماء غائمة، 28 درجة بإفران، 29 درجة بالدار البيضاء والرباط مع طقس غائم، 30 درجة بالنادور وأسفي، 32 درجة بطنجة.
3: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
5: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. المغرب في الذكرى الثالثة لزلزال الحوز الذي خلف نحو 3000 قتيل وخسائر مادية جسيمة شملت الدور السكنية والبنيات التحتية، تعود إلى الواجهة حصيلة برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال. الحوثيون المدعومون من إيران يتبنون هجمات على السعودية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة في اليمن أعلن أن هذه الهجمات أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 73 شخصا وتسببت في حرائق في منشآت للطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة، متوعدا بالرد على المتمردين. حرب أوكرانيا، روسيا تستأنف ضرباتها على كييف بعد وقفها لثلاثة أيام بمناسبة زيارة المبعوثين الأمريكيين. أوكرانيا نددت بالهجوم الذي وصفته بالمروع الذي خلف قتلى وجرحى ملحقا أضرارا بأحياء سكنية، فيما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا أبلغت مبعوثي الرئيس دونالد ترامب استعدادها لبدء مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى احتمال خفض التصعيد خلال فصل الشتاء. بريطانيا، مظاهرة مناهضة للمهاجرين غير النظاميين بعد وصول قارب بشكل غير معتاد من فرنسا عبر بحر المانش، ورئيس الوزراء أندي بورنام يندد بما وصفها بسياسة السموم عقب هذه الاحتجاجات. في الميدان الرياضي، كرة القدم الأوروبية ومنافسات دوري الأبطال التي تنطلق اليوم، ريال مدريد الإسباني يواجه أنتر ميلانو الإيطالي. في ذكرى التأسيس في 8 سبتمبر 1980، إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا تستحضر 46 عاما من العمل الإعلامي، وأكبت خلالها باحترافية وموضوعية الأحداث والتحولات التي عرفتها المنطقة والعالم. اليوم 8 سبتمبر تحل الذكرى الثالثة لفاجعة زلزال الحوز الذي هز الإقليم وامتدت مرتداته إلى عدد من الأقاليم المجاورة مخلفا نحو 3000 قتيل وخسائر مادية جسيمة طالت الدور السكنية والبنيات التحتية. وفي الذكرى الثالثة لهذه الكارثة الطبيعية تعود إلى الواجهة حصيلة برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال الذي كان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أمر الحكومة وشركائها بتنفيذه ومتابعته غدا الفاجعة. نستمع إلى منتصر إثري عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز متحدثا من أسني بإقليم الحوز لعثمان الطاهري.
6: المؤسسة الملكية تفاعلت منذ البداية، كما نعرف أن المؤسسة الملكية عقدت يعني لقاءين موسعين وأصدرت بلاغ واضح في 14 تنبيه. لا يمكن أن نذكر بأن هناك عمل في الميدان، لكن هناك إكراهات ما زالت مطروحة، إكراهات اليوم يعترف بها حتى المسؤولين الحكوميين وغيرهم، يعني هناك إكراهات لمجموعة كبيرة من الأسر، وهناك إكراهات في إعادة يعني البنية التحتية بصفة عامة في المدارس والمستشفيات والطرقات إلى غير ذلك. نقدر يعني إكراهات الطرقات وإكراهات المجال الجغرافي الجبلي الواعر إلى غير ذلك، لكن وصلنا إلى نسبة مهمة جدا، وما زال هناك بعض الإكراهات التي تحتاج إلى إعادة نظر وإلى تسوية ملفات الأسر المتبقية، وأيضا إلى العمل معا من أجل تسريع وتيرة إعادة الإعمار، لأن 3 سنوات ليست بشيء هين، يعني 3 سنوات صعبة جدا يعني على أسر محرومة من التعويضات، وعلى أسر ما زالت إلى حد اليوم تقطن في خيام بسبب يعني مشاكل، سواء مشاكل في تحويل من منطقة إلى أخرى أو مشاكل تقنية أو مشاكل إدارية. لكن في العموم هناك أشياء إيجابية تمت على أرض الواقع وموجودة نراها بعين المجردة، وهناك ملفات أخرى تحتاج إلى العمل. إعادة الإعمار لم يكن يفترض أن يكون مجرد عمل تقنية موحدة تطبق بالطريقة نفسها في كل مكان، لذلك أعتقد أن اليوم يجب أن تكون هناك أورش موسعة وكبيرة جدا تشمل مختلف مناحي الحياة في هذه المناطق. هذه المناطق تعاني أصلا من هشاشة، تعاني من عزلة، تعاني حتى قبل الزلزال.
5: الانتخابات التشريعية 23 من سبتمبر، أجل إيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض انتهى قبل قليل في تمام الساعة 12 زوالا، على أن ينتهي أجل تقديم أصل ملفات الترشيح غدا الأربعاء في منتصف النهار. لتنطلق الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من بعد غد الخميس 10 من سبتمبر، وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر، فيما بدأت السلطات الإقليمية والمحلية في معالجة وفحص ملفات الترشيح. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة في اليمن أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون أسفرت عن إصابة 73 شخصا في جنوب غرب السعودية، متوعدا بالرد على المتمردين المدعومين من إيران. وأعلن مصدر في وزارة الطاقة السعودية أن هجمات الحوثيين على منشآت للطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح اليوم تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع ووقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، وأسفرت عن عدد من الإصابات، فيما أدانت وزارة الخارجية الهجمات مؤكدة أن السعودية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها، وشددت على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد لتمارسه ميليشيات الحوثيين وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحات البحرية. وكان الحوثيون أعلنوا أنهم استهدفوا منشآت اقتصادية وعسكرية في جنوب غرب السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ردا على شن المملكة غارات جوية في اليمن وسط تصاعد المعارك. نتابع تعليق عبد الشومري الكاتب والمحلل السياسي متحدثا من الرياض لنور الدين إيجاجان.
7: الهدف لم يعد عسكريا فقط، بل محاولة لإيقاع الضرر بالمدنيين والأطفال وتهديد الطاقة والاقتصاد والملاحة البحرية، وبالتالي أن الخطر الحوثي تجاوز منذ فترة كونه شأنا يمنيا داخليا، بل أصبح تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، وأصبح يؤثر على الاقتصاد والملاحة الدولية. أما قانونيا فالمملكة تملك حقا أصيلا في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها ومواطنيها ومقدراتها، والقانون الدولي يتيح لها اتخاذ الإجراءات الضرورية والمشروعة لوقف هذه الاعتداءات ومنع استمرارها مع التزام بالقانون الدولي الذي تلتزم به المملكة العربية السعودية. وأعتقد الرسالة الأهم اليوم أن إصابة 73 مدنيا واستهداف مدن ومنشآت حيوية لا ينبغي أن ينظر لها باعتبارها مجرد تطور آخر في الأزمة اليمنية، بل هذا تهديد مباشر لأمن المملكة وأمن المنطقة، يتطلب يعني موقف دولي واضح سواء من الدول العربية أو الدول الكبيرة في مجلس الأمن، وأن يتخذوا موقفا واضحا تجاه الحوثيين. المملكة العربية السعودية سعت للسلام وخفض التصعيد، لكن السلام لا يلغي حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أرضها ومواطنيها ومقدراتها الوطنية.
5: استأنفت روسيا ليلة الماضية ضرباتها الجوية على العاصمة الأوكرانية كييف بعد تعليقها لثلاثة أيام بمناسبة زيارة المبعوثين الأمريكيين، وأسفرت الغارة عن سقوط قتيلين وسبعة جرحى ملحقة أضرارا بأحياء سكنية، فيما كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن روسيا أبلغت مبعوثي الرئيس دونالد ترامب استعدادها لبدء مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى احتمال حدوث خفض للتصعيد خلال فصل الشتاء. محمد بن عبو.
4: عادت أصوات الانفجارات القوية لتهز العاصمة الأوكرانية كييف في ساعات الصباح الأولى، معلنة استئناف الضربات الجوية الروسية عقب انقضاء هدنة ميدانية دامت ثلاثة أيام. ومع دوي صفارة الإنذار وتفعيل دفاعات الجو الأوكرانية، ألحقت الهجمات أضرارا ببعض المباني بضواحي العاصمة في وقت أعلنت فيه موسكو انتهاء فترة تعليق الضربات التي تزامنت مع زيارة الوفد الأمريكي، وهي التهدئة التي قابلت كييف بوقف مماثل لضرباتها الاستهدافية على إقليم موسكو. ويأتي هذا التصعيد الميداني السريع عقب جولة مكثفة من المحادثات أجراها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف برفقة جاريد كوشنر في كل من موسكو وكييف. وأكد ويتكوف تحقيق تقدم جوهري يمهد الطريق لتحديد موعد لمحادثات سلام ثلاثية جديدة تجمع الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى طرح مقترحات جديدة أكثر فاعلية لإنهاء النزاع، وهو ما حظي بمرونة من الكريملين الذي لم يستبعد الانخراط في هذا المسار الثلاثي. تعكس هذه التطورات المزدوجة بحسب مراقبين سباقا محموما بين أزيز الصواريخ ودبلوماسية الغرف المغلقة، فبينما تحاول واشنطن دفع الأطراف نحو تسوية سياسية عبر مقترحات جديدة، يظل الميدان يفرض إيقاعه الثقيل.
5: رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام دعا إلى وقف ما وصفها بسياسة السموم التي تتسرب إلى الشوارع بعدما حاول متظاهرون عرقلة وصول مهاجرين غير

0: النظاميين إثر وصول قارب بشكل غير معتاد إلى جنوب إنجلترا عبر بحر المانش، وأدنت الحكومة البريطانية محاولة عرقلة إنزال المهاجرين في بورتسموث في مقاطعة هامبشير، حيث قام حوالي 200 متظاهر. كان عدد منهم يرتدون ملابس سوداء ويضعون أقنعة تغطي وجوههم بعرقلة عملية نزول المهاجرين، وأظهرت لقطات قيامهم بقطع طرق، بينما شكل رجال شرطة مزودون بدروع لمكافحة الشغب طوقا أمنيا حول الحافلات المخصصة لنقل المهاجرين إلى مركز معالجة الطلبات. للتعليق معنا من لندن محمد أبو العينين خبير الشؤون الأوروبية والبريطانية حوارو يوسف النعماني.
1: بالرغم من انخفاض نسبة المهاجرين غير الشرعيين من منطقة دوفر إلى كالي وما إلى ذلك، إلا أن المهاجرين يبحثون عن طرق جديدة وأليات جديدة من شأنها نقل عدد أكبر من المهاجرين واستخدام قوارب أكثر اتساعا، وكذلك المخاطرة بمزيد من حياة هؤلاء الذين يعرضون أنفسهم للخطر من أجل الوصول إلى بريطانيا. إنما تؤكد أن المقاربة الأمنية وحدها غير كفيلة بتحقيق الهدف من وراء وقف عمليات الهجرة، وكذلك الاعتماد على زيادة القوات الأمنية أو استخدام وسائل حديثة في هذا الأمر، إذ يعد هذا الممر واحد من أهم الممرات التي تستخدم من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية. والأخطر تصاعد لليمين المتطرف، وشاهدنا هذا في التظاهرات التي خرجت لمواجهة هذه القوارب غير الشرعية، إضافة إلى أنها أصبحت تتوجه إلى مدن بريطانية من الصعوبة بمكان أن تتوفر لها الموارد والمصادر المالية التي تمكنها من استيعاب هذه الأعداد الكبيرة.
0: الحكومة البريطانية تتجه إلى الإعلان عن حزمة واسعة من القيود الاقتصادية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تشمل حظر تجارة السلع المنتجة فيها مع إمكانية فرض عقوبات على شركات متورطة في بنائها أو توسيعها، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. في الميدان الرياضي، كرة القدم الأوروبية ومنافسات دوري الأبطال التي تنطلق اليوم، ريال مدريد الإسباني يستقبل إنتر ميلانو الإيطالي في قمة نارية يواجه خلالها جوزي مورينو فريقه السابق الذي عرف معه المجد الأوروبي سنة 2010. يوسف الشاطر.
2: جوزي مورينيو يستعيد ذكريات المجد الأوروبي مع إنترناسيونالي ميلانو، يواجه فريقه السابق الثلاثاء بقميص ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو في ضربة بداية الموسم الأوروبي. في نفس الملعب وقبل 16 عاما قاد المدرب البرتغالي إنتر إلى ثلاثية تاريخية توجه بالفوز على بايرن ميونخ في نهائي الأبطال. مضى الوقت، لكن الشغف سبيشل وان بالبطولة هو نفسه يحمل أمال ريال مدريد بحثا عن استعادة مكانته الأوروبية بعدما عجز خلال الموسمين الماضيين عن تجاوز ربع النهائي. جماهير الملكي تعرف أن اللقب 16 في المسابقة يمر عبر موسم مختلف فيه الكثير من التعايش بين مبابي وفينيسيوس من أجل مصلحة النادي. مورينيو تحدث عن خصوصية مواجهة إنتر.
3: لقد حققت بالفعل لقب دوري أبطال أوروبا في ملعب سانتياغو برنابيو، كما خسرت فيه نصف نهائي المسابقة بركلات الترجيح. لقد عشت في هذا الملعب أفضل وأسوأ اللحظات، لكنني لا أفكر فيها كثيرا، لا بشكل إيجابي ولا سلبي. وأعتقد أن ريال مدريد وإنتر ميلان سيضمنان التأهل في النهاية. إنتر فريق كبير وسيسعى بدوره إلى حصد النقاط، ونحن أيضا سنحاول تحقيق الهدف ذاته.
2: على الجانب الآخر، إنتر يبني على ما تحقق في السنوات الأخيرة. خسر نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي عام 2023، ثم من باريس سان جيرمان عام 2025. رفقة المدرب كريستيان كيفو، تحسن أداء الفريق خلال الموسم الماضي وتعاقد مع أسماء مرموقة، كما تصدر الكالتشيو مبكرا بعد الفوز على نابولي السبت الماضي. هذه الأمسية من الأبطال تحمل إلى جانب قمة ريال مدريد وإنتر رحلة محفوفة بالمخاطر لمانشستر سيتي لمواجهة بورتو، وقمة متكافئة بين بوروسيا دورتموند وفياريال.
0: اليوم 8 سبتمبر تستحضر إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا ذكرى تأسيسها عام 1980، لتحتفي اليوم ب 46 عاما من العمل

0: إذاعي واكبت خلاله باحترافية وموضوعية مختلف أحداث وتحولات المنطقة والعالم. منذ انطلاق بثها رافقت ميديا بقسميها العربي والفرنسي مستمعيها داخل وخارج المغرب بنفس متفردة وأسلوب متميز وإيقاع متجدد وفية لشعارها صوت واحد ولغتان. في ذكرى الانطلاق نستعيد محطات من مسيرة ميديا ونرصد كيف واكبت تحولات الإعلام وعادات الاستماع على مدى نحو نصف قرن. نستمع في هذا الإطار لشهادة الكاتب والمؤرخ السابق للمملكة حسن أريد متحدثا لنور الدين إيجاجا.
1: أتقدم بتهاني الحارة لكل فريق ميديا. واكبت ميديا منذ نشأتها أعتبرها حقيقة ثورة إعلامية، ثورة إعلامية وطنيا وفي المنطقة، لأنه غيرت كثير من العادات التي كانت سارية من حيث الإعلام تحت الرقابة، وثورة ثقافية لأنه تبنت واحتضنت الازدواجية اللغوية، وثورة سياسية لأنها كانت إحدى يعني عوامل حرية التعبير. واكبت ميديا منذ نشأتها وكنت دائما حريصا على الاستماع إلى أخبارها في الساعة 12:00 و12:30 والنصف وبعض برامجها التي كنت مواظبا على تتبعها، وأستحضر يعني حقيقة محطات مهمة يعني منها فصول أو الفصول التي كان يقدمها الكاتب الكبير محمد شكري، أو التحليل الذي كان يقدمه ميشيل جوبير في أثناء حرب أزمة الخليج، أو سليمة غزالي أثناء يعني الحرب الأهلية في الجزائر. هي محطات كبرى، وإلى الآن يعني أستمتع يعني حقيقة بالبرنامج يعني الصوفي الذي يقدمه الخليع، كما أنني كنت حريصا يعني على تتبع مثلا يعني فقرات يوم الخميس التي كانت مخصصة لأم كلثوم. لا شك أنها يعني حقيقة سابقة فريدة في المنطقة، ويحق حقيقة لكل طاقم يعني أن يفخر بهذا المنجز.
0: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملت مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
2: مرحبا بك إبراهيم.
0: إذا نبدأ مغاربيا، العلاقة المغربية الإسبانية، الانتخابات في سيدي سليمان، والعودة المدرسية في المغرب وتونس، ماذا في الصحف؟
2: كارلوس كويربو يبرز ثقل المغرب الاقتصادي لإسبانيا ويدعو إلى حذر شديد قبل اتهام الرباط. القصة في لو 360 سجلت الصادرات الإسبانية نحو المغرب رقما قياسيا فاق 12 مليار يورو مقابل نحو 16 مليار يورو توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واستند وزير الاقتصاد والتجارة والمقاولات والنائب الأول لرئيس الحكومة الإسبانية كارلوس كويربو إلى هذه المعطيات لإبراز الأهمية البالغة لعلاقات اقتصادية يراها شريانا حيويا لبلاده، موجها وسط احتدام السجال حول سبت المحتلة دعوة صريحة إلى لزوم أقصى درجات الحذر قبل توجيه أصابع الاتهام إلى الرباط، لسيما مع غياب أي دليل قاطع يثبت صلتها بتدفقات المهاجرين المسجلة أواخر يوليوز الماضي وفق لو 360. انتخابات العام 2026 سيدي سليمان أمام اختبار تغيير خريطة المقاعد البرلمانية، هذا العنوان في إسبريس. تتجه دائرة سيدي سليمان إلى خوض استحقاقات 23 من شتنبر في سياق انتخابي مختلف بعدما أعادت نتائج 2016 و2021 ترتيب موازين القوى داخل الإقليم، وأفرزت خريطة سياسية شهدت صعود بعض الأحزاب وتراجع أخرى إلى جانب بروز أسماء جديدة في واجهة التنافس. ومع اقتراب موعد الاقتراع تعود رهانات المحافظة على المقاعد الثلاثة إلى الواجهة في سباق ينتظر أن يكشف مدى قدرة القوى السياسية والمرشحين على الحفاظ على مواقعهم أو إحداث تحول جديد في المشهد الانتخابي بسيدي سليمان، تقول الجريدة. في إسبريس أيضا دخول مدرسي جديد بالمغرب، توسع التعليم الأولي ومؤسسات الريادة، القصة في إسبريس. بالانتقال إلى تونس، قلق من عودة مدرسية مرتبكة وخلاف حول جاهزية منصة رقمية، تكتب العربي الجديد. ثم تنقص محتمل في الإطار التربوي خلال العودة المدرسية في تونس، والشغورات لا تخص المدرسين فقط بل تشمل مختلف الأسلاك التربوية في التعليمين الأساسي والثانوي والقيمين والإطار الإداري. وإقصاء الطرف النقابي من الاستعدادات للعودة المدرسية يجعل الوزارة تصر على إرباك العودة المدرسية وإقصاء المدرسين من المشاركة في أي عملية إصلاح محتملة، رغم أنهم العمود الفقري للعملية التربوية كما تكتب العربي الجديد.
0: الشرق الأوسط، ما الأبرز ما جديد إيران واليمن ولبنان؟
2: تراجع الملاحة في هرمز وقلق أممي بشأن منشآت إيران النووية، تعنون صحيفة الشرق الأوسط. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة أي معلومات من إيران بشأن وضع موادها النووية ومنشآتها النووية المعلنة، ووصف ذلك بأنه مصدر قلق خطير من ناحية الانتشار النووي، كما تنقل صحيفة الشرق الأوسط. في اليمن تعد المعارك الحالية الأعنف منذ سنوات، بعدما شن الحوثيون منذ الخميس هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، في محاولة للتقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي تسيطر عليها الحكومة، يكتب موقع بي بي سي الإخباري. وفيما تضاربت الأنباء حول سير المعارك، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان تعرضت لهجوم جديد بعد شهر فقط على ضربة منفصلة أدت إلى تعطيل جزء من الإنتاج في مصفات الشركة بالمنطقة بشكل مؤقت. العاصفة التصعيدية تشتد في لبنان أيضا، والمعارك تتجاوز اليمن. كيف أصبح هرمز مشكلة لإيران؟ هذا العنوان في النهار اللبنانية. لم تعد المخاوف من اتساع عاصفة التصعيد المتواصلة منذ 4 أيام في الجنوب اللبناني مسألة تقديرات مرتكزة إلى تداعيات السيطرة الإسرائيلية على تلال علي الطاهر الاستراتيجية، بل تجاوزت ذلك إلى وقائع مثيرة للقلق الشديد بعدما ارتسمت معالم الخوف الكبير من أن تكون منطقة النبطية برمتها بدأت تواجه مصيرا مماثلا لعلي الطاهر كما تقول النهار. هذا ما في جولتنا.
0: شكرا خلدون زين الدين. بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
3: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
0: من مهرجان البندقية الذي منح فيه أسدا ذهبيا شرفيا تكريما لمشواره الكبير، أطلق النجم والمخرج الأمريكي جورج كولوني تحذيرا من التداعيات المتعلقة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. جورج كولوني أكد بأنها باتت تجعل الفصل بين الحقيقة والخيال أمرا بالغ الصعوبة. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
5: أهلا بكم، أينما وليت وجهي أعثر على أشخاص يقدمون أنفسهم بصفة الفنانين، أقرئهم السلام أحيانا وأعبر مبتسما. الفنان الحق الذي لا يفضي بآرائه في مواضيع الساعة ولا يتفاعل مع القضايا التي تهم الرأي العام لم ولا ولن يكون فنانا في يوم من الأيام. لحسن الحظ هناك استثناءات، ومن ضمن الاستثناءات كبير اسمه جورج كلوني. هو نجم؟ نعم هو نجم عالمي كبير. له آراء تهم محيطه؟ نعم. في البندقية التي منح في مهرجانها أسدا ذهبيا شرفيا تكريما لمشواره الغني، أطلق النجم والمخرج تحذيرا من التداعيات المقلقة لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأكد جورج كلوني بأنها باتت تجعل الفصل بين الحقيقة والخيال أمرا بالغ الصعوبة، وهو ما يضع الصحفيين والجمهور أمام تحدي غير مسبوق. كلامه أحرج المنظمين هناك، لكن مهرجان من حجم البندقية يتقبل الإحراج ويتجاوزه بذكاء، لأنهم هناك لا يؤمنون أبدا بكلمة المنع. من الليدو قال جورج كلوني بأن اتساع نطاق تقنيات الديب فيك والمحتوى المولد آليا يؤدي إلى تآكل الثقة في المصادر الإخبارية والمعلومات المتداولة. ما الذي تعنيه عبارة ديب فيك؟ ليس لدينا الوقت للشرح لأن المساحة الزمنية للركن لا تسمح، لكن بالمختصر المفيد كلامه يفيد أن هذه التكنولوجيا قد تجعل الناس يشككون في الأدلة الحقيقية مستقبلاً. الجمهور يعيش وسيعيش أزمة حقيقية، هل سيصدق ما هو مزيف أم سيشكك فيما هو صحيح؟ صديقنا جورج كلوني الحاصل على الأوسكار في مناسبتين اثنتين ذهب أبعد فيما بعد حين ربط التحدي الذي يمثله الذكاء الاصطناعي بمخاوف أوسع نطاقاً بشأن الصحافة. بالنسبة له ملكية وسائل الإعلام أصبحت مركزة في أيدي عدد قليل من الأغنياء. أغنى الناس في العالم حالياً يمتلكون بحسبه صحيفة واشنطن بوست وتويتر ومعظم المصادر التي نحصل منها على معلوماتنا، وهذا أمر مثير للقلق بحسبه. في إشارة إلى جيف بيزوس وإيلون ماسك، هل بإمكان كل الفنانين أن يفصحوا عن مثل هذه الآراء حالياً؟ أبداً، وحدهم أولئك الذين بلغوا النجومية وتجاوزوها بإمكانهم أن يطلقوا تصريحات قوية من هذا القبيل. جورج كلوني لم يعد فناناً عادياً، اسم جورج كلوني يشكل علامة عالمية ولم يعد له صراحة ما يخسره. وضع الصحافة في تغير مستمر والاستحواذ بحسب جورج كلوني غير مفيد وقاتل، لأن عمليات دمج وسائل الإعلام غالبا ما تؤدي إلى فقدان وظائف ويصعب تنفيذها، والأخطر من ذلك أنها توجه الخلق أحيانا نحو الرأي الفاسد والخاطئ. هو رأي جورج كلوني، أما رأيي فهو غير مهم ولن يخلق لي سوى المتاعب التي أنا في غنى عنها حاليا. والسلام، إلى الملتقى.
0: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف، والآن التقينا الزميلة صوفي فوراتي استعدادا لتقديم لغون جورنال.
6: بونجور إبراهيم et bonjour à toutes et à tous.
7: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
8: Atijari Wafa Bank, croire en vous.
4: Média 1, المنتصف. إبراهيم الغربي.
0: مرحبا، بونجور صوفي فولاتيي.
6: ري بونجور إبراهيم et bonjour à toutes et à tous.
7: 12h30, 13h30, le grand journal صوفي فولاتيي.
6: Dans quelques instants, le journal, mais tout de suite, on jette un œil sur le ciel avec la météo.
9: Au Maroc, du soleil prévu ce mardi à l'ouest de la ligne El Jadida Marrakech et au sud d'Agadir. Le temps, en revanche, sera nuageux ailleurs et de la pluie avec de possibles orages est annoncé sur le Rif, le Moyen Atlas et le Dra. Côté température, comptez 28 degrés à Ifrane, 29 degrés à Rabat et Tanger sous la grisaille, 30 degrés à Casablanca, 31 à El Jadida avec un ciel couvert. Il fera 34 à Dakhla sous un grand soleil, 36 à Fès, 38 à Zagora, Tizni, Tetantan. La maximale au Maroc est prévue à Smara ce mardi, 46 degrés sous un grand soleil. Le soleil qui brillera également dans les autres capitales d'Afrique du Nord. Comptez 28 degrés à Alger sous un ciel clair, 32 à Tripoli, 34 à Nouakchott et 37 du côté du Caire. Côté Afrique de l'Ouest en revanche, attention aux orages. Orages prévus à Abidjan et Conakry avec 28 à 29 degrés ainsi qu'à Dakar avec 31 degrés et à Bamako et Ouagadougou avec 33 à 34 degrés. Dans le reste du monde, enfin, comptez un petit 15 degrés à Moscou avec des nuages. Il fera 19 degrés à Londres, toujours avec un ciel orageux. 25 degrés à Paris avec des averses et 27 à Istanbul sous le soleil. Le thermomètre affichera 28 à New York sous un ciel bleu. Le soleil, enfin, qui sera également au rendez-vous à Beyrouth avec 31 degrés, à Damas avec 36 degrés et à Bagdad avec 42 degrés.
6: Nous sommes le mardi 8 septembre 2026, il est 12h30, merci d'être avec nous sur Média. On est ensemble jusqu'à 13h30, tout de suite c'est le journal. Et à la une, ce midi, c'était il y a 3 ans, jour pour jour au Maroc, le 8 septembre.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أهلا بكم، معكم منار قوق. اتهم وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن بعض أعضاء الحكومة أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين. وأعلن إيد ميليباند أمام مجلس العموم أن لندن ستفرض حظرا على استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات الغير قانونية في الأراضي المحتلة. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن تجدد الاشتباكات بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية في جنوب غرب اليمن أدت إلى نزوح نحو 20,000 شخص، معربة عن قلق كبير. واليوم أدنت العربية السعودية بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثيين أهدافا ومنشآت مدنية واقتصادية بجنوب غرب المملكة، ما أسفر عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، وأكدت حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات التي تم تنفيذها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مؤكدين أن الضربات جاءت ردا على تنفيذ الرياض أزيد من 120 غارة جوية في اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية. بتعليمات من العاهل المغربي الملكي محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية اليوم بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط. استقبل الفريق دافيدسون فايا فورلي قائد أركان القوات المسلحة الليبرية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة. وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المسؤولين تباحثا خلال هذا اللقاء حول سبل إرساء تعاون عسكري في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الزيارات. أدان مكتب الأمم المتحدة في ليبيا اقتحام أشخاص مقر إحدى وكالاته في العاصمة طرابلس، حيث كان يتواجد مهاجرون، معتبرا أن مثل هذه الحوادث يجب ألا تتكرر. ولم تصدر السلطات الليبية أي تعليق على الحادثة، لكن الأمم المتحدة قالت إنها على اطلاع على الإجراءات التي تتخذها السلطات للتعامل مع هذه الأحداث والتحقيق في ملابساتها. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن النظام الصحي في السودان أصبح على شفا الانهيار مع اضطرار العيادات ومراكز الرعاية الصحية الخارجية للإغلاق في أنحاء البلاد التي تمزقها الحرب بسبب تخفيضات تمويل المساعدات. وناشدت المنظمة قادة العالم المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تأمين التمويل اللازم لتوفير الرعاية الصحية الأساسية، مشيرة إلى أن خطة الأمم المتحدة الإنسانية للسودان البالغة قيمتها أزيد من 2,800,000 دولار، لو بل 2,870,000,000 دولار، لم تحصل سوى على 41% من التمويل المطلوب. نهاية هذا الموجز، بعد الفاصل برنامج الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري.
3: The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
4: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
3: The Brian Adams Radio Show.
4: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
5: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم الاقتصاد في البرامج الانتخابية، ماذا تعني الأرقام بالنسبة للمواطن، وكيف يمكن أن تتحول المعلومة من مجرد أرقام منشورة إلى معرفة تساعد المستثمر والمواطن وصانع القرار على الاختيار.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: في اقتصاد اليوم إذن لم تعد المعلومة المالية مجرد أرقام أو التزام قانوني بالإفصاح، بل أصبحت أداة أساسية لصناعة القرار وبناء الثقة في الأسواق. دقة المعلومة وتوثيقها ووضوحها تؤثر بالأكيد في قرارات المستثمر، كما أن سرعة تداول الأخبار والإشاعات تطرح تحدي تكافؤ المعلومات وحماية المتعاملين. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية تزداد أهمية القدرة على قراءة أرقام النمو والتنمية والاستثمار والتشغيل والمديونية والقدرة الشرائية وعدم الاكتفاء باستهلاكها كما تقدم. فماذا عن الحالة المغربية؟ هل يحتاج المغرب إلى مزيد من الشفافية فقط، أم إلى ثقافة مالية واقتصادية تجعل المعلومة مفهومة ومتاحة وقابلة للاستخدام من طرف المواطن والمستثمر؟ هذا ما سنحاول مناقشته اليوم مع الأستاذ إدريس العلوي، الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارة المالية والاقتصادية في نونسيس. لكن قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد لليوم.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الرقم هو 20,000 درهم شهرياً، هو الدخل الذي تحتاجه أسرة من 4 أفراد في مدينة طنجة للحفاظ على مستوى عيش مريح بحلول عام 2028. التقديرات تشير إلى أن كلفة السكن والخدمات المرتبطة به قد تصل إلى نحو 6,000 درهم شهرياً، بينما قد تتطلب مصاريف الغذاء والمواد المنزلية ما بين 4,500 و5,500 درهم. يضاف إلى ذلك ما بين 1,500 و2,500 درهم لمصاريف التنقل بسيارة واحدة، فضلا عن نفقات الصحة والملابس والمصاريف المدرسية والترفيه التي قد تتراوح ما بين 2,000 و2,500 درهم. أما الادخار ومواجهة المصاريف غير المتوقعة، فقد تحتاج الأسرة إلى تخصيص ما بين 1,500 و2,000 درهم شهريا. بحسب المعطيات المتداولة، كراء شقة من 3 غرف خارج وسط طنجة يناهز حاليا اليوم 4,900 درهم، في وقت قد يبلغ فيه متوسط الأجر الشهري الصافي حوالي 4,800 درهم. بالتالي كلفة السكن وحدها أصبحت تقترب من راتب شهري كامل قبل احتساب باقي المصاريف. وفي حال استمرت أسعار الكراء والغذاء والخدمات في الارتفاع تدريجيا خلال العامين المقبلين، قد تقترب الميزانية الشهرية لأسرة مكترية من الطبقة المتوسطة من 18,000 إلى 20,000 درهم بحلول 2028. الرقم هنا لا يعني أن 20,000 درهم هو سعر ثابت للعيش في طنجة، وإنما هو تقدير لأسرة تعتمد على التعليم العمومي، سيارة واحدة، ولا تسكن في المناطق الأغلى، ولا تتحمل تكاليف التعليم الخاص أو قروضا استهلاكية كبيرة. الخلاصة، ووفق هذه المعطيات والتقديرات الأخيرة، طنجة التي صنفت قبل شهر من أغلى المدن قد يصبح المبلغ 20,000 درهم شهريا بحلول 2028 دخلا يضمن العيش المريح وليس بالضرورة حياة الرفاهية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: موضوعنا الرئيسي اليوم، وكما جاء في التقديم، الاقتصاد في البرامج الانتخابية، ماذا تعني الأرقام بالنسبة للمواطن، خاصة وأنه بات مؤكدا أننا نعيش في زمن وتوقيت وسياق تتدفق فيه المعلومات الاقتصادية والمالية بشكل مسبوق أو غير مسبوق، وتتداخل فيه المعلومة الرسمية مع التحليل والتوقع وأحيانا مع الإشاعة. وهنا تبرز أسئلة أكبر: كيف نقرأ المعلومة المالية؟ من المسؤول عن جودتها وشفافيتها؟ وكيف يمكن أن تتحول من مجرد أرقام إلى معرفة تساعد المستثمر والمواطن وصانع القرار على الاختيار؟ في المغرب يكتسب هذا النقاش أهمية إضافية في الظرفية الحالية ونحن على أبواب الانتخابات، لأن الاقتصاد سيكون جزءا أساسيا من البرامج ومن الوعود ومن النقاش العمومي، وبالتالي المواطن بحاجة لمعرفة سماع الأرقام ولفهمها وطرح السؤال الأهم: ماذا تعني هذه الأرقام بالنسبة له وما أثرها وانعكاساتها. هذا ما سنناقشه اليوم مع الأستاذ إدريس العلاوي الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارة المالية والاقتصادية في نونسيس. أستاذ العلاوي أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء. أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام.
0: أستاذ العلاوي إذن نبدأ بالأساس أولا، عندما نقول المعلومة المالية ما الذي نتحدث عنه تحديدا، وما الذي يجعل معلومة مالية مؤثرة في القرار الاستثماري بينما تبقى معلومات أخرى على الهامش؟
2: هو طبعا أستاذ أسماء إذا تحدثنا على المعلومة المالية فنحن بشكل مباشر نتحدث عن الشركات اللي تكون منخرطة في البورصة. يعني في الاقتصاد نتحدث عن المعلومة المالية دائما، يعني بشكل بديهي كنمشيو دائما للقوائم التركيبية أو ما يعرف بالبيلون ديال هذه المقاولات وديال هذه الشركات هذه، باش أنه ممكن تحدثوا أو يعني نتعامل مع الأرباح ديال هذه الشركات، يعني الميزانية ديال هذه الشركات، وأيضا رقم المعاملات ديال هذه الشركات والقدرة ديال هذه المقاولات أنها يعني ترفع من رقم المعاملات ديالها، وباش من طبيعة الحال أنها ترفع النتائج أو الأرباح الصافية ديالها. لكن اللي خصنا أننا نأكد عليه هو أنه اليوم إذا بغينا أننا نتحدث على المعلومة المالية ما خصناش نقتصره على هذه القراءة السطحية للقوائم التركيبية أو هذاك لي بيلون، خصنا أننا نعرفه بأنه نتحدث على يعني القيمة السوقية لهذه الشركات، القيمة ديال هذه الشركات باش ممكن أننا نعرفوها هو هذاك يعني ذاك المبلغ ديال السهم. نقول مثلا بأن مواطن أو مستثمر يريد أنه يستثمر الأموال دياله في سهم معين لشركة معينة، هذاك الرقم عنده دلالة دياله، دلالة كتجي من التقييم ديال الشركة والقيمة السوقية ديالها. أيضا كيخص أننا نتحدثوا أيضا على قيمة المخاطر المستقبلية لهذه الشركات، وأيضا كيفاش هذه المقاولات وهذه الشركات غتتعامل مع هذه المخاطر من طبيعة الحال، والقدرة ديال هذه الشركات أنها يكون عندها خلق للقيمة المضافة في المستقبل. وهنا ضروري أستاذ أسماء كيفما تفضلتي في المقدمة أننا نفرق ما بين المعلومة الصحيحة والتوقيت ديال هذه المعلومة المالية، وكيفاش أنه ممكن نقراوها، يعني كيفاش أننا نقدروا نديروا التحليل ديال هذه المعلومات لهذه المقاولات هذه باش أنه المستثمر يكون عنده القرار الصائب. فاليوم ناخذ يعني مثال هو الاقتصاد المغربي، دائما المحللين ودائما يعني الخبراء يعني في تحليل المعلومة المالية تنمشي ونشوفوا القطاعات يعني اللي كتخص هذه الشركات، القطاعات الجوهرية مثلا باش نقرب يعني المستمعين الكرام يعني من الصورة، تنعرفوا بأن المغرب مثلا اليوم نتحدث على البنية التحتية، وفاش نتحدث على البنية التحتية هناك شركات اللي كاين في بورصة الدار البيضاء اللي من طبيعة الحال تتعلن على هذه المعلومات ديالها، تقول بأنه مثلا غادي نرفع يعني الأرباح ديالي 30% أو 40% في هذه السنة أو السنوات المقبلة. لكن هذا لا يكفي بالنسبة للمواطن أو المستثمر أنه يمشي يستثمر في هذا القطاع. علاش لا يكفي؟ لأنه ندخلوا التفاصيل ديالها 30% أو ارتفاع ديال 40%، خصنا أننا نعرفوا هذاك الارتفاع ديال الأرباح منين غيجي، واش غيجي من النشاط الاعتيادي ديال الشركة يعني في هذه البنية التحتية، أو غيجي مثلا في بيع أصول أو أمور غير اعتيادية.
0: يعني تقريبا هناك فرق بين المعلومة المالية والمعلومة الاقتصادية.
2: أكيد أستاذ أسماء، لأنه فاش تمشي تقريت يعني بصورة سطحية شركة مثلا حققت واحد الرقم معين ديال الأرباح ومشيت للسنة الموالية وقلت بأنها ارتفعت 30%، ما خصنيش أنني ناخذ هاد المعدل يعني بشكل خام، خصني ندخل التفاصيل باش أنني نعرف الإمكانية ديال هاد الشركة بخلق القيمة المضافة من النشاط الأساسي ديالها. وبالتالي فكل المستثمرين يعني خص أنه يكون هناك تحليل علمي. وإلا سمحت لي أستاذ أسماء غير باش نأكد واحد المعلومة، لأنك تطرقتي بأنه شكون اللي ممكن أنه يضمن لي هذه المعلومة الصحيحة وتكون عندي أنا يعني المعلومة الكافية باش أنه المستثمر أو المواطن يكون عنده فكرة صحيحة. تنعرفوا بأن دائما في المثال ديال المملكة المغربية عندنا الهيئة المغربية لسوق الرسامين، هي الهيئة اللي مكلفة يعني بمراقبة هذه الشركات باش أنها كتعطي معلومات مالية صحيحة، وباش أنها كتعطي المعلومات المالية اللي ممكن نقول لها أنها كافية باش أنه هذاك المستثمر يأخذ القرار ديال الاستثمار أو عدمه.
0: نعم، يعني أستاذ العلاوي، هذه المعلومة المالية والجيدة لا تتعلق فقط بكونها صحيحة، وإنما أيضا حتى بالتوقيت، توقيت نشرها، توقيت يعني نشرها طبعا، ووضوحها وإمكانية مقارنتها. بالنسبة للحالة المغربية دائما، كيف يمكن تقييم جودة الإفصاح المالي اليوم كعامل طبعا في بناء الثقة داخل الأسواق، وليس مجرد التزام قانوني وعادة يعني يتم التعامل بها؟
2: وأستاذ أسماء، الإفصاح المالي كيف ما تفضلتي يعني هو ضروري ومؤطر بالقانون، يعني خاص ضروري أنه يكون هذاك الإفصاح المالي ويكون عندي يعني الشرح لي كل الأرقام اللي يعني كتنشرهم هذه المقاولات. لكن المستثمر ماشي كيستثمر فقط في الأرقام، ماشي كيشوف فقط مثلا الأرقام أو الأرباح أو رقم المبيعات ديال هذه الشركة، ولكن أيضا كيستثمر في المستقبل. فاش تنتحدثوا بأنه كيستثمر في المستقبل، يعني أنه خاص تكون هناك ثقة، يعني عنصر ثقة يلعب دور مهم جدا باش أنه ممكن تحدثوا على يعني هذه المقاولات تجذب مستثمرين جدد، وبأنهم الناس كيتيقوا فيهم وكيشريوا مثلا هذاك ليزاكسيون أو الأسهم ديالو. اليوم خصنا أننا نعرفوا بأنه في الشركات الدولية على الصعيد الدولي هذاك يعني الإفصاح المالي، الشركات كتعتبرها كأنه واحد رأس مال معنوي اللي كيعطي الثقة للمستثمر باش أنه ممكن يعني يزيد الاستثمار ديالو في هذيك المقاولة اللي هي كاينة في البورصة. وأكيد أيضا بأنه فاش تنتحدثوا على يعني هذيك الإفصاح المالي، ليس بالضرورة أن هذا الإفصاح المالي غتكون هناك مثلا أخبار جيدة، لكن إلى هاد الشركات كيعطيوني مثلا واحد فترة معينة، 3 أشهر الأولى مثلا من سنة معينة، هاد الشركة دارت واحد الأرباح أو ارتفاع ديال الأرباح فقط ب 3% بينما كان متوقع أنه يدار في 10%، هاد الإفصاح المالي هو اللي كيبين لي بأنه هذيك الفترة ديال هالثلاثة أشهر علاش كان هاد الارتفاع طفيف، وتبين لي ها كيفاش غادي ممكن أننا نوصل لهذيك 10% يعني في السنوات يعني خلال السنة يعني في الثلاثة أشهر يعني الموالية أو على طول السنة.

0: هذا احنا يعني في التحليل الاقتصاد للاقتصاد المغربي دائما كنا نتحدث على البرامج الحكوميه، اذا سمحت لي نربط الموضوع.
1: نعم.
0: وكنا نقول دائما حين يعني الحكومه تفصح عن البرنامج الحكومي وبعد سنه نقوم بتقييم هذيك النمو الاقتصادي ديال الحكومه ونقول بانه كان من المنتظر اننا ندير واحد النمو اقتصادي ديال 6% ولكن درنا غير 4% او 3%، دائما نقول بان هذا يعني التقييم خصو انه يتبعوا واحد هذاك التقرير اللي غايقول لي وديها كيفاش غنستدرك هذيك الثلاثه نقاط مثلا اللي ما درتهاش، وهنا اللي كيعطي الثقه للمستثمر باش انه تكون عارف بان كاين هناك رؤيه واضحه بانه هذه الفتره ها علاش كان واحد النمو ضعيف، ولكن ها كيفاش غنستدركوا الامر باش انه ممكن يعني في الفترات المقبله اننا نوصلوا لهذيك نسبه النمو اللي كيطمح لها المستثمر.
1: وفي هذا السياق أستاذ العلاوي، يعني دائما وخاصة ونحن مقبلون على الانتخابات التشريعية سنسمع كثيرا عن الأرقام حول النمو، حول التنمية، حول الاستثمار، حول التشغيل، حول القدرة الشرائية، حول المديونية. بالنسبة للمواطن العادي، كيف يمكن له أن ينتقل من مجرد استهلاك هذه الأرقام إلى قراءتها ومساءلة أيضا البرامج الاقتصادية على أساسها؟ هل هذا ممكن؟
0: هو أكيد بأنه ممكن الأستاذ أسمع، غير هو خصنا أننا نأكدوا على بعض المعطيات اللي بالنسبة لي عندها الأهمية ديالها. كل الأحزاب الوطنية عندها الحق، ويعني من حقها أنها تعطي البرامج ديالها وتعطي الأرقام وتعطي التوقعات ديالها وتعطي أيضا يعني الوعود ديالها، لكن إحنا يعني كمواطنين مغاربة شنو اللي خصنا أننا نردوا له البال؟ وأنه فاش تنقول هذا الحزب قال بأنه غادي مثلا يرفع النمو الاقتصادي ل 6% أو 7%، لأنني ندير هذاك الإطار ديال 6% أو 7% فين جاي؟ حنا تنعرفوا الاقتصاد الوطني خصو يعطيني أنا التفصيل. عندي القطاع الفلاحي مثلا تنعرفوا بأنه كانت هناك يعني فترة لسبع سنوات الجفاف، وبالتالي فالقطاع الفلاحي ما كانش كيدير واحد النمو اقتصادي كبير وكان تأثر على النمو الاقتصادي السنوي. خصها تكون عندي رؤية واضحة، لو بلون ا لو بلون بي لو بلون سي. إذا كانت عندي هذيك القطاع الفلاحي مثلا عندي متذبذب، ها كيفاش ممكن أنني نجيب هاد 6 نقاط أو 7 نقاط؟ أيضا اللي مهم جدا هو أنه عندنا تقارير لأكثر من 25 سنة وحنا كنخدموا عليها. شنو تقول لنا التقارير؟ بأن الاقتصاد الوطني خصنا ضروري أننا نوصل 7% أو 8%. هاد البرامج ديال أنا يعني كنتبع يعني بشكل يومي هاد يعني التدخلات ديال امناء العامين للاحزاب، للاسف يعني كمختص في الاقتصاد ما كاينش يعني ولا حزب اليوم اللي قنعني ببرنامج معين. علاش؟ لانه تتشوف بان المواطنين ككل يسمعوا ارقام، ما عنديش كيفاش غادي تحقق هذه الارقام. تتقول لي ودي بانه غادي نطلع هذاك لوسميك مثلا لواحد المبلغ معين، او غادي نخلق مليون منصب شغل. المواطن المغربي غادي يعرف بانه تعطيه الأرقام كيف ما عطيتيه، خصو يشوف هذا الامباكت عليه، هو خصو يشوف بأنه هو هذيك القدرة الشرائية دياله ازدادت. لأنه إلا غتقول لي بأنني غادي نطلع لوسميك حتى ل 20% و 25%، ما ننساوش بأنه إلا درنا التضخم بشكل مضطرد يعني كيمولي في هاد 4 سنوات 5 سنوات، راه كان عندي أكثر من 20% ديال نسبة التضخم. اليوم فاش تنشوف مثلا نسبة الديون، ما خصنيش أنني نقول ودي هذا الحزب مثلا اعطاني بانني غادي ننزل هذا نسبه الديون، خصني نقول له ودي منين غتجيب هذه الفلوس باش انك غتنزل هذه نسبه الديون؟ فاش يقول لي ودي غندير استثمارات، خصني نقول له ودي مزيان هذه الاستثمارات غادي دير لي خلق مناصب شغل. ولكن حنا عندنا تجربه ديال هذا مثلا 10 سنوات الاخيره و 15 سنه الاخيره، عندنا استثمارات ما كيخلقوش لينا مناصب الشغل. شنو هو البرنامج ديالك باش غتخلق لي مناصب الشغل؟ وهنا الأستاذة أسماء فين دائما كنت أقول بأن تمنيت أنه البرامج الحكومية يقول لي ودي أنا من هنا 2030 نسبة البطالة غادي ترجع عندي 8% يعني بتعريفها الشمولي ماشي المختصر. ها كيفاش غادي نوصل لهاد 8% أو 9%؟ اليوم أستاذة إلى
1: طيب على مدى تبنى هذه التقديرات التي تقدمها هذه البرامج الحزبية اليوم إذا كانت غير منطقية، على مدى تبنى؟
0: بالنسبه ليا دائما التقديرات ديال البرامج ديال الاحزاب تنشوفوا الواقع الحالي شنو عندي في الاقتصاد الوطني، وتيشوف القدره ديالو انه يشجع الاستثمار ويشجع المقاولات، لانه في نهايه الامر حين نتحدث على

0: مو اقتصادي، نتحدث عن نشاط اقتصادي يعني في المقاولات المغربية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة اللي عندها القدرة أنها تخلق واحد القيمة المضافة. وحين نتحدث على خلق قيمة مضافة يعني بشكل مباشر هاد الأنشطة اللي غادي تدير لي القيمة المضافة هي اللي غادي تخلق لي مناصب الشغل. ولهذا قلت أنا بأنه إذا كانت الحكومة عندها رغبة أو يعني البرامج الحكومية والبرامج ديال الأحزاب عندها رغبة أنها غادي تطلع مثلا في ميزانية ديال الاستثمار، خصني أنه تقول لي ودي هاد العشر سنوات الأخيرة ولا 15 سنة هذيك الاستثمارات اللي وصلناهم دابا حتى 380 مليار ديال الدرهم ما وصلوش الأهداف ديالو في مناصب الشغل. علاش؟ لأنه هاد المشاريع ما كانتش خالقة لمناصب الشغل. أنا اليوم ها كيفاش ممكن أنني ندير مشاريع اللي عندها قيمة مضافة كبيرة وها شحال غادي تخلق لي ديال مناصب الشغل، ومن يعني وما نقتصروش فقط على يعني فرضيات اللي هي يعني أكاديميا ممكن الحديث أننا ممكن نوصل لها، ولكن أنا عندي تجارب ديال هاد الفرق ما وصلش لها. إذا تكون عندي القدرة أنه يعني نعطي برامج اللي قابلة باش أنني نقيسها. وإذا سمحت لي يا أستاذة أسماء نأخذ كرقم اللي أعطيته أنت في بداية البرنامج ديال ما بين 18,000 و20,000 درهم كدخل يعني شهري لأسرة متوسطة، واش كاين نتوما مثلا في طنجة واش عندي هاد الأحزاب؟ نقول لي ودي أنا ها شحال عندي من الناس ما في طنجة، ها شحال عندي المتوسط ديال الدخل راه كيتحدث عليه، ها هو باش أنني نوصل لهذيك 20,000، ها هو البرنامج ديالي على 10 سنين على 15 عام على 20 عام باش أنه يكون عندي هاد الطبقة هي الطبقة اللي غتكون غالبة على هاد المدينة. واش كاين شي حزب عطى هاد المعلومات؟ للأسف ما كاينش. وبالتالي فاليوم أنا يعني أتأسف أنه بعض البرامج بعض الأحزاب تتسولوا على البرنامج يقول لك البرنامج ديالي هو أنني ما غنديرش هادشي اللي دارت هاد الحكومة هادي اللي كانت من قبل، يجي الآخر تقول له ودي هذيك راه تراكمات ديال الحكومات السابقة. وهنا فين تكون الإشكالية ديال الثقة ديال المواطن يعني في الأحزاب الوطنية
1: بشكل عام يعني. وكخلاصة أستاذ العلوي، انطلاقا مما ذكرت من المعطيات ومن الواقع الحالي ومن هذه التقديرات التي نسمع يوميا، هل المغرب اليوم بحاجة إلى مزيد من الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالمعلومة، فيما يتعلق أيضا بالاقتصاد المغربي والتنمية وأين يعني تتجه، أم إلى بناء ثقة وثقافة مالية واقتصادية تجعل من هذه المعلومة اليوم مفهومة متاحة قابلة للاستخدام وخاصة من طرف المواطن وحتى المستثمر معا؟
0: وأكيد أستاذ أسماء خصنا يكون هناك شفافية وتكون من طبيعة الحال هاد المعلومة صحيحة وتكون هناك ثقة، لأنه اليوم إذا أعطيت المعلومة فقط هذا لا يعني بأنه تنجذب المستثمر أو أنني تنقنع هذيك المواطن. كيف ما تفضلت خص أنها تكون هاد المعلومة متاحة وخص تكون هاد المعلومة يعني قابلة باش أنه يفهمها المواطن المغربي العادي والمثقف، وايضا تكون استخدام ديالها يكون استخدام سليم. لانه كيفما تكلمنا في يعني في القضيه ديال البرامج ديال الاحزاب السياسيه، هذه المعلومات اللي كنعطي شنو يعني فاش تنتحدثوا على بناء وطن، نحن نتحدث على المدى المتوسط والمدى البعيد والبعيد جدا. فاليوم فاش كتعطيني معلومات وتقول لي ودي غنجيب 6% وغندير 7%، كانت عندك مثلا واحد التجربه في واحد الحكومه معينه ما درتيهاش، إلى اليوم قلتي لي هذه المعلومات هذه غنقدر نجيبها من الوزارة مثلا وزارة المالية، غادي ندخل وغادي نعرف بأنه راه درنا واحد الناتج داخلي خام ولا نمو ديال 4% أو 5% لمدة 10 سنوات أو 15 سنة. فاش كتقول لي 6% و7% وتدوز 10 سنوات أخرى وتلقى داك الشيء ما يعني ما تحققش، شنو اللي كندير هنا؟ هو أنني كنعمق الهوة ديال الثقة ديال المواطن يعني بالطبقة السياسية وبالوعود الانتخابية، وهذا لا يصح. أنا بالنسبة لي إذا نتحدث على يعني المدى البعيد ونتحدث على مصداقية الأحزاب اللي مخصصته بأنها تلعب دور مهم جدا في تأثير المواطنين، ولهذا هو الهدف الأسمى هو أنه نعطي المعلومة والشفافية في المعلومة، وإلا فشلت نقول رأى أنا فشلت، ها علاش فشلت وهالإمكانية وهالتقييم وهكيفاش ممكن أنني استدرك الأمر بالنسبة للمستقبل.
1: واضح. أستاذ إدريس العلاوي، رئيس المدير العام لمكتب الاستشارة المالية والاقتصادية فينونسيس، شكرا.

0: جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة وعلى كل هذه التوضيحات.
1: مرحبا سيدتي، مرحبا.
0: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.

0: تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان تسوري.

0: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. ملي كتبدأ الهضرة على الانتخابات والحملات الانتخابية كتبدأ معها الوعود والبرامج والشعارات، لكن البرنامج الانتخابي يقدر يكون طويل ويقدر يكون فيه بزاف ديال المصطلحات والأرقام والوعود والتعهدات، بينما المواطن كيبغي يعرف شيء أساسي وواحد تقريبا اللي هو شنو غادي يغير هذا البرنامج في حياتي. في حلقة اليوم غادي نستضفو، وأنا سعيدة جدا أنني غادي نستضف شاب اللي هو صانع محتوى ويواكب الانتخابات التشريعية اللي غادي تقام في المغرب في 23 من هذا الشهر بكبسولات رقمية كتشرح برامج الأحزاب في محاولات لتقريبها من الشباب بلغة بسيطة وسلسة وأقرب إلى حياتهم اليومية. فكيف نبسط دون أن نحرف، وكيف نشرح من دون أن نروج، وكيف نقارن من دون أن نوجه الناخب؟ ضيفي وضيفكم اليوم أشرف القرشي، المول الصوت الشهير على منصات التواصل الاجتماعي. مرحبا بك معايا أشرف.
1: شكرا بزاف، شكرا على توزيع الدعوة، شرف لي حنان نكون معك اليوم في بلاطو ميديا.
0: مرحبا بك، نقول لك أشرف ونقول لك مول الصوت
1: اللي بغيتي.
0: شكون الأقرب لك؟
1: أشرف طبعا.
0: أشرف لأنه مول الصوت ما اختاريتيش.
1: ماشي كاستيون ديال ما اختاريتش، ولكن أشرف هي السمية اللي من صغري كنت كنحلم أنها تأنسطال عند الناس في دماغهم، ولكن تأنسطال اسم مول الصوت ماشي مشكل.
0: تبارك الله عليك أشرف، وحتى أشرف قرشي بزاف ديال الشباب كيعرفوه لأنه عنده واحد البصمة واحد اللمسة خاصة. أنت معروف المحتوى الرقمي ديالك اللي هو مرتبط بالمعلومة السياسية والاجتماعية اللي كتقربها للمتابعين ديالك، لكن بمناسبة الانتخابات التشريعية فأنت قررت أنك تدير كبسولات رقمية.
1: تماما، اللي سميتها عرف على من،
0: عرف على من، عرف على من تصوت وعرف على من تختار.
1: اكزاكتومون. والفكره جات من ان كاين بزاف ديال الناس مثلا اللي كتلقاهم تتسولهم مثلا واش كتصوت، تيقول لك اش نصوت، انا من صوتي على الحزب الفلاني، علاش كتسول هذا السؤال ديال علاش، فما كيلقاش باش يجاوبك. دي فوا تيكون حتى الاجوبه كتقول زعما ماشي مقنعه، تيقول لك مثلا راه حنت كنعرف واحد السيد في هذا الحزب راني صوتت عليه، او لا تيقول لك
0: باش يطلبني
1: ولا الرمز الانتخابي ديالو مزوين ولا اللون ديالو مزوين. شوف الناس كيتعاملوا مع هذا الصوت ديالهم الانتخابي بواحد ما غاديش نقولوا باستسهال، ولكن ما كيعرفوش الاهميه ديال الصوت ديالك الانتخابي. وهذيك نص ساعه اللي تمشي نهار التصويت كتمشي كدوزها كيسحب لهم واش صافي غير كدوزها وعادي ما عندها تاثير، ولكن كل صوت عنده تاثير كبير. فبالتالي هذا القرار ديال التصويت لمن وكيفاش خصو يكون، خصو يكون عن درايه فهمتي وعن معرفه، عارف شكون هو هذا الحزب، شنو البرنامج الانتخابي، شنو التوجه ديالو اساسا، واش التوجه ديالو افكاره كتطابق الافكار ديالك انت كشخص كفرد داخل المجتمع ولا لا. دونك هذه مجموعه من الامور اللي مع الاسف اغلبيه ديال الناس تيكونوا ما عندهمش واحد الالمام بها، ما غاديش نقولوا جاهلين بها، ولكن ما عندهمش واحد الالمام بها او غير مهتمين انهم يقلبوا فيها ويفهموها. فالدور ديال صانع المحتوى ولا ديال الصحفي ولا ديال الاعلامي هو هذا، هذا هو المهمة المنوطة به، هو أنه يبسط المعلومة ويجيبها لعند الناس، لأن الناس غالبا ما غاديش تقلب على المعلومة فأنت خصك تجيبها لعندهم.
0: وهذا شيء جميل صراحة في العالم الرقمي، هو أنه المصادر ديال المعلومة ولات كثيرة ولات سريعة، وخا حتى يعني اختلط الحابل بالنابل، ما بقيناش كنعرفوا الحق يعني المصدر

0: أو المعلومة الحقيقية من المعلومة الزائفة أو المضللة، لكن المعلومة متوفرة على منصات التواصل الاجتماعي. أكيد. نقدر نقول بأن منصات التواصل الاجتماعي غيرت سلوك المواطن مثلا في التعامل مع المعلومة؟
1: طبعا غيرت السيكولوجيا الناس، ماشي غير السلوك ديالهم، فهمتي؟ دونك بزاف ديال الأمور اللي تبدلات من خلال التواصل الاجتماعي، التأثير ديال السرعة ديال الوصول للمعلومة، التأثير ديال المعرفة اللي كتجيك من لي ريزو سوسيو، وإن كان ماشي كلها معرفة محمودة، كاين منها معرفة اللي جهلها خير من علمها، ولكن تأثير كبير بزاف. يعني مثلا في قبل وسائل التواصل الاجتماعي كان صعيب أن تكون عندك فكرة واحدة سائدة كي يعتقدها بزاف ديال الناس، صعيب الناس يتفقوا على حاجة. وسائل التواصل الاجتماعي بحال الا خلات الناس كاملين عندهم عقل واحد، فهمتي؟ بحال كاملين ولاو، فهمتي؟ هذاك التناقل ديال
0: اتجاه واحد غادي فيه، واصلا كاين كلشي كيتولى يتبع الترند، يتبع لا طوندونس. وهذا هو الدور الكبير ديال الخوارزميات اللي بزاف ديال الناس ما كي يعني كيستهنوا به، ما كيقول لك واي ليش غير الخوارزمي. فانت كتلقى بانك تكونسومي لي مي فيديو، كتشوف نفس المنشور.
1: انا ديما تنقول غوستاف لوبون كون جا في الوقيته ديال لي ريزو سوسيو كان غادي يعاود يكتب هذيك لا سيكولوجي دي فول، كان غير يعاود فيها النظر، غيعاود يصحح، لانه ربما بانوا شي حوايج مع لي ريزو سوسيو اللي حتى مثلا الناس اللي مهتمين بلا سيكولوجي ديال الجمهور هذا ما كانوش عارفين شحال هذه، ما عارفينش غتوقع،
0: ما عارفش شنو الانفتاح اللي غادي يوقع. دابا انت شاب وصانع محتوى وعندك متابعين ومتواجد على منصات التواصل الاجتماعي، وطبعا كتبع انت الترند وتبع شنو الاتجاهات المفروض انك تتبع،
1: ولا جزء من خدمتي دابا.
0: شنو اكبر سورتو فهاد البيريود ديال الانتخابات، شنو اكبر خطا اللي كيعتقدوه بزاف ديال الشباب على العمليه الانتخابيه بشكل عام؟
1: ان التصويت غير مهم، وان الى من الاحسن انني ما مشيش نصوت، لان داكشي على حساب شنو كيتقالوا معايا روز انها مسرحيه وما غتبدل حتى حاجه، وما لا كاينون بزاف ديال الامور تتبدل الا مشيتي صوتي، ولو تصوت بصوت ابيض، ولو متصوت لتا شي حزب. من حق اي مواطن انه يقتنع بتا شي برنامج انتخابي وتا شي توجه ديال تا شي حزب، هذا حق، ومن حقه انه يكون القرار ديالو ماشي بالضروري انتمائي لواحد الجهه معينه ولا واحد الحزب معين، من حقه انه يكون نوتر، انه ما يصوت لتا شي واحد، ولكن ماشي من حقه. انا بالنسبه لي كمواطن مغربي، قبل ما نكون صانع محتوى ولا صحافي ولا إعلامي، كمواطن مغربي اللي ما كيمشيش يصوت كيأدين، بالنسبة لي كيأدين، لأنه كيعطي فرصة لناس أخرين وربما اللي ما عندهمش الاستحقاق هي أنهم يكونوا في مراكز القرار، كيعطيهم فرصة أنهم يعودوا يوصلوا ليه مرة أخرى، وكنعودوا نعيشوا ديك الأسطوانة خمس سنين أخرى ديال ما دارش فلان وما دارش فلان، وعلاش هادشي ما مقادش وعلاش هادشي ما مقاد. بينما الصوت ديال واحد الإنسان ولو يمشي لوحة بيضة ما يصوت لتا شي واحد عنده تأثير، لان الناس خصها
0: تكون مشارك في العمليه الانتخابيه، يشارك في التصويت،
1: يشارك في التصويت، لانه كاين واحد الحاجه سميتها القاسم الانتخابي، مازال غادي نطرق ليها في الفيديوهات وغادي نشرحها للناس، لان عندها تاثير كذلك. ملي كتسجل في اللوائح الانتخابيه ما يمكنش لك ما تمشيش، لانه كاين واحد العمليه حسابيه معقده كيفاش كيتخادوا هذا المقاعد، ماشي الاصوات، كثره الاصوات ما كتعنيش ان عندك كثره المقاعد، فهمتي؟ فهذا هو القاسم الانتخابي اللي كيتسمى القاسم الانتخابي. الناس خصها تفهموا وخصها تفهم بان اللي ما كيمشيش صوت راه كيساهم، يعني بناء على ذاك القاسم الانتخابي كيساهم على ان واحد الناس اخرين اللي عندهم ربما منخرطين كثار في الحزب ديالهم ولا احزاب كبرى عندهم اصوات ديالهم مضمونه، دوك فهمتي كيوصلوا
0: يعني انت داك اللي انت اللي كتقول انا ما صوتش ما عطيت صوتي حتى لشي حد، هذاك العمليه راه استفدوا منها جهه اخرى.
1: اكزاكتومون، صافي كو امبيغي لي شوز، ما كيديرش تغيير الاحسن، بالعكس هو كيزيد يكرس داكشي اللي انت ما عاجبكش واللي بناء عليه قررتي ما تمشيش تصوت.
0: قررتي لانه هو قرار شخصي اللي خصو انك غتصوت ولا ما غتصوتش، وغتصوت على هذا الحزب او لا على هذا الحزب اخر، خصو واحد المعايير وخصو واحد الاشياء اللي انت غتقتنع بها، طالع عليها بعد اولا وتفهمها
1: تماما
0: وتحللها وتناقشها مع راسك
1: تماما
0: وتقتنع بها، وتقرأ انطلاقا من داكشي كتاخذ واحد الراي وقرار،
1: ماشي ضروري تقتنع بها، تقدر ما تقتنعش، المهم تعرفها،
0: المهم داكشي اللي وقع داكشي اللي درتي انت غتاخذ واحد القرار، داك القرار اللي هو غادي تنفذو انت يوم التصويت.
1: صحيح.
0: الشباب اللي كيتابعونا شنو خصو العمليه اللي يديرها قبل ما يتخذ قرار انه يصوت ولا ما يصوتش؟
1: يبحث ويعرف ويقلب ويفهم ويناقش، هذا هو ملي كنقولوا مثلا انخراط الشباب في العمل السياسي، ما كنعنيوش بها بالضروره انه ينخرط في حزب معين ويترشح حتى هو.

0: أو يحاول يطمح أنه يوصل مثلا مراكز القرار. هذا وإن كان طموح مشروع من حقه، ولكن الانخراط في العمل السياسي هو أنك تعيش السياسة وأنك تمارسها وتناقشها وتناقش أفكار سياسية وتبنى أفكار ديالك أنت زعما مبنية على أنت شنو كتعمل به وقناعاتك أنت هي كذلك. هذا هو الانخراط. أنا ما نخليش هذاك السياسي ما نخليش مرتاح، غنمشي نقلب عليه فين داير واحد اللقاء تواصلي ولا واحد المهرجان خطابي ونحضر حتى انا ونهز الميكرو ونسولو وعلاش هاد القضيه درتوها وعلاش هاد القضيه وشنو هما الاكراهات اللي لقيتو مثلا في البرنامج ديالكم القديم وشنو الحوايج اللي غتبدلوهم ونشارك ونسول علاش
1: هذا هو عود. واش كاين شي حاجه جديده ولا غير كوبي كولي من داكشي اللي قديم؟
0: اكزاكتومون. هذا واحد الحق مهجور بالنسبه لي، حق ديال المواطن اللي مهجور، حتى واحد ما تيديرو. أو لكن واحد الاعتقادات ربما تيقول لك أنا إلا مشيت سولت كذا ربما يكونوا شي عواقب، ما غتكون حتى شي عواقب. حنا الحمد لله في بلاد الحق والقانون، ما كايناش السيبة في هذه البلاد. تقدر تمشي تناقش اللي بغيتي مع أيا كان بالطريقة اللي بغيتي بحرية أمام عدسة الكاميرات. ما كنظنش أن هذه القضية فيها واحد تجاوز للقانون ولا شي حاجة، هو حقك بالعكس.
1: بالعكس هو المغرب يشجع الشباب على الانخراط في العملية السياسية.
0: دابا هذا الانخراط هي اللي خصنا
1: هي هذه القضية جوستومون. هذا الانخراط واش يكفي أنني نبارطاجي وندير لايك ونعلق على فيديو ما عرفتو أصلا واش جديد ولا قديم ولا بالاي اي؟ هذا هو الانخراط اللي بغينا؟
0: لا، الانخراط في العمل السياسي هو أنه يكون عندي تأثير في النقاش العام السياسي، نقاش على أي مسألة سياسية يكون عندي تأثير فيها. نسول ونواجه نقارع الحجة بالحجة، مثلا نمشي نقلب على فين كيكونوا هاد السياسيين فين تيجلسوا، نمشي عندهم سيدي لهاد الأحزاب ما نخرجش معهم، ولكن نمشي نحضر مثلا المجالس الوطنية ديالهم ونشوفها وكي تكون مفتوحة زعما للعموم، ماشي ما كتكونش غير للناس ديال الأحزاب، ونمشي ونناقش ونسولهم وربما ندير كاع مناظرات معاهم علاش هاد القضية، علاش هاد الأمور هادي مثلا. حتى غير في الفترة اللي كان فيها الحركة ديال جين زد كنا كنشوفوا هاد هاد السميج وكانت محمودة، ولكن سالات مع الوقت مع بحال داز
1: هي موسمية. هي هي هي المسألة ديال الشباب
0: والأصل فيها أنها خصها تكون ديما ماشي موسمة جوست ماشي غير في
1: واخا. أنت كدير هاد الكبسولة اللي هي زوينة صراحة، أنا شخصيا كنلقاها بأنها اوتيل وبراتيك وفيها بزاف وفيها جهد كبير، لانه في الغالب البرامج الانتخابيه كتكون ديال كل حزب كتكون برامج اللي هي طويله وفيها مصطلحات وفيها باش انك تختصرها وتبسطها كيقدر انك تغفل شي حاجات
0: اكيد. ولكن داكشي علاش في الاخر كنقول ان راه البرنامج الانتخابي راه طويل وفيه تفاصيل كثيره طالعوا عليه. انا كنقول لكم غير ابرز المواثيق او ابرز الاجراءات والوعود الانتخابيه اللي جات فيه، اللي كنحس بانها غادي تقيس المواطن المغربي بشكل خاص يعني بطريقه مباشره.
1: شنو هما مثلا النقاط اللي انت كتركز عليهم؟ واش الشغل، الصحه،
0: تمام، الخدمات الاساسيه بصفه عامه يعني الصحه، التعليم، التشغيل، الرفع من القدره الشرائيه، هادو مثلا مواثيق ولا وعود انتخابيه اللي كيهتم بها المواطن. مثلا ما غاديش تهضر ليه، ما غاتعطيش واحد الاهميه مثلا على نقول مثلا السياده الطاقيه ديال المغرب، لانه بالنسبه لي هذا ورش كبير ما فهمتي زعما ما غيفهموش،
1: ما غيقيسلوش جيبو،
0: ما غيقيسلو جيبو الا
1: كان يعتقد بانه ما يقيسلوش جيبو
0: اكزاكتومون فهمتي. ولكن واش يقول لك لا انا اللي كنحتاجهم بشكل يومي ودوري وديما هو التشغيل، هو القدره الشرائيه وغلاء الاسعار، كيفاش هاد الناس غادي يحاربوا هاد الشيء هذا وكيفاش غيحسنوا منه، هو المدرسه العموميه مثلا، هو المستشفيات العموميه، هو الادويه العموميه، واش غادي يكون شي مبادره انهم ينقصوا الاثمنه ديالهم ولا لا. ثم ملي كتقول ليه فوالا راه هذا الحزب تيقول كذا كذا كذا، انت ما يمكن انت ماشي بيروكي، انت ما خصكش تقول ليه غير كتقول ليه راه هذا الحزب تيقول انه غيدير هاد القضيه وهالخطه اللي كيقول غيدير بها ها كيفاش غيدير لها. بطبيعه الحال الا كان الحزب تيوفر هاد المعلومات هادو
1: في البرنامج الانتخابي، هذه مهمه لانه الوعود خصنا ملي نشوف الوعود نشوف معها اليه التنفيذ.
0: التنفيذ تماما، باش باش حتى المواطن تياخذ فكره على واش هاد البرنامج الانتخابي هو واقعي وقابل للتنزيل ولا هضره فوق الوراق وصافي.
1: وهذا هو نقطه كبيره، كيفاش تفرق ما بين الوعود الانتخابيه وما بين اخرى اللي هي فعلا قابله للتنفيذ وما بين اخرى اللي هي مروجه فقط سورتو على منصات التواصل الاجتماعي، لانه كنسمعوا شي وعود كبيرة.
0: وحتى شوف حتى مثلا المواد اللي من خلالها غتقدر انت كمواطن تحكم واش هذا البرنامج قابل للتنزيل ولا لا، كتكون واحد شوية فهمتي مبهامه يعني ما كتكونش ماشي كلشي عارف مثلا مثلا القانون الماليه دابا حاليا هذه السنه الانتخابيه اللي غتكون فيها الحكومه الاولى غتكون ملزمه بالقانون الماليه ديال 2026
1: 26
0: يعني القانون المالي اكزاكتو خارج ديجا القانون الماليه ديالها حتى 2027

0: 20. فبالتالي كتلقى واحد الاحزاب تيقول لك ابتداء من السنه الاولى غنديروا كذا. كي غدير لها كي غدير لها قانون الماليه خرج مني غتجيب ليها الميزانيه. دونك انت ملي كتجي كتقول لي من السنه الاولى سنعرفك راك غير كتروج من خلال هذوك الشعارات الرنانه فهمتي. دونك هادو امور اللي الناس خصها تعرفهم.
1: الناس خصها تعرف. كتحاول في الكبسوله انك حيت هو صراحه واحد المجهود اللي هو كبير لانه انت كصحفي وخلفيه صحفيه فانت ملتزم انك تنقل كيف ما كاين بدون انك تعطي رايك انك تاثر. واش كتقارن ما بين الاحزاب ولا كيفاش كدير باش كتخلي
0: بيني وبين راسي كنقارن ولكن
1: لا في الكبسولات اللي كتقدمها للمتابعين
0: لا بنفس المساحه بنفس الطريقه بنفس لاطوناليتي ديال الهضره بنفس لان ربما مثلا غير رياكسيون ديال وجهي وانا كنقرا مثلا البرنامج الانتخابي ديال واحد الحزب معين مره نكون الا كنت معاه مبتسم وحزب اخر كنت فيه معبس هذا رايي
1: طبعا
0: هذا رايي هذا حكم فهمتي. وانا ما فهمتي انت اكيد ادرى مني راه ما يمكنش تعطي واحد الحكم ولا تعطي وتبنى واحد سميتو انت كتقوم بعمل صحفي محض سينو كتكون ساهمتي ولو بطريقه غير مباشره وطريقه طفيفه في رسم معالم الخريطه السياسيه ديال التشريعات اللي جايه وهذا ماشي الدور ديالك.
1: تأثر على الناخب على من يصوت ولمن يصوت
0: اكيد وهذا ماشي نزيه وماشي ديمقراطي.
1: وهذا اللي كيخليني نسولك انه حيت كاين بزاف ديال الشباب صناع المحتوى اللي هما كيديروا هذا المحتوى ديال مرتبط بالتحسيسي وبكل ما هو سياسي وكل ما هو شويه اجتماعي. واش خصو يكون عنده خلفيه؟ خصو يكون عنده والا غيقدر يطيح في هذا الشيء كله اللي ما خصوش يطيح فيه؟
0: ماشي ضروري ولكن من الاحسن يعني ماشي ضروري ولكن من الاحسن. انا كنعمل بواحد المقوله تقول لك تمكن عاد تفنن خصك تمكن بعدا تكون متمكن. يقدر ما يكونش مثلا عندك واحد التكوين اكاديمي في واحد الحاجه وانت باغي تهضر فيها مزيان غير خصك تكون كتقن منهجيه البحث فيها تعرف منين تجيب المعلومه وتاكد من الصحه ديالها واش هي معلومه صحيحه. راه صحفي مثلا كيكون عنده سنين عدد ديال الكارير ومع ذلك احيانا كيغلط فهمتي. فما بالك واحد الانسان اللي ماشي ما مكونش ما عندوش خلفيه اعلاميه ما خدمش في الصحافه قبل ما مولمش بمنهجيه البحث ما كيعرفش واش هذاك المصدر ما كيعرفش واش مصدر موثوق ولا ماشي موثوق فهمتي. كاين بزاف ديال لي زوتي اللي كيعرفهم الصحابي كيخدم بهم
1: ولكن في العمل الصحفي طبعا انت راه راك فاهم في العمل الصحفي حتى لغلط الصحفي راه كاين واحد البروسيدور ديال
0: خصو يعتذر ويعترف بالخطا.
1: لا من غير الاعتذار قبل ما يوصل الاعتذار كاين واحد البروسيدور اللي كدار مثل المؤسسه كاين خط تحريري كاين فاليداسيون فداك الخطا ما كيكونش في الغالب ما كيكونش الا لكان كيكون يعني بشكل بسيط. اما على منصه التواصل الاجتماعي فمنك
0: مباشره ما كاينش واحد الستراكتور ما كاينش واحد الهيراركي اللي كتفرض عليك واحد الرقابه على العمل الصحفي ديالك
1: فهمتي. كما قلت لك في صالح الخبر والمعلومه وصالح كذلك المتلقي
0: الخبر مقدس
1: ما يمكنش لك التعليق
0: حر تماما فهمتي. ما يمكنش لك مثلا تتعامل معاه بواحد كمشي بواحد الاهمال بالعكس لان كيقول لك راه كم يعني امم تعرضت للانتكاسه بسبب جره قلم صح. ما يمكنش تتعامل مع تقليد وتقليد كبير ربما مصير ديال شعوب ومصير ديال الناس بسبب انت جالس في بيرو كتبتي واحد الكلمه اللي انت ما عارفش التاثير ديالها قداش. فهو تقليد مع الله سبحانه وتعالى كتحاسب عليه قبل ما تحاسب امام الوطن وامام الشعب وامام الناس اللي انت كتجي عليهم.
1: فما بالك على منصات التواصل الاجتماعي ما يروج وسورتو هادشي ديال دابا اللي وقع في الانتخابات والبرامج الانتخابية والمحتوى الرقمي المرتبط بالانتخابات وانت كمتتبع عندك بزاف ديال الكاسكات وكتشوف شنو كيبان لك؟
0: انا تيبان لي ان شوف
1: دائما في اطار انه هذاك المتلقي وهذاك المتتبع راه ناخب
0: اكيد
1: راه غيختار انطلاقا من داكشي اللي واقع
0: اكيد. دابا شوف هي ما نقولها بالدارجه هي معكله بزاف لان ما يمكنش تحبس الناس ما يقولوش وما يمكنش هذاك حق. والفضاء ديال مواقع التواصل الاجتماعي هو فضاء مفتوح بحريه للجميع فهمتي. وذاك الاخلاقيات ديال شنو نقول وكيفاش ناثر ما كايناش عند كل شيء للاسف. وبطبيعه الحال ما يمكنش لك تمنع الناس وما يمكنش لك تقول لي لا ما تقولش. وفي الاخر في الاول تيقول لك هذا رايي انا حر نقول اللي بغيت بلا ما ياخذ بعين الاعتبار شنو ممكن يترتب على ذاك الراي اللي يقول واش هو صحيح ولا ماشي صحيح. بعدا انا ما عنديش مشكل مع الراي عندي المشكل مع من يقدم رايه على اساس انه حقيقه مطلقه لا تقبل للنقاش. هنا فين كاين المشكل هذاك التعصب للراي.

0: يقول لك لا راه هادشي اللي كاين فهمتي، وما غير مدعوم لا بأدلة ولا بحجج منطقية زعما اللي تخلي الناس، وللأسف الناس كتأثر عليها المشاعر ماشي ماشي المنطق. سير شوف لي ريزو سوسيو
1: ماشي المحتوى
0: اكزاكتومون. انا ممكن نقول لك فهمتي، ممكن نقول لك شي معلومه غريبه جدا ولكن غنقولها لك بواحد المشاعر معينه، بواحد لي غريماس معينه، وغنقنعك بها.
1: انا هذه كنسمعها بزاف، كيقول لك انا كنتبع فلان وكنثق فيها، ولا كنتبع فلانه وكنثق فيها. ملي كتقول له واخا وشنو
0: كيقول لك باينه فيه معقول،
1: كيقول لك لا واحد الطريقه عنده زوينه
0: اكزاكتومون.
1: كيدخل لك في الخاطر، كيدخل لك في القلب. هذه كنسمعوها بزاف، انه لانهم فعلا كيلعبوا على الوتر الحساس. واخا انت هضرتي واحد النقطه مهمه، ما يمكنليناش نمنعوا الناس انهم يعبروا على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن يمكننا اننا نوعيو الشباب سورتو على منصات التواصل الاجتماعي كيفاش يفلتري.
0: تماما، ممكن هاد الاليه، ولكن خصها عاوتاني الناس اللي يوعيو حتى هما يكونوا مفلترين فهمتي. ديجا قبل شوف، هي ياك داكشي علاش قلت لك راه معكله في الاول فهمتي. انا اللي كيبان ليا هو انه كيما كاين المحتوى الرديء سائد مع الاسف، خصنا نشجعوا، ماشي نحبسوا الناس، ماشي نحبسوا الناس ديال المحتوى الرديء، نقولوا لهم ما يمكنش تحبسهم فهمتي، حقهم هذا كيقول اللي بغى. ولكن كاينين الناس مثلا اللي كيديروا محتوى جيد كيوعيوا الناس، هذوك الناس خصنا ندعموهم
1: صح.
0: لا من لا من طرف يعني الشعب عامه خصو يدعم هذاك النوع ديال المحتوى، ولا من طرف الحكومه براسها خصها مثلا توفر لهم واحد المجموعه من الامور اللي تخليهم ينتشروا، تخليهم يوعيوا الناس، يتلاقاو مع الناس، باش يقدر يكون عندهم واحد التاثير، يعني تبوستي كوموندي، تبوستي هذاك التاثير ديالهم على الناس.
1: شتي هذه واحد هذه شهاده صراحه غادي نقولها. انا كنت دائما شحال هذه كنقول بانه فعلا التفاهه يعني يعني غالبه على منصات التواصل الاجتماعي. أكيد. ولكن ملي بديت كندير حياه اونلاين وبرنامج باتشورك، كنستضيف شباب اللي هما صناع محتوى، والله يا اخي لقيت بانه راه التفاهه ماشي هي السائده، وانما هي التي تطفو على السطح.
0: على السطح الناس خصهم يقلبوا في العمق شنو كاين. تماما،
1: حتى هما لقيت شباب اللي كيديروا محتوى جميل جدا ومثير وبطريقه هي ديال الوقت كيف ما يقال، وعندهم مشاهدات وعندهم متابعين، يعني هما كيضربوا ملايين وهذا، ولكن الاخرين اللي غير كيطفوا على السطح.
0: والبرنامج دابا مثلا بحال هاد البرامج اللي كتستضيف شباب مثلا اللي كيديروا محتوى زوين في وسائل التواصل الاجتماعي، في مختلف وسائل الاعلام، ملي كيديرها الصحفي هضره فهمتي، هذه مساله تحسب له. انا تنشكرك من هذا المنبر، وتنشكر جميع الزملاء الصحفيين اللي تيديروا برامج من هذا النوع، لانهم تيساهموا في تسليط الضوء على هاد الناس. هادو كيما قلتي التفاهه تطفو على السطح
1: فقط، ماشي الاغلبيه
0: سهله تكونسوم.
1: لو حتى الخوارزميات كيبينوها لك بزاف،
0: واللي كيجبد الدراري اللي كاينين في العمق ويبينهم الناس، راه كيدير واحد العمل كبير تبارك الله.
1: تبارك الله عليكم، راكم خدامين تبارك الله عليكم. بغيت ما بقاش الوقت داز معك الوقت دغيا، بغيت في الختام الشباب اللي كيتابعونا، وانا دائما كنركز من غير انه التفاهه سائده ولا تدفو على السطح ولا كذا، حنا في واحد الفتره اللي هي حساسه، انتخابات، والصوت كل واحد ديالنا فهو مهم وغالي
0: صحيح،
1: ما نستهنوش به ونعرفوا لما نعطيوه. ولكن قبل ما تتخذوا القرار، شنو الاسئله اللي انت كتظن انه خص كل واحد يطرحهم على راسه قبل ما يقرر؟
0: اول سؤال، واش هاد الفكره اللي عندي في دماغي انا فعلا مقتنع بها بناء على منطق، ولا غير سمعت الناس كيقولوها فتبنيتها؟ هذا هو اول سؤال الانسان يجلس مع راسه. انا شوف الطريقه باش كتفكر، دوينا على غوستاف لوبون لا سيكولوجي دو دي فول، ما تفكرش بطريقه الجموع. ملي تجلس مع راسك بوحدك قول منطقيا، واش هاد الفكره اللي كتسائده وتتقال فعلا صحيحه، او لا انا غير سمعت الناس يقولوها فتبنيتها معاهم. فما تكونش تابع اللي قطيع. انت الحمد لله داك شويه الشعر اللي بقى عندنا كاملين تحت من واحد الاورغان سميتو سيرفو، خصو يخدم تو سامبلومون. خذاك عندنا عقل خصنا نخدموه، ما تسمح لتا شي واحد انه يقيديك بواحد الراي ديالو هو، وانت ما عندك فيه حتى لا ناقه ولا جمال، كما خلاها الحارث بن عباد، لا ناقه ولا جمال في هذاك الراي، وكتبناه وكتدافع عليه، وربما احيانا تعرض حتى حريتك وسلامتك للخطر، لانك كتدافع على واحد الراي انت
1: ماشي ديالك.
0: ماشي ديالك جوستمون،
1: ماشي ديالك، ما عرفتش اصلا علاش باغيين داك الراي، علاش انت
0: والسلاح باش تعرف واش هذيك الفكره صحيحه ولا لا هي المعرفه. المعرفه مساله مهمه، نقلب نبحث واحد الوقت، عندي واحد نص ساعه ولو غير نص ساعه في النهار نخصصها للبحث. اي حاجه جاني ما نسمحش للفضول يكون موجود في حياتي، فيما يجيني الفضول على شي حاجه نمشي نقلب عليها. والحمد لله تماما، والحمد لله احنا في هذا العصر اللي كنعيشوا فيه، احنا راه ما عايشينش في القرن 17 ولا القرن، الحمد لله عايشين في 2026، فالولوج للمعلومه هو مساله يعني
1: متاحه
0: للجميع
1: وسهله وغير مكلفه الان.

0: واخا بعجاله الشباب اللي حداهم بزاف ديال البرامج الانتخابيه، شنو ابرز ثلاثه النقاط اللي قلبوا عليها؟
1: يقلبوا على الامور الخدمات الاساسيه، صحه، تعليم، التشغيل، الى كانوا مازال تيقراو خصوصا يقلبوا على التشغيل والتعليم. يقلبوا كذلك على الامور اللي عندها علاقه بالطاقه، ياك، لان هي الطوندونس اللي جايه من هنا القدام، اي بلاد عندها سياده طاقيه فهي في امان، فخصهم يعرفوا هذه القضيه باش يعرفوا بلادهم فين غاده. ثم يقلبوا على الرقمنه، لانهم هما الرقمنه هو المستقبل، وهما اللي غادي يحملوا رايه المستقبل، فبالتالي خصهم يكونوا ملمين بكل ما هو رقمي، لان المغرب الرقمي دابا راه بدا، ومن هنا القدام راه غيكون غير كل ما هو مرقمن، فخصهم يكونوا ملمين بها. دونك الاحزاب اللي جات اللي قنعوكم هاد ثلاثه المواثيق فيها، توكلوا على الله.
0: كانوا جوج ثلاثه الاحزاب متشابهين في البرنامج،
1: ديك الساعات ما يمكنش يكونوا متشابهين في البرنامج، الا كانوا متشابهين في البرنامج
0: ما غيكونوا
1: يقدروا يكونوا متشابهين في هذه النقاط، ولكن ما متشابهينش في الافكار
0: والتوجه. شوفوا حاجه اخرى، باش نتشابه في بعض النقاط نمشيو نشوفوا النقاط الاخرى.
1: واذا كانت الافكار ديالهم والتوجه ديالهم والايديولوجيه ديالهم متطابقه معاك وقنعات اكثر، توكل على الله.
0: باعتقادك البرلمان اللي خاصو يكون ينبثق على هذه الانتخابات واللي يواكب انتظارات وتطلعات 2030، كيفاش خاصو يكون؟
1: خصو يكون منسجم، خص السياسيين يبداو يفهموا بان راه الائتلاف الحكومي والمعارضه راه ماشي فريقين متضادان وكيضاربوا مع بعضياتهم، هذا هو الدور ديالهم. لا، المعارضه دورها تقويم الاغلبيه الحكوميه، والحكومه دورها تسمع المعارضه وتاخذ منهم الحوايج اللي كتبان لهم معقوله ولو يكونوا هما معارضه. هذا هو البرلمان المنسجم اللي غيخدم المواطن. اما الا بقينا كنضربوا مع بعضياتنا راه ما غنديروا حتى شي حاجه صراحه.
0: تبارك الله عليك اشرف قرشي مول، الصوت صحفي وكذلك انت صانع محتوى. شكرا انك كنت معي اليوم في حياه اونلاين.
1: شكرا على تقديم الدعوه، شرف لي.
0: مرحبا، شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.
2: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Midi 1.
3: Midi 1, Casablanca 99.6, Rabat 97.5.
4: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
5: أهلا بكم. أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة بموجب القانون الدولي، كما أعلنت في الأثناء وأمام مجلس العمومة البريطاني. اتهم وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن بعض أعضاء الحكومة أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين. وقال ميليباند إن الخطوة تأتي في إطار تحرك منسق مع دول أخرى. قتل 12 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة نسب إلى قوات الدعم السريع أمام محكمة في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط السودان. على جانب آخر، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن النظام الصحي في السودان أصبح على شفا الانهيار مع اضطرار العيادات ومراكز الرعاية الصحية الخارجية إلى الإغلاق في أنحاء البلاد التي تمزقها الحرب بسبب تخفيضات تمويل المساعدات. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن تجدد الاشتباكات بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية في جنوب غرب اليمن أدت إلى نزوح نحو 20,000 شخص معربة عن قلق كبير. واليوم أدانت العربية السعودية بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثيين أهدافا ومنشآت مدنية واقتصادية بجنوب غرب المملكة، ما أسفر عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، وأكدت حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات التي تم تنفيذها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مؤكدين أن الضربات جاءت ردا على تنفيذ الرياض أزيد من 120 غارة جوية في اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية.

0: تصنيف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ضمن قائمة أفضل 25 محافظا للبنوك المركزية في العالم، وذلك وفق تقرير سنترال بنك ريبورت كاردز 2026 الصادر عن مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية. وحصل عبد اللطيف الجواهري على درجة ألف في تصنيف المجلة الذي صدر أو الذي يصدر سنويا منذ العام 1994. أدان مكتب الأمم المتحدة في ليبيا اقتحام أشخاص مقر إحدى وكالته في طرابلس، حيث كان يتواجد مهاجرون، معتبرا أن مثل هذه الحوادث يجب ألا تتكرر. ولم تصدر السلطات الليبية أي تعليق على الحادثة، لكن الأمم المتحدة قالت إنها على اطلاع على الإجراءات التي تتخذها السلطات للتعامل مع هذه الأحداث والتحقيق في ملابساتها. أظهرت دراسة نشرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تصدر آسيا ولا سيما أربع مقاطعات صينية وسنغافورة قائمة التعليم في العالم، غير أنها كشفت أيضا تراجعا مثيرا للقلق في الإقبال على القراءة. وتقيم الدراسة بيزا البرنامج الدولي لتقييم الطلبة مرة كل ثلاث سنوات منذ العام 2000 المهارات الدراسية لدى التلاميذ البالغ عمرهم 15 عاما، وتشمل ثلاثة مجالات رئيسية هي الرياضة والقراءة والعلوم، مع التركيز على أحد هذه المجالات في كل دورة. نهاية هذا الموجز، بعد الفاصل برنامج لسبوت رفقة سفيان.
1: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا. 15h-16h Le Spot avec Soufiane.
2: Média pour vous accompagner évidemment, et surtout c'est le top départ de votre émission quotidienne Le Spot, chers amis, comme chaque jour du lundi au vendredi et de 15h à 16h évidemment. C'est avec moi-même Sofiane au micro, et aujourd'hui on a la joie d'avoir Hichem à la technique qui nous accompagne à la réalisation. Chers amis, on est ensemble donc pour à peu près une heure de bon son, une heure de good vibes évidemment. On va aussi parcourir toute l'actualité qu'on peut avoir notamment sur les réseaux sociaux. On a du beau monde sur cette playlist, chers amis. Will.i.am, Burna Boy, Shaggy, SZA et Ozuna également, qui vont pouvoir vous accompagner en cet après-midi. Cet après-midi tout simplement. Et on va commencer avec Love Nwantiti. Et bien c'est une cover signée Axel. Le morceau c'est évidemment CK qui l'a interprété originalement. Allez, c'est parti pour notre émission Le Spot sur Média.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: فاللي هذا كاين نكوني غير دغلي داريان كريغيت ينقيت نقدر المسؤوليه سير سي صديق ياك غير كذا صوت غير الانتخابات ولا الثاني قال المسؤوليه تا وطني اللي غير همان كله يا
2: معلوم تهما يا كله يا اشكون مال تمازيرت ما غير همان يا كله يا هذنا وسفادت زيت تمازيرت القدام نصوت في ميد اللي غير لا سيار تمازيرت ميد اللي نوانين غيرين هاد السقيدين تمازيرت
1: نكوني مغربيين لا بدات تمازيرتنا أسن 23 شو تنبير هذا كله صوت غير الانتخابات التشريعية نستيزغولنا.
0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الرابعة.
3: أهلا بكم، معكم منار قوق. اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية، ستعبئهم مجموع 3006 ملاحظ وملاحظة، وذلك خلال اجتماعين عقد يومي 4 و7 شتنبر الجاري بالرباط برئاسة رئيسة اللجنة أمينة بوعياش. وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ له بأن لجنة اعتمدت 783 ملاحظ وملاحظة لانتخابات 23 شتنبر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و2023 ملاحظ وملاحظة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل ومحطات العملية الانتخابية. وأوضح البلاغ أنه سيشارك في ملاحظة التشريع وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية ومؤسسات وشبكات وطنية تعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في مجال الديمقراطية، فضلا عن 10 هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة ردا على العقوبات التي فرضتها بريطانيا و11 دولة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وعدا قرار الإغلاق، أعلن جدعون ساعر قرارا بمنع دخول 12 شخصية بريطانية إلى إسرائيل. من جهتها رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين. وقد اتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم البريطاني الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، مشيرا لأن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن تجدد الاشتباكات بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية في جنوب غرب اليمن أدت إلى نزوح نحو 20,000 شخص. واليوم أدنت العربية السعودية بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثيين أهدافا ومنشآت مدنية واقتصادية بجنوب غرب المملكة، ما أسفر عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، وأكدت حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها. في السودان قتل 12 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة نسب إلى قوات الدعم السريع أمام محكمة في مدينة

0: أم روابة بولاية شمال كردفان وسط البلاد. على جانب آخر، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن النظام الصحي في السودان أصبح على شفا الانهيار مع اضطرار العيادات ومراكز الرعاية الصحية الخارجية إلى إغلاق أو إلى الإغلاق في أنحاء السودان التي تمزقها الحرب بسبب تخفيضات تمويل المساعدات. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا وصفه الكرملين بالصريح جدا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عقب زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر إلى موسكو وكييف نهاية الأسبوع المنصرم للبحث في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ومن جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن اجتماعا بين مفاوضين روس وأوكرانيين وأمريكيين قد يعقد خلال شوتنبر الجاري. نهاية هذا الموجز. بعد الفاصل تتقون منصف زمرات في برنامج لوتخ ماتش.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
2: ميديا 16h 17h l'autre match.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: أهلا بكم. جددت غينيا تأكيد على موقفها الثابت والراسخ للداعم لمغربية الصحراء، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وغينيا اليوم في كوناكري برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج موريساندا كوياتي. وقال رئيس الدبلوماسية الغينية إن افتتاح القنصلية العام لجمهورية غينيا في مدينة الداخلة يشكل تعبيرا ملموسا عن هذا الموقف المبدئي. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة ردا على العقوبات التي فرضتها بريطانيا وإحدى عشر دولة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وعاد قرار الإغلاق أعلن جدعون ساعر قرارا بمنع دخول 12 شخصية بريطانية إلى إسرائيل. من جهتها رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين. وقد اتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند أمام مجلس العموم اليوم الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين. قتل 13 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة نسب إلى قوات الدعم السريع أمام محكمة في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط السودان. على جانب آخر، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن النظام الصحي في السودان أصبح على شفا الانهيار مع اضطرار العيادات ومراكز الرعاية الصحية الخارجية إلى الإغلاق في أنحاء البلاد التي تمزقها الحرب بسبب تخفيض تمويل المساعدات. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن تجدد الاشتباكات بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية في جنوب غرب اليمن أدت إلى نزوح نحو 20,000 شخص. وأدنت السعودية بأشد العبارات اليوم استهداف ميليشيات الحوثيين أهدافا ومنشآت مدنية واقتصادية بجنوب غرب المملكة، ما أسفر عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. وأكدت حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية التي كانت لا تزال خارج نطاق الإجراءات الأمريكية الهادفة إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران. من جهة أخرى، أعلن الحرس الثوري الإيراني مصادرة غواصة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز. وقال الحرس إن ذلك تم خلال عملية معقدة استندت إلى معلومات استخباراتية ودعم عملي فجر اليوم. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا وصفه الكرملين بالصريح جدا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عقب زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف نهاية الأسبوع المنصرم للبحث في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال من جهته الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن اجتماعا بين مفاوضين روس وأوكرانيين وأمريكيين قد يعقد خلال شتنبر الجاري. نهاية هذا الموجز، أتمنى لكم قضاء أوقات طيبة في الاستماع إلى برامج ميديا.
2: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
3: On peut penser que tout seul on va plus vite. Comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout. Dacia Duster, disponible en motorisation diesel et essence. Écran tactile 10 pouces, carte main libre, climatisation automatique et jante en alliage 18 pouces. Venez découvrir Dacia Duster à partir de 1547 dirhams par mois, disponible dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à conditions.
4: cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
6: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
6: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
6: Appelle le 06 67 65 28 63.
5: 06 67 65 28 63.
6: Lisa.
5: L'excellence d'un parcours.
6: L'assurance d'un avenir.
7: Radio show exclusively on Medi One. Media.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أون فيزيون على ميدي أن، موعد جديد مع الموسيقى ومع أعمال اللي كتخلينا نكتشفوا كل مرة أن الأغنية ما كتكونش بالضرورة مرتبطة بشكل واحد أو لا إيقاع واحد، لأن ملي كتدخل عليها واحد الرؤية جديدة كتقدر تعطينا إحساس مختلف تماما. وبلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام، غادي نبداو اليوم مع دوزي والأغنية ديالو مريما، ولكن في واحد النسخة ديال الأفرو هاوس من

كانت هذه مريم وبها بدينا الرحله ديالنا اليوم مستمعينا الكرام. ودابا غادي نبدلوا الاجواء مع فن العيطه ومع واحد الماشا بريميكس من دي جي ساشا ديال خربوشه والاباس. ومن بعدها مستمعينا الكرام غادي نبقاو في نفس المساحه ديال التجارب الموسيقيه مع حجيب والاغنيه ديالو زين. جوج ديال الاعمال مختلفين وما غاديش نعطيوهم اكثر من حقهم بالكلام, نخليو الموسيقى هي اللي تقدمهم لكم مستمعينا الكرام. نسمعوا الماشاب ديال دي جي ساشا والحجيب في الزين, عاد نرجع لكم مستمعينا الكرام, خليكم هنا.

ومازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في أونفيزيون. ودابا غادي نمشيو لواحد العمل اللي كيجسد بشكل واضح الفكره ديال أونفيزيون، لقاء بين عناصر من الموسيقى المغربيه، واحد الانتاج الكتروني معاصر، واحد النسخه ديال مولاي عبد الله من اداء عمري بدر صبري وصلاح فافا. وهذه الموسيقى كتصنف ضمن الهاوس وكتجمع بين الصوت المغربي والعناصر الالكترونيه الحديثه. مولاي عبد الله، نعاود نرجع لكم، خليكم معنا مستمعينا الكرام في أونفيزيون.

0: وهكذا مستمعينا الكرام كنكون وصلنا لنهاية هذا العدد من أون فيزيون. رحلة ديال اليوم دزنا فيها من الأفرو هاوس لواحد الماشاب للإلكترو، وصلنا للعيطة لأن الفكرة ديالنا بسيطة، نسمعوا الموسيقى اللي كنعرفوها ولكن نحاولوا ديما نكتشفوا فيها شي حاجة جديدة. شكرا بزاف على حسن المتابعة والإصغاء، وشكرا على هاد الرفقة الموسيقية الطيبة، وشكرا لأنكم ديما كتخليوا الموسيقى واحد المساحة باش أنها تفاجئكم. كنت معكم أنا محمد البدوي، تلقاو في عدد جديد من أون فيزيون. أما دابا خليكم مع فين غادي بيا، واحد الميكس ديال السول والبلوز، وأنا متأكد غادي تعجبكم بزاف. فين غادي بيا ناس الغيوان، إلى اللقاء.
1: يا من هو باز، يا من هو باز في القفاز، يا من هو فروج على الكندرة ونشر جناحه.

0: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، نحييكم عبر ميديا ونفتح معكم نافذة جديدة على أبرز أحداث اليوم في حصاد اليوم. نواكب فيه أهم التطورات ونرصد تفاصيل القضايا التي تصنع المشهد محليا مغاربيا ودوليا. ساعتان من المتابعة والتحليل نرافقكم خلالها مع أبرز الأخبار والتقارير والأصوات التي تقرأ لكم ما وراء الأحداث. أنتم على موعد مع ضيف الحصاد الذي نخصصه هذا المساء للذكرى 46 لتأسيس إذاعة ميديا. كل عام وأسرة ميديا بألف خير. في مواد إنتاجنا تلتقون مع قصة هذا المساء، ميديا روبورتاج يأتيكم من باريس. هذا إلى جانب توقيعات التي تقدم لنا للحديث بقية مواعيد إخبارية نضع فيها أهم العناوين والتطورات بين أيديكم أولا بأول. قبل نشرة السادسة المغاربية نتوقف عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوية.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيصة مع الشمس في النواحي اللي في شرق الخط، الناظور طاطا بحال حتى في السواحل ما بين القنيطرة وآسفي، وغادي يكون صافي ومشمش في المناطق الأخرى كلها، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في شرق الأطلس الكبير وفي درعا وتافيلات. الريح غادي صوت غربي في غالب النواحي ما عدا في السول الغربية تافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في عامة المناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تحسن بشي درجات قلال على هاد الأيام الفايتة، ما بين 26 و 33 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 27 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و 36 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27 و 43 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 32 درجة في دكالة، ما بين 30 و 32 درجة في الشاوية، ما بين 30 و 38 درجة في تافيلات، ما بين 31 و 33 درجة في الريف، ما بين 31 و 37 درجة في ناحية الحوز، ما بين 31 و 40 درجة في ناحية السوس، 32 و 33 درجة في ناحية السايس، ما بين 32 و 34 درجة في ناحية الغرب، ما بين 33 و 37 درجة في تادلة، ما بين 34 و 36 درجة في ناحية درعا، 35 و 36 درجة في المنطقة الشرقية، وما بين 36 و 43 درجة في السادية الحمراء. وفهاد الطقس نبغي مرة أخرى نفكر الإخوان الفلاحة مالين شجر الكليمونتين والنافيل وكل صناف ديال الحواميد البكرية اللي سايرة توجد من هنا سيمانات قلال باش يبقاو رادين البال مزيان ويتبعوا التكاثر ديال الدبانات السراتيت اللي مازال تتهدد الغلة ديالهم. وأحسن طريقة باش يحميو هاد الغلة ديالهم هي الفخاخ اللي خاصهم يكونوا معلقين في الشجر وتيجبدوا عندهم الدبانات وتيساعدونا نعرفوا واش وصل الوقت باش نداوي ضدها وكيفاش نداوي ضدها. إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: السادسة عبر ميديا نشرة المغاربية. وقصد تقديم كل تفاصيلها نرحب هذا المساء بالزميل أمين عزيماني. مساء الخير أمين.
3: مساء الخير عثمان، مساء الخير لكل مستمعينا. نستهل نشرتنا من المغرب حيث أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمباركة من العاهل المغربي الملك محمد السادس تم عقد قران مولاي إدريس الفلالي نجل الأميرة للا مريم بالشابة المصونة أحلام أمحة، وبهذه المناسبة أقيم حفل عائلي خاص بمقر إقامة الأميرة للا مريم. إلى جنيف الآن، حيث جددت مجموعة من 40 دولة اليوم التأكيد على دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مبرزة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومشددة على حصرية حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأكدت المجموعة في بيان تلاه سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان أن قضية الصحراء نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق. مزيدا من التوضيحات يقدمها لنا سفير المملكة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر.
4: البيان جاء ليجدد الدعم القوي الذي تتمتع به قضية الصحراء المغربية، وكذلك جاء في سياق تطورات حاسمة تعرفها قضيتنا الوطنية. كل الدول تعبر عن دعمها المطلق لمضامين قرار مجلس الأمن 2797، وكذلك كل ما تم منذ ذلك من مبادرات مغربية، وعلى وجه الخصوص أداء لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لساكنة المخيمات كي ترجع إلى بلدها الأصل حسب ظروف معينة والشروط الدولية المتبعة في هذا الإطار. وكذلك هذا البيان نص على التعاون المطلق للمغرب مع آليات الأمم المتحدة المعنية بهذا الأمر، وجاء ليعطي رؤية واضحة على أنه الآن أصبح دعم قوي بتكرار داخل مضامين مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بقضية الصحراء. يجب التنصيص على أنها الدول منتمية لجميع القارات في العالم، وهي تمثل بالواقع الأغلبية الساحقة التي أصبحت تساند موقف المغرب من أجل الحفاظ على وحدته الترابية وصيانة سيادته على أقاليمه الجنوبية.
3: سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر اتصل به الزميل يوسف نعماني. جددت غينيا تأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم لمغربية الصحراء، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وغينيا اليوم في كوناكري. وقد ترأس هذه الدورة بشكل مشترك كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج موريساندا كوياتي، الذي أشاد أيضا برؤية ومبادرات العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل نهضة وتنمية إفريقيا. نواصل بالشأن المغربي، وهذه المرة ما يتعلق بتشريعيات 23 من شتنبر الجاري، حيث اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات

0: في 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية ستعبئ ما مجموعه 3006 ملاحظات وملاحظين، وذلك خلال اجتماعين عقدا يومي الرابع والسابع من شتنبر الجاري بالرباط برئاسة رئيسة اللجنة أمنة بوعياش. وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ له اليوم بأن اللجنة اعتمدت 783 ملاحظة وملاحظة انتخابات 23 من شتنبر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و2023 ملاحظة وملاحظة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل ومحطات العملية الانتخابية وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. الثامن من شتنبر من كل سنة يحتفي العالم باليوم الدولي لمحو الأمية. بهذه المناسبة يعود نقاش حول واقع هذه الظاهرة في المغرب وحول مدى نجاعة الجهود المبذولة للحد منها، خاصة مع تطور مفهوم محو الأمية ليشمل اليوم مهارات جديدة مرتبطة بالحياة اليومية والرقمنة. فأين يقف المغرب اليوم في معركته ضد الأمية وما هي أبرز التحديات التي ما تزال قائمة؟ نستمع في هذا الإطار لخالد فتاح المدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بجهة الرباط صلاة القنيطرة.
1: بالنسبة للمغرب الذي سجل نسبة 24.8% كنسبة الأمية في الإحصاء العام للسكان والسكنة سنة 2024، يسعى إلى تنزيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية عبر تنزيل خارطة الطريق ممتدة من 2023 إلى 2027 عبر أربع محاور. المحور الأول هو الاستهداف، بمعنى استهداف الفئات التي تعاني أو التي توجد في وضعية أمية عبر مجموعة من البرامج متنوعة ومتداخلة فيما بينها لتحقيق الأهداف المتوخاة. لهذا نجد مثلا برنامج محو الأمية الوالدية الموجه للآباء والأمهات المؤسسة التعليمية، هناك برنامج محو الأمية للتجار مثلا، محو الأمية للفلاحة، محو الأمية للبحارة. إذا نجد مجموعة من البرامج التي تهدف إلى إكساب المستفيدين مجموعة من الكفايات المرتبطة بمجالاتهم الحياتية إما المهنية أو الاجتماعية أو الثقافية. المحور الثاني هو محور الالتقائية. عندنا الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تشتغل بالالتقائية وتعاون وتشارك مع جميع المتدخلين وجميع الفاعلين من أجل التقليص من نسب الأمية إما على المستوى الوطني أو على المستوى والتراب. المحور الثالث هو محور الجودة، وذلك من خلال الرفع من جودة التعلمات في مجال محاربة الأمية واستعمال الرقميات من أجل الرفع من جودة التعلمات وتحقيق الأهداف المتوخاة من برامج محو الأمية التي تهدف بالأساس إلى الاندماج السوسيو اقتصادي للمستفيدين منها. وآخر محور هو محور الحكامة، وذلك من خلال حكامة منظومة محاربة الأمية من بين العناصر التي تشتغل عليها وتقوية قدرات هيئات المجتمع المدني للانخراط بفعالية وبجودة في برامج محاربة الأمية.
0: تظاهر عشرات الصحفيين التونسيين اليوم للتنديد بتوقيف زميلهم محمد اليوسفي الذي يواجه تهما تتعلق بتبييض الأموال، وهي اتهامات نفتها محاميته وسط تحذيرات من تضييق على الحرية الصحفية في البلاد. ووقفت السلطات التونسية رئيس تحرير موقع الكتيبة محمد اليوسفي الجمعة لدى وصوله إلى مقر إذاعة محلية خاصة للمشاركة كضيف في أحد برامجها. وأعلنت نقابة الصحفيين في بيان اليوم أن اليوسفي في وضع صحي بالغ الخطورة بعد خضوعه لعملية جراحية عقب اعتقاله. المزيد من مراسلة فاتح الفالحي من تونس.
2: من جديد الغضب يعم الجسم الصحفي في تونس بعد اعتقال الشرطة الجمعة الماضي رئيس تحرير موقع الكتيبة محمد اليوسفي قبل دخوله بلحظات لاستوديو إذاعي كان سيكشف فيه معطيات عن أزمة المياه. تقرر الاحتفاظ به 48 ساعة وتجدد ذلك رغم خضوعه لعملية جراحية عاجلة وجهت له تهم أهمها الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. هالة بن سالم عضو الدفاع وفي ندوة صحفية اعتبرتها وهي
3: ملف فيه ورقتي مبني على فرضيات، ما نلقاوش لا معطيات بنكية تثبت تدفقات مالية غير عادية ولا وثائق عقارية ولا تقارير ولا فحوصات مالية.
2: نقابة الصحفيين التونسيين أعلنت حالة الطوارئ والمقاومة الصحفية في ظل ما اعتبرته استهدافا ممنهجا للصحفيين سواء عبر السجن أو الملاحقة القضائية أو التضييق أو المنع. وكشف زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين أن أي صحفي تونسي اليوم هو مشروع سجين.
4: نعلن حالة الطوارئ الصحفية ودخولنا فعليا في مرحلة مقاومة صحفية، لأن المهنة في خطر والصحفي التونسي في خطر. كل

0: كلكم مشاريع مساجين اليوم.
1: ومن أمام مقر القطب القضائي والمالي بتونس العاصمة، نظم الصحفيون وقفة تضامن مع محمد اليوسفي مطالبين بإطلاق سراحه فورا، مطلب تتبناه منظمات دولية ومحلية مدافعة عن حرية الصحافة. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
2: في رياضة النشرة المغربية، أشرف حكيمي ضمن لائحة 30 لاعبا يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب كرة قدم في العالم للعام 2026. وتفاصيل معك الحسن جابري.
3: للسنة الثانية تواليا يحضر الدولي المغربي وقائد أسود الأطلس أشرف حكيمي ضمن لائحة 30 لاعبا المتنافسين على الجائزة الأهم فرديا في عالم كرة القدم البالون دور التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. مدافع باريس سان جيرمان الذي بصم على موسم استثنائي يجد نفسه للمرة الثانية في مسيرته ضمن القائمة، حضور لا يأتي من فراغ بل تتويج لموسم أكد خلاله حكيمي أنه تجاوز الصورة التقليدية للظهير ليصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في فريقه وعلى مستوى كرة القدم الأوروبية. حكيمي كان بارزا في حفاظ البي اس جي على لقبه في دوري أبطال أوروبا وأيضا في الدوري الفرنسي، كما حضر بتميز رفقة المنتخب الوطني المغربي في نهائية كأس العالم الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية التي حقق فيها أسود الأطلس أبرز إنجاز للقارة السمراء ببلوغ دور الربع. والحضور المغربي في سباق التنافس على جوائز مجلة فرانس فوتبول تتواصل في جائزة أفضل حارس وأفضل لاعب واعد. حارس عرين الأسود ياسين بونو يتصدر قائمة حراس العالم الذين يتنافسون على جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، أما أيوب بعدي فيحضر ضمن المرشحين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما في منافسة مع أسماء لامعة يتقدمها لامين يامال، زاير إمري وباو كوبارزي. تاريخ الإعلان عن المتوجين بالجوائز في 26 من أكتوبر المقبل.
2: شكرا لك الحسن. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغاربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فصل قصير ويعود إليكم بعده عثمان طاهري لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
4: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
5: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
6: مع بنك اوف افريكا تيمك الحل.
7: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
8: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في حصاد اليوم عبر ميديا واللحظة إلى ضيفي الحصاد. تحتفل إذاعة ميديا بعيدها 46 مستحضرة مسيرة إعلامية امتدت لعقود رسخت خلالها حضورها في المشهد الإذاعي المغربي والمغاربي ووكبت أبرز التحولات والأحداث التي عرفت المنطقة. ومنذ انطلاقها شكلت الإذاعة صوتا حاضرا في حياة المستمعين من خلال الأخبار والبرامج والتحليلات والنقاشات التي لامست مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وبمرور 46 عاما تواصل ميديا مسارها في ظل تحولات متسارعة يعرفها الإعلام، حيث أصبحت المنافسة أكبر والمنصة الرقمية أكثر تأثيرا وتغيرت عادة الجمهور وطرق استهلاك الأخبار والمحتوى. وهي مناسبة لاستحضار محطة هذه المسيرة وطرح أسئلة حول قدرة الإذاعة على مواصلة التجدد والحفاظ على موقعها، وما الذي جعلها تستمر في الوصول إلى أجيال متعاقبة من المستمعين. إلى ضيف الحصاد. في الذكرى 46 لتأسيس ميديا نسعد كي يكون معنا عبر الهاتف من الرباط الصحفي والكاتب المسؤول السابق بوزارة الاتصال المغربية السيد محمد صديق معنينو.

0: سيد معلينو، مرحبا بك معنا عبر ميديا.
1: شكرا على الدعوة.
0: مرحبا بك سيد معنينو. بداية، في عيد ميديا 46 وقبل الدخول في كل تفاصيل أستاذ الصديق، استمعت لميديا هذا اليوم في عيد ميلادها؟
1: استمعت إلى بعض الفقرات.
0: طيب، مرحبا بك مجددا أستاذ طيب. ونحن في 8 شتنبر سي الصديق، كيف تتذكرون لحظة انطلاق ميديا في العام 80 900 وألف، وماذا كانت تمثل بالنسبة إلى المشهد الإعلامي المغربي وكذلك المغاربي أنذاك؟
1: أولا، فكرة إحداث إذاعة ميديا هي فكرة للملك الراحل الحسن الثاني، وقد كان يود عبر هذه الإذاعة أن يجعل الإعلام المغربي يغطي خارج الحدود بطرق جديدة وبأصوات جديدة وبإيقاعة جديدة، واقترح على الجانب الفرنسي أن تكون هذه الإذاعة مشتركة.
0: نعم.
1: وقد حضرت للمفاوضات العسيرة التي كانت مع الجانب الفرنسي. المهم أن إذاعة ميديا عندما خرجت إلى الوجود لم تلقى الترحيب الكامل من بعض النخب السياسية، واعتبرتها لسانا لفرنسا. وأتذكر الافتتاحيات القوية والعنيفة ضد الإذاعة، ومع الأسف لم تفهم تلك النخب البعد استراتيجي لاختيار وقرار الحسن الثاني. لكن عندما استمعت إليها واستطابت طريقة تقديمها للأخبار والبرامج، حولت يعني موقفها وأصبحت من المستمعين الموثوقين إلى إذاعة ميديا.
0: يعني كان هنالك منتوج جديد في المشهد الإعلامي المغربي أستاذ صديق، هذا ما فهم من كلامك؟
1: كان منتوجا جديدا ويعني حداثيا في طريقة معالجته للأخبار، ويعني ابتعاده عن الروتين الذي كانت تعرفه الإذاعة الوطنية، وجاءت أصوات جديدة وإيقاعات جديدة. وبعد مرور وقت وجيز أصبحت إذاعة ميديا هي الإذاعة الأولى في المغرب حسب الاستطلاعات التي أجريت، بل أكثر من ذلك، أجريت استطلاعات في الجزائر وفي تونس، واحتلت إذاعة ميديا الرتبة الأولى في الجزائر وفي تونس، مما يدل على مهنيتها وعلى الفكرة الاستراتيجية يعني وجودها كصوت مغربي يتعدى الحدود ويطل على الآخرين ويستقطب اهتمام شريحة واسعة من السكان في شمال إفريقيا.
0: أنتم كمهني أستاذ صديق، ما الذي ميز ميديا في تلك الفترة بالنظر إلى كل ما تفضلت وذكرته؟ ما الذي ميزها؟
1: ميزها أنها جاءت بطريقة جديدة في معالجة الأخبار. مثلا ألفنا في الإذاعة الوطنية نوع من التراتبية في الأخبار والاهتمام بأنشطة الوزارات وأنشطة بعض القطاعات الأخرى في العمالات، وكانت تبدأ بالأنشطة الملكية وتليها البرقيات وتليها الوزير الأول. هذه النمطية هي أول شيء كسرت إذاعة ميديا، ولم تهتم بهذه التفاصيل في الحياة الوطنية والسياسية المغربية، بل حتى جلالة الملك لا تسميه بصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله كما اعتادت الإذاعة الوطنية، بل تسميه ملك المغرب،
0: العاهل المغربي يعني،
1: أو العاهل المغربي. وهذه فكرة الحسن الثاني قبلها. وأنا لدي يعني ذكريات في هذا الموضوع، حيث كان الملك الحسن الثاني ليس فقط من الذين أسسوا هذه الإذاعة وحافظوا عليها وأبعدوا عليها الكثير من الضغوط، وقاموا بحماية صحفيها والعاملين فيها، بل كان من المستمعين إليها.
0: جميل.
1: وهناك عدد من يعني
0: كان يستمع لميديا الملك الراحل الحسن الثاني،
1: كان يستمع إليها باستمرار. وفي بعض الحالات كان يشعر بالقلق من بعض الأخبار، وقد حكيت في مذكراتي الكثير من هذه المواقف، ولكنه كان يعتبرها شبه إذاعته يعني التي تحمل نفسا جديدا وتحمل أسلوبا جديدا،
0: نعم.
1: واستطاعت أن تخترق الكثير من الحواجز لتصل إلى عمق المجتمع في شمال إفريقيا.
0: نعم، يعني أنت أستاذ صديق عينت تلك الفترة، ما أبرز الأحداث والمحطات التاريخية إذا تحدثنا عن الماضي التي تتذكرونها أن ميديا وكبتها بشكل لافت، خصوصا إذا ما تحدثنا مثلا عن ملف رهبان تبحرين، حرب الخليج، العشرية السوداء في الجزائر، الحديث أيضا عن أهم المجموعات المسلحة في تلك الفترة في الجزائر كانت تتواصل مع الإذاعة مع ميديا لتبني عملياتها في انفراد يصفه الجميع على أنه ربما غير مسبوق في تلك الفترة.
1: كل هذه القضايا التي أشرت إليها كانت ميديا سباقة إليها، واسمح لي أن أقول لك بأنها كانت يعني بادرة مثالية، وأخذت عنها التلفزيون القطري الجزيرة. كانت قبل الجزيرة مصدرا للأخبار ومصدرا للاتصال، وأذكر أنه في العشرية السوداء كان الاتصالات بها لربط الاتصال وللجواب على بعض الأسئلة ولإبلاغ بعض الرسائل، وكانت كذلك حاضرة في مؤتمرات عديدة. وأذكر وقد كنت في الجزائر في سنة 1988 في مؤتمر القمة العربي، وكان عدد من الصحفيين من ميديا وكانوا يحملون شكارات صغيرة كتب عليها ميديا، ولا زلت أذكر أن الناس كانوا يستوقفونهم في الشارع ويرجون أن يأخذوا معهم صورة أو أن يوقعوا لهم في دفتر أو كتاب.
0: جميل.
1: إلا يعني أن أن أن أن الإذاعة اخترقت كما قلت، وأحبها الناس لمصداقية رسائلها ولجدية معالجتها وللسرعة في إيصال الخبر.
0: نعم، شهادة نعتز بها أستاذ الصديق. بعد كل هذه العقود سمعنينو، ما أجمل الطرف والمواقف التي تحتفظون بها في علاقاتكم بميديا وصحفيها والعاملين فيها، وأنتم كنتم يعني مسؤول في وزارة الإعلام أنذاك وصحفي؟
1: أنا أود أن أقول بأن من الطرائف التي ذكرتها في مذكراتي هو أن الملك الحسن الثاني استفاق يوما وسمع خبرا لم يعجبه في إذاعة ميديا، فيعني اتصل بالوزير وطلب التحقيق فورا، وكان الوزير قد اتصل بي وقد حاولت الاتصال بالمسؤولين في ميديا ذلك الصباح ولكني لم أوفق، وأخيرا بعث الوزير بطائرة خاصة إلى طنجة لإحضار صحفيين، واحد منهما توفي رحمه الله والآخر لازال على قيد الحياة حفظه الله، وقد نزلت الطائرة في مطار سلا وأخذتني وتوجهنا إلى مراكش واستقبلنا حسن الثاني، وكان في لطيفا في عتابه يعني مشجعا للإذاعة، ولازلت أذكر أنه قال أنا أحاول أن أحل المشاكل مع القذافي وأنتم تحاولون أن يعني تثيرون الغضب في الجانب الآخر، وقال لنا القذافي رجل أحمق هكذا يجب أن تعالجوا يعني الأخبار معه. هذه من الذكريات التي لازلت أحتفظ بها.
0: نعم، وهي كثيرة. كثيرا ما تحدثت أستاذ معنين على أن ميديا مدرسة، إلى أي حد يمكن القول أن ميديا تحولت إلى مدرسة إعلامية أنذاك، ساهمت في تكوين أجيال من الصحفيين مغاربة أو مغاربيين أو من فرنسا وغيرها من الدول مثل الأوروبية؟ نعلم بأنه وأنت تعلم أنه في ميديا هنالك جاليات عديدة يعني من أوروبا، ما الذي ميز التجربة المهنية داخلها باللغتين يعني؟
1: والدليل على ذلك هو أن هذه الإذاعة وهي مدرسة تخرج منها العشرات من الصحفيين الذين اشتغلوا أو لازالوا يشتغلون في العديد من الشبكات التلفزية العالمية والإذاعات العالمية والمحطات، ومعنى ذلك أن الطلب على العاملين في ميديا يعني بلغ ذروته في تسعينيات القرن الماضي، إذ بالأصوات وطريقة الحوار وتلخيص الأنباء وتغطية المؤتمرات، هذا كان ملفتا للنظر، مما جعل يعني أكاد أقول كل القنوات الدولية العربية تجد فيها يعني سفيرا لميديا لامعا ويعني يتقدم الأحداث ويتقدم زملائه في الغمام.
0: نعم، يعني في زمن مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، أستاذ صديق، وأنت يعني عرفت الإعلام قديما وها أنت اليوم تشاهد هذا التحول الذي نعيشه، ما الذي تحتاجه ميديا للحفاظ على ثقة المستمع والوصول إلى الأجيال الجديدة، خصوصا وأنها تواكب هذا التحول الإعلامي بتجربة ديجيتال مميزة؟
1: شوف، ميديا اعتدت أنا أن أنصت إليها كل صباح، وكنت دائما يعني على اقتناع بأن ما أسمعه هو يعني حقيقة ما يجري في الميادين وفي الساحات وفي الإدارات وفي الوزارات. هذه المصداقية لا بد أن تحافظ عليها ميديا باستغلالها لهذه التكنولوجيا الجديدة وحسن استعمالها والقدرة على توظيفها لممارسة إعلام يعني جيد لا يبحث عن الشهرة ولا يبحث عن السرعة ولا يبحث عن البز، بل يظل إعلاما راقيا متقدما وناجحا باستغلال ما توفره التكنولوجيا الحديثة.
0: نعم، يعني في أقل من دقيقة، ماذا يقول أستاذ صديق معنينو بتجربته، ماذا يقول لميديا في عيد ميلادها؟
1: أولا عيد ميلاد سعيد. أنا سعيد جدا أني كنت بين المفاوضين مع الجانب الفرنسي لإنشاء إذاعة ميديا، وقد أشرت إلى ذلك في البداية. وأنا سعيد أنني عشت لأحضر الذكرى 46، ولو كنت في مدينة طنجة لأرسلت لكم باقة ورود فيها 46 وردة.
0: شكرا جزيلا،
1: وتحياتي لجميع العاملين في ميديا، أولئك الذين أعرفهم وأولئك الذين أستمع إليهم ولكني لم أتمكن من الاتصال بهم، وكونوا على يقين بأن ميديا ستظل إن شاء الله منارة إعلامية مغربية توصل الرسائل المغربية بأناقة وبمهنية وبكثير من الروح الوطنية.
0: بطول العمر أستاذ صديق معنينو، المسؤول السابق بوزارة الاتصال المغربية، الكاتب أيضا الصحفي، شكرا جزيلا لك لأنك كنت معنا من الرباط.
1: شكرا لكم.
0: شكرا أستاذ محمد الصديق معنينو. مستمعينا الكرام، نواصل وإياكم في حصادي اليوم عبر ميديا، لكن بعد هذا الفاصل.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم قبل نشرة 6:30 من قسمنا الفرنسي النشرة الجوية.
3: Au Maroc, le temps sera le matin souvent ensoleillé sur l'oriental et clair sur le reste du pays. Pour les températures, il fera 27 degrés à Rabat et Casablanca. Il fera 26 degrés à Tanger avec un temps ensoleillé. 36 degrés à La Youn où le temps sera également ensoleillé. Temps partiellement nuageux prévu à Marrakech où il fera 36 degrés. Il fera 32 degrés à Agadir, 33 degrés à Fès, prévoir 35 degrés à Oujda, 27 degrés à Dakhla ou encore 33 degrés à Tétouan. En Afrique du Nord, prévoir des nuages épars à Alger et Nouakchott, où il fera respectivement 30 et 34 degrés. Temps ensoleillé dans le reste de la région, avec 36 degrés au Caire, 33 degrés à Tripoli et 38 degrés à Tunis. Et on reste sur notre continent. En Afrique de l'Ouest, il fera 28 degrés à Abidjan, 29 degrés à Lagos avec un temps nuageux, 32 degrés à Dakar ou encore 33 degrés à Bamako avec des orages de prévu. Et dans le reste du monde, prévoir 21 degrés à Paris avec un temps souvent ensoleillé, temps souvent nuageux prévu à Londres où il fera 20 degrés, il fera 33 degrés à Rome, 28 degrés à New York, 21 degrés à Montréal, il fera 31 degrés à Tokyo, 35 degrés à Pékin, 41 degrés à Bagdad ou encore 42 degrés à la Mecque.
0: الزميل أرنو دالماس في تقديم نشرة السادسة والنصف.
4: Bon début de soirée à l'écoute de Mehdi. Un terrible séisme frappait Alaouz il y a 3 ans. Des milliards de dirhams avaient pu être mobilisés pour réparer les dégâts. Un expert reviendra sur les efforts réalisés par le royaume après la catastrophe, notamment en matière de construction parasismique. Les femmes s'imposent dans la vie politique marocaine, un constat encourageant avant le renouvellement de la Chambre des représentants. Pourtant, des pensées archaïques persistent dans ce contexte, vous l'entendrez. La tension monte entre Tel Aviv et Londres. Israël a annoncé la fermeture du consulat britannique après des sanctions économiques de plusieurs pays occidentaux contre les colonies en Cisjordanie. Pour notre expert, le temps de l'impunité de Tel Aviv est terminé. Et nous irons aussi en France, où les pompiers sont en grève à partir d'aujourd'hui. La profession se dit à bout et déplore le manque de ressources financières. Éclairage à retrouver en fin de journal. Mais avant de développer les titres, au Maroc, le mariage du Moulay Driss Filali, le fils de la princesse Lala Meriem. Un communiqué du ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie annonce ce soir la conclusion, avec la bénédiction du roi Mohamed VI, de l'acte de mariage du Moulay Driss Filali avec la jeune Alem Mouhouma au cours d'une cérémonie familiale privée. Il y a 3 ans, la province marocaine d'Alaouz subissait un terrible séisme. Le bilan officiel rapporte près de 3000 morts et plus de 6000 blessés. Les secousses s'étaient étendues aux provinces de Chichawa, Ouarzazate, Al Azilal et la préfecture de Marrakech. 80,5 milliards de dirhams avaient été injectés pour établir les dégâts et soutenir les familles impactées. Et les résultats sont probants, nous dit Abdel Nasser Djebour, responsable de la division de l'Institut national de géophysique au Centre national pour la recherche scientifique et technologique.
5: Dans cet effort de reconstruction, tout a été revu en matière de construction parasismique. C'est-à-dire on a adapté les constructions au type de sol déjà, avec toute la variété des sols qu'on a dans la région, et également en matière de conformité béton, acier adéquat, etc. D'autres paramètres, l'accompagnement technique a été bien fait, donc... Toutes les constructions, les nouvelles ont été suivies par des techniciens pendant les mises en œuvre, pendant la construction. D'autres régions peuvent un peu s'inspirer de cet effort-là, s'inspirer de toutes les techniques qui ont été introduites et ainsi diminuer la vulnérabilité du bâti au Maroc, qui est le but dans cette stratégie. Une stratégie qu'on appelle la résilience des infrastructures face aux risques de tremblements de terre.
4: Abdel Nasser Djebour, responsable de la division de l'Institut national de géophysique au Centre national pour la recherche scientifique et technologique. Il était l'invité de Matin Info ce mardi, interrogé par Eva Cohen. Échange intégral disponible sur Medien.com. Autre actualité dans le Royaume, la plateforme en ligne de dépôt des candidatures pour le scrutin législatif prévu le 23 septembre est close depuis aujourd'hui. La campagne électorale démarre ce jeudi. Dans les listes concernées, on dénombre 54% d'hommes et 46% de femmes. Ce constat est tout sauf anodin, selon la sociologue et professeure à l'université Hassan II, Soumeya Naamn Guessous. Écoutez.
6: On continue quand même à voir un peu la femme comme quelqu'un de faible, qui n'est pas capable d'affronter le monde politique, parce que vraiment c'est ça. Les femmes elles-mêmes manquent de confiance en elles-mêmes. Et ce qui est encore déplorable, c'est que les femmes ne font pas confiance aux femmes. Parce que si les femmes votaient femmes, aujourd'hui on ne serait pas en train d'évoquer ce sujet avec vous. Ces femmes, que l'on voit plus dans des foyers, à la limite elle va travailler pour aider le mari, ou aider le père, mais bon, elle n'est pas dans cette bataille qui est masculine, le mode de vie conjugale et le partage des rôles dans les foyers reste traditionnel. Donc, c'est très compliqué pour une femme de gérer un foyer, de travailler hors du foyer et d'aller mener une campagne et ensuite de remplir ses fonctions en tant qu'élue. Ce n'est pas du tout évident. Et il y a aussi autre chose, là, un obstacle, c'est que peu de couples où le mari va accepter, tolérer que sa femme va voyager tout seul, qu'elle va faire des soirées,

0: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: أنتم في الاستماع لميديا في حصاد اليوم. مستمعين الكرام، الحصاد مستمر وإياكم محطته الموالية القصة. اليوم الثلاثاء 8 شتنبر تحتفي إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا بعيد ميلادها 46، 46 عاما منذ أن انطلق صوتها في 8 شتنبر في العام 1980 ليكون جزءا من يوميات المستمعين في المنطقة المغاربية والمتوسطية، وليمتد منذ أكثر من عقد إلى مناطق هامة في القارة الإفريقية. ومثلما رافقت ميديا تحولات الزمن، يواصل المذياع نفسه رحلته من صندوق صغير يجمع الناس حوله إلى صوت يصل اليوم إلى المستمع عبر الهاتف والمنصات الرقمية. فكيف بدأ هذا الجهاز الذي غير وجه الإعلام، وكيف حافظ على حضوره رغم ثورة تكنولوجيا وتغير عادات الاستماع؟ الزميل سفيان أمنحوت.
2: صوت يأتي من بعيد دون أسلاك ولا مواعيد، في زمن لم يكن فيه الإنسان يتخيل أن يسمع صوتا من مكان بعيد. ظهر المذياع ليجعل من الأثير جسرا يصل بين الناس. قصة المذياع تبدأ من العلم. في القرن 19 افترض العالم جيمس ماكسويل وجود موجات كهرومغناطيسية، ثم جاء هنريك هيرتز ليثبت وجودها، وبعدهما يأتي ماركوني ليحول هذه الموجات إلى اتصال لاسلكي. في عام 1896 ينجح ماركوني أول اتصال لاسلكي بشفرة مورس، ثم يعبر بالإشارة المحيط الأطلسي. لم يعد البعد عائقاً، ولم تعد الأسلاك شرطاً لتنتقل المعلومة. ثم تأتي الخطوة الأهم، الصوت نفسه يبدأ في عبور الأثير. في عشرينيات القرن الماضي تنتشر الإذاعات التجارية، ويدخل المذياع بيوت الناس ليصبح واحداً من أقوى وسائل الإعلام. ثم تأتي الحروب، فيتحول المذياع إلى أداة لنقل الرسائل وسلاح للدعاية والتأثير. في الحرب العالمية الثانية تصل الأصوات إلى ملايين المستمعين، وتصبح الإذاعة جزءاً من معركة المعلومات. لكن المذياع لم يبقى على حاله، ثورة الترانزستور جعلته أصغر وأخف وتنقله من زاوية المنزل إلى اليد. ومع انتشار FM وتحسن جودة الصوت تتوسع خريطة الإذاعة، وتظهر محطات خاصة ومستقلة تحمل أصوات جديدة وثقافات جديدة. ثم يأتي التحدي الأكبر، الأنترنت. يظهر الراديو الرقمي، ثم البث عبر الشبكة، ويصل البودكاست. المستمع لم يعد مرتبطا بموعد ولا بموجة، هو الذي يختار ما يسمع ومتى يسمع وأين يسمع. وهنا يتغير شكل المذياع مرة أخرى، من جهاز في البيت إلى محتوى يصل إلى الهاتف والسيارة والحاسوب والسماعات الذكية. ورغم زحمة مواقع التواصل والمنصات الرقمية، يبقى المذياع حاضرا لأنه سريع وبسيط، يرافق الإنسان في السيارة والعمل والتنقل. أما المستقبل فلا يعده بالاختفاء، بل بتغيير الشكل. قد تتراجع مستقبلاً موجات FM لصالح البث الرقمي، وقد يصبح الراديو جزءاً من عالم متصل بالأنترنت، حاضراً في السيارة والهواتف والأجهزة الذكية. من إشارة عبرت الأثير إلى صوت يصل إلى كل مكان، تلك هي قصة المذياع، وسيلة لم تتوقف عن التطور، لأن السر ليس في الجهاز، السر في الصوت، والصوت لا يموت.

0: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: قبل نشرة السابعة المفصلة من ميديا نشرة الجوية. في المغرب طقس مشمس في كثير من الأحيان بالجهة الشرقية شرق الخط الرابط بين الناظور وطاطا، كذلك على السواحل الممتدة بين القنيطرة وأسفي مع أمطار رعدية شرق الأطلس الكبير، وكذلك بدرعا تفيلالت. درجات الحرارة 24 مرتقبة بشفشاون، 26 في طنجة، 27 بالرباط الدار البيضاء، 32 درجة مرتقبة بيسويرة، 33 في فاس، 35 بوجدة، 36 بالعيون ومراكش، 43 درجة على المقيس مرتقبة بسمارح. درجات الحرارة في منطقة شمال إفريقيا 36 درجة في القاهرة، 33 في طرابلس، 38 بتونس العاصمة، 40 في الجزائر العاصمة، 34 في نواكشوت. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجة الحرارة في أبيجان إلى 28 درجة، 32 في داكار، 26 في كوناكري. في باقي أنحاء العالم 18 درجة في بروكسل، 20 ببرلين، 20 أيضا بموسكو، و21 درجة في باريس. درجات الحرارة في المنطقة العربية 41 في بيروت، 36 في دمشق، 42 في كل من مكة المكرمة وأبو ظبي. يلتحق بنا اللحظة في الاستوديو والزميل أمين عزيماني من أجل تقديم كل التفاصيل الخاصة بنشرتي السابعة مساء. أمين مساء الخير.
2: مساء الخير عثمان، مساء الخير لكل مستمعين.

0: وهذه عناوين السابعة. في الذكرى الثالثة لزلزال الحوز التي تصادف الثامنة من شهر شتنبر، في النشرة نسلط الضوء على حصيلة إعادة الإعمار بين المنجزات والتعثرات. الحكومة البريطانية تفرض اليوم عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تأكيداً لتصميم رئيس الوزراء أندي بورنام على التشدد بوجه إسرائيل التي ردت بإغلاق السفارة البريطانية بالقدس. الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران يستهدفون اليوم منشآت اقتصادية وعسكرية في جنوب غرب السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. الهجمات خلفت أزيد من 70 مصاباً والرياض تتوعد بالرد. رئيس الوزراء السنغالي أحمد الأمين لو يعرض اليوم بيانه العام للسياسة أمام الجمعية الوطنية، وهو بمثابة خارطة طريق للسلطة التنفيذية في ظل أزمة تعيشها البلاد تتراوح بين إدارة الدين العام وغلاء المعيشة. في ذكرى تأسيس إذاعة ميديان نستحضر في النشرة مكتسبات 46 عاماً من الإشعاع الإعلامي، مواكبة احترافية وموضوعية لمختلف الأحداث والتحولات التي عرفتها المنطقة والعالم. تحل يومه الثلاثاء 8 شتنبر الذكرى الثالثة لفاجعة زلزال الحوز الذي هز الإقليم مرتداً إلى عدد من الأقاليم الأخرى المجاورة، مخلفاً نحو 3000 قتيل وخسائر مادية جسيمة طالت الدور السكنية والبنيات التحتية. في الذكرى الثالثة لهذه الكارثات الطبيعية تعود إلى الواجهة حصيلة برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، الذي كان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أمر الحكومة وشركائها بتنفيذه ومتابعته غدا الفاجعة. ماذا تحقق وما الذي ما يزال متعثرا؟ عن ذلك نتابع توضيحات منتصر إثري عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوزة، متحدثا من أسني بإقليم الحوز لعثمان طاهري.
1: المؤسسة الملكية تفعلت منذ البداية، كما نعرف أن المؤسسة الملكية عقدت يعني لقاءين موسعين وأصدرت بلاغ واضح في 14 شتنبر. لا يمكن أن نذكر بأن هناك عمل في الميدان، لكن هناك إكراهات ما زالت مطروحة، إكراهات اليوم يعترف بها حتى المسؤولين الحكوميين وغيرهم، يعني هناك إكراهات لمجموعة كبيرة من الأسر، وهناك إكراهات في إعادة يعني البنية التحتية بصفة عامة في المدارس والمستشفيات والطرقات إلى غير ذلك. نقدر يعني إكراهات الطرقات وإكراهات المجال الجغرافي الجبلي الوعر إلى غير ذلك، لكن وصلنا إلى نسبة مهمة جدا، وما زال هناك بعض الإكراهات التي تحتاج إلى إعادة النظر وإلى تسوية ملفات الأسر المتبقية، وأيضا إلى العمل معا من أجل تسريع وتيرة إعادة الإعمار، لأن 3 سنوات ليست بشيء هين، يعني 3 سنوات صعبة جدا يعني على أسر محرومة من التعويضات وعلى أسر ما زالت تأخذ اليوم تقطن في خيام بسبب يعني مشاكل، سواء مشاكل في تحويل من منطقة إلى أخرى أو مشاكل تقنية أو مشاكل إدارية. لكن في العموم هناك أشياء إيجابية تمت على أرض الواقع وموجودة نراها بعين المجردة، وهناك ملفات أخرى تحتاج إلى العمل. إعادة الإعمار لم يكن يفترض أن يكون مجرد عمل تقنية موحدة تطبق بالطريقة نفسها في كل مكان، لذلك أعتقد أن اليوم يجب أن تكون هناك أورش موسعة وكبيرة جدا تشمل مختلف مناحي الحياة في هذه المناطق. هذه المناطق تعاني أصلا من هشاشة، تعاني من عزلة، تعاني حتى قبل الزلزال، وجاء الزلزال وكشف هذه الهشاشة وكشف هذه العزلة والمشكل كما تحدث صاحب الجلالة عن المغرب بسرعتين.
0: نواصل نشرتنا من الرباط، حيث أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمباركة من العاهل المغربي الملك محمد السادس تم عقد قران مولاي إدريس الفلالي نجل الأميرة للا مريم بالشابة المصونة أحلام أمحة. وبهذه المناسبة قد أقيم حفل عائلي خاص بمقر إقامة الأميرة للا مريم. ارتباطاً بالشأن المغربي، دائماً جددت غينيا التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم لمغربية الصحراء، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وغينيا اليوم في كوناكري. وقد ترأس هذه الدورة بشكل مشترك كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج موريسان كوياتي، الذي أشاد أيضا برؤية ومبادرات العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل نهضة وتنمية إفريقيا. نواصل من المغرب دائما، وهذه المرة بما يتعلق بتشريعيات 23 من شتنبر الجاري، حيث اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات 26 جمعية غير حكومية

0: ميديا ومؤسسة وطنية وثلاثين هيئة ومنظمة دولية ستعبئ ما مجموعه 3006 ملاحظات وملاحظة، وذلك خلال اجتماعين عقدا يومي الرابع والسابع من شتنبر الجاري بالرباط برئاسة رئيسة اللجنة أمنة بعياش. وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ له اليوم بأن اللجنة اعتمدت 783 ملاحظة وملاحظة الانتخابات 23 من شتنبر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 ملاحظة وملاحظة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل ومحطات العملية الانتخابية وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. نفتح الآن ملفات الشرق الأوسط، حيث اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني أندي بارنم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص حل الدولتين. وقال المسؤولون الثلاثة في بيان مشترك إن التوسع الممنهج للمستوطنات في الضفة الغربية فضلا عن الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين يشكل تهديدا مباشرا وملحا هذه الرؤية للسلام. الحكومة البريطانية من جانبها أقرت عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تأكيدا لتصميم رئيس الوزراء أندي بارنم على التشدد بوجه إسرائيل، بينما اتهم وزير خارجيته إيد ميليباند اليوم الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية. المزيد في مراسلة حميد الأزهري من لندن.
1: بعد مرور نحو عام على اعتراف بريطانيا بفلسطين دولة، لندن تعلن الآن فرض قيود على السلع القادمة من مستوطنات الضفة. وزير الخارجية إيد ميليباند أعلن أمام مجلس العموم حظر استيراد منتجات مثل التمر والعنب وزيت الزيتون وفرض عقوبات على شركات وأفراد يخدمون التوسع الاستيطاني، ولأول مرة يصف الاحتلال بأنه غير قانوني.
2: تقرر الحكومة البريطانية بوجود عمليات تطهير عرقي يرتكبها مستوطنون إرهابيون في حق الفلسطينيين في مناطق عديدة من الضفة الغربية، وفي كثير من الأحيان تغض الحكومة الإسرائيلية الطرف عن ذلك.
1: ردود الفعل الإسرائيلية أثارت قلقا في الداخل البريطاني، خصوصا مع دعوة الوزير بيتس إليل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني ومطالبة إيتامار بنغفير بالاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع لندن. محمد شبارو الكاتب الصحفي في جريدة عرب نيوز:
3: يعني هناك محاولات يعني أعتقد أنها تفتقر إلى الحنكة السياسية ولا إلى رد الفعل المعقول. كل ما قاله إيد ميليباند وزير الخارجية البريطانية لا يبقى إلا إلى مسألة تذكير الإسرائيليين بأنه في النهاية لابد من إيجاد حل لمشكلة الاحتلال الإسرائيلي.
1: تسريبات إعلامية كشفت أن دبلوماسيين بريطانيين طمأنوا واشنطن سرا بأن العقوبات رمزية، وسط مخاوف من انتكاسة في علاقة رئيس الوزراء أندي بارنم مع ترامب. لميديا حميد الأزهري، لندن.
0: في ردود الفعل أمرت إسرائيل اليوم بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات الغربية التي قادتها لندن ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. من جهته ندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم بالتوترات التي تشهدها الضفة الغربية، لكنه أكد في الوقت ذاتها أن واشنطن لن تنضم إلى الدول الغربية التي قررت فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية وهي 12 دولة. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الهجمات التي شنها الحوثيون على منشآت نفطية في السعودية وأسفرت عن إصابة أزيد من 73 شخصا. من جهته لفت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو إلى أن باب الدبلوماسية مع الحوثيين ما يزال مفتوحا، لكن السعودية لن تتردد في الرد. فإلى أي مدى تعكس الهجمات الحوثية الأخيرة على المدن والمنشآت الحيوية السعودية تحولا في طبيعة التهديد الذي تواجهه المملكة؟ سؤال يجيب عنه عايد الشماري الكاتب والمحلل السياسي متحدثا من الرياض.
4: الهدف

0: لم يعد عسكريا فقط، بل محاولة لإيقاع الضرر بالمدنيين والأطفال وتهديد الطاقة والاقتصاد والملاحة البحرية. وبالتالي أن الخطر الحوثي تجاوز منذ فترة كونه شأنا يمنيا داخليا، بل أصبح تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، وأصبح يؤثر على الاقتصاد والملاحة الدولية. أما قانونيا فالمملكة تملك حقا أصيلا في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها ومواطنيها ومقدراتها، والقانون الدولي يتيح لها اتخاذ الإجراءات الضرورية والمشروعة لوقف هذه الاعتداءات ومنع استمرارها، مع التزام بالقانون الدولي الذي تلتزم به المملكة العربية السعودية. وأعتقد الرسالة الأهم اليوم أن إصابة 73 مدنيا واستهداف مدن ومنشآت حيوية لا ينبغي أن ينظر لها باعتبارها مجرد تطور آخر في الأزمة اليمنية، بل هذا تهديد مباشر لأمن المملكة وأمن المنطقة، يتطلب يعني موقف دولي واضح سواء من الدول العربية أو الدول كبيرة في مجلس الأمن، وأن يتخذوا موقفا واضحا تجاه الحوثيين. المملكة العربية السعودية سعت إلى السلام وخفض التصعيد، لكن السلام لا يلغي حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أرضها ومواطنيها ومقدراتها الوطنية.
1: وفي الداخل اليمني قتل أكثر من 500 شخص معظمهم مقاتلون منذ أطلق المتمردون الحوثيون في اليمن الأسبوع الماضي هجوما للتقدم باتجاه مناطق محيطة بمضيق باب المندب تسيطر عليها القوات الحكومية، وفق حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر من طرفي النزاع. في السنغال يقدم اليوم رئيس الوزراء أحمد الأمين لو الذي عين في 25 من مايو الماضي بيانه العام للسياسة أمام الجمعية الوطنية، وهو بمثابة خارطة طريق للسلطة التنفيذية. ورغم أن الأمر يتعلق بإجراء مؤسساتي فإنه يكتسي في سياق التوتر القائم بين رئيس الدولة باسيرو ديوماي فاي ورئيس البرلمان عثمان سونكو طابعا سياسيا قويا أيضا، وفي ظل السياق الاجتماعي المتوتر لا سيما بعد تنظيم أول مظاهرة ضد غلاء المعيشة يوم السبت في دكار، يرتقب أن يخصص رئيس الوزراء أحمد الأمين لو جزءا كبيرا من خطابه اليوم للإجراءات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة الأزمة الاقتصادية. مراسلنا في دكار إبراهيم الهرم يواكب الموضوع.
2: خطة السنغال 2050 ستظل البوصلة، لكن المنهجية ستتغير. هذا ما أعلنه الوزير الأول السنغالي أحمد الأمين لو خلال خطاب إعلان السياسة العامة لحكومته أمام البرلمان. وقال لو إن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون إعادة هيكلة الاقتصاد مقرا بالصعوبات الكبيرة التي تواجه البلاد، مؤكدا أن تجاوزها لن يكون سهلا.
3: إن الأساس الذي اعتمد عليه في برنامج السياسة العامة للحكومة هو الخطة الوطنية ورؤية السنغال 2050، وهذه الرؤية هي بوصلة الوحيدة. استلهمت الرؤية من البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس، وقد عملتم السيد رئيس الجمعية على تحويله إلى رؤية وطنية من خلال فريق توليت تنسيقه.
2: المحلل السياسي السنغالي الحسن صامب يرى أن خطاب الوزير الأول اتسم بالوضوح وأنه نجح في مخاطبة الرأي العام بلغة الأرقام.
4: في رأيي إن الرؤية هي نفسها، لكن التغيير يكمن في المنهجية. أعتقد أنه سيركز في سياسته على ما يسميه بالعقد الاجتماعي وإصلاحات الإدارة وتحسين بيئة الأعمال. لذلك هناك متطلبة لابد منها كتصحيح أوضاع المالية العمومية وتعزيز دولة القانون.
2: لكن الاختبار الحقيقي للحكومة وفق مراقبين يكمن في قدرتها على ترجمة ما ورد بالخطاب إلى إجراءات عملية، خصوصا فيما يتعلق بالوضع المعيشي. برايمري ميديا داكار.
1: في 8 من شتنبر من كل سنة تستحضر إذاعة ميديا ذكرى تأسيسها التي تعود إلى سنة 80-900 و1000، لتحتفي اليوم ب 46 عاما من العمل الإذاعي المتقن بمواكبة احترافية وموضوعية لمختلف الأحداث والتحولات التي عرفتها المنطقة والعالم. منذ انطلاق بثها رافقت إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا بقسميها العربي والفرنسي مستمعيها داخل وخارج المغرب بنفس متفرد وأسلوب متميز وإيقاع متجدد، وفية لشعارها الخالد لغتان وصوت واحد. في ذكرى انطلاقتها نستعيد محطات من مسيرة ميديا ونرصد كيف واكبت

0: تحولت الإعلام وعادات الاستماع على مدى نحو نصف قرن من الإشعاع. ونتابع اللحظة شهادة من طرف حسن أوريد الأكاديمي الكاتب والمؤرخ السابق للمملكة متحدثا من الرباط لنور الدين جاجان.
1: أتقدم بتهاني الحارة لكل فريق ميديا وكبت ميديا منذ نشأتها، أعتبرها حقيقة ثورة إعلامية، ثورة إعلامية وطنيا وفي المنطقة، لأنه غيرت كثير من العادات التي كانت سارية من حيث الإعلام تحت الرقابة، وثورة ثقافية لأنه تبنت واحتضنت الازدواجية اللغوية، وثورة سياسية لأنها كانت إحدى عوامل حرية التعبير. وكبت ميديا منذ نشأتها وكنت دائما حريصا على الاستماع إلى أخبارها في الساعة 12:00 و12:30 وبعض برامجها التي كنت مواظبا على تتبعها وأستحضر حقيقة محطات مهمة، منها فصول أو الفصول التي كان يقدمها الكاتب الكبير محمد شكري، أو التحليل الذي كان يقدمه ميشيل جوبير في أثناء حرب أزمة الخليج، أو سليمة غزالي أثناء حرب الأهلية في الجزائر. هي محطات كبرى، وإلى الآن أستمتع حقيقة بالبرنامج الصوفي الذي يقدمه الخليع، كما أنني كنت حريصا على تتبع مثلا فقرات يوم الخميس التي كانت مخصصة لأم كلثوم. لا شك أنها حقيقة سابقة فريدة في المنطقة، ويحق حقيقة لكل طاقم أن يفخر بهذا المنجز.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد نشرة السابعة، ممتنون للطف وكرم المتابعة. اللحظة أترككم مجددا مع الزميل عثمان طاهري لمتابعة باقي فقرات الحصاد. لك الكلمة عثمان.
2: شكرا جزيلا لك زميلي أمين. نواصل وإياكم مستمعينا الكرام في حصاد اليوم عبر ميديا، عودة مع إنتاجة قسم تحريرنا إلى توقعات التي تقدم لنا في هذا المساء للحديث بقية. هل الانتخابات مجرد موعد سياسي في تاريخ المجتمعات المعاصرة، أم أنها تعكس بشكل من الأشكال الثقافة المجتمعية السائدة في هذا المجتمع أو ذاك؟ يرى الزميل شكري البكري بأن كل الشوائب التي تشوب العملية الانتخابية ما هي إلا انعكاس لثقافات اليومية التي تطبعها الانتهازية والريع والترحال العاطفي. يقول للحديث بقية مع الزميل شكري البكري.
3: لا حديث اليوم إلا عن الانتخابات، كيف لا، والحال أن الانتخابات التشريعية والجماعية مواعيد حاسمة في حاضر ومستقبل المجتمعات المعاصرة، لأنها الآلية الديمقراطية الوحيدة الضامنة لتداول السلطة وجودة تدبير الشأن العام، ولأنها الآلية القانونية والدستورية التي يمارس من خلالها المواطن حقه في تدبير هذا الشأن العام. يصطلح عليها بفلسفة الانتخابات، أي تجديد النخب وتكريس الخيار الديمقراطي ومشروعية المؤسسات التمثيلية. لا شك أن جميع الدساتير تنص على ذلك، لكن السؤال لا يعني الدساتير والقوانين والمدونات الانتخابية بقدر ما يعني عقليات وثقافة المجتمع الناخب والمنتخب. فكثيرا ما نعيب على الدول والأجهزة والمؤسسات الإدارية التدخل في مجرى الاستحقاقات، لكننا لا نتحدث قط عن مسؤولية الثقافة الشائعة المرتبطة بالسياقات والمواعيد الانتخابية. لا تهمني هنا الانتخابات في سياقها وموعدها السياسي، الحكومة والحملة والبرلمان والصمت الانتخابي، بل تعنيني في سياقها الثقافي الأنثروبولوجي، محددات المجتمع الناخب والمنتخب ومدى إيمانه بالقضايا المشتركة، الشأن العام. لنا أن نتشدق ببعض مقولات علم الاجتماع الانتخابي، سوسيولوجيا الانتخابات، لكنني أفضل طرح أسئلة بسيطة علي وعليك الآن. كيف يتمثل المجتمع، المرشح والناخب والمنتخب فردا وجماعة؟ كيف يتمثل هذا المجتمع المواعيد الانتخابية؟ وكيف يتمثل المجتمع، المترشح والمنتخب

0: ينتخب أفرادا وأحزابا هذه المواعيد الانتخابية؟ وللإجابة عن هذين السؤالين فلا مناص من تشكيل علامة استفهام موازية لهما أو متنسلة عنهما. إذا كانت الانتخابات بهذا الجمال في كل الدساتير والقوانين والمدونات والمقتضيات والخطابات الشعبية والبرامج السياسية، فلماذا نحن ساخطون عليها ومتذمرون منها ومستهزئون بها وعازفون عنها؟ لنا أن نجيب بالقول إنه السلوك الانتخابي مشجب جميل وعلى المقاس، ونعقب: أليس السلوك الانتخابي ثقافة؟ لن أتحدث عن محددات السلوك الانتخابي ومظاهره، لكنني أطرح السؤال عن شوائب السلوك الانتخابي لدى الأفراد والجماعات. وصدقوني إذا قلت إن هذه الشوائب لم تشب السلوك الانتخابي إلا لأنها استبدت بسلوكنا اليومي، سلوكنا العاطفي الاعتيادي، وليست مرتبطة بمواعيد انتخابية. لماذا لا نقر مثلا بأن الانتهازية وبيع الذمة والاحتيال والنفاق والريعة ونزوات الترحال السياسي والعاطفي والبراغماتي وكل الشوائب المرتبطة بالعملية الانتخابية هي من لوازم ثقافتنا اليومية ولا تحتاج لمواعيد انتخابية؟ إنها في نهاية المطاف ودون لف ودوران ثقافة البيع والشراء، الكل يريد أن يبيع والكل يريد أن يشتري، وهذه هي ثقافتنا اليوم، ثقافة أفرغت القيم من مضامينها وحورتها جينيا. وبما أن الثقافة لا تصبح حقيقة قيمية بدون مبررات وسوائغ وسياقات، فإن ثقافتنا مستبدة ومبرراتنا لا يعلى عليها، سواء في بيع أو شراء الذمة، أم في خيانة الخبز والملح، أم في التزكية، أم الوعود الكاذبة، أم الزبونية السياسية والقبلية والدينية والإيديولوجية، إذا كان ما زال لهذه الزبونية الإيديولوجية من سياق في يومنا هذا. ولا أتحدث أيضا عن الانتخابات ودواليبها السياسية والاقتصادية، وإنما عن الثقافة التي تحكم السلوك الفردي والجماعي في السياق الانتخابي. وهذه الثقافة هي ذاتها الثقافة التي تحكم حياتنا اليومية وليس الانتخابية فقط. فلا مواطن انتخابي دون قيم أخلاقية وثقافية، ولن تكون الانتخابات آلية ديمقراطية قط دون مواطن كامل الرشد. وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام عبر المباشر اللحظة إلى أبرز ما جاء في اليوم من الرياضة في مساء الرياضة. ومساء الرياضة في تقديمه هذا المساء في حصاد اليوم الزميل الحسن الجابري. حسن، مساء الخير.
2: مساء نور عثمان.
1: البداية حسن ستكون بكرة القدم وجديد الدوليين المغاربة أشرف حكيمي ضمن لائحة 30 لاعبا يتنافسون على جائزة البالوندور التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب كرة قدم في العالم في عام 2026.
2: مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي بصم على موسم استثنائي يجد نفسه للمرة الثانية في مسيرته ضمن قائمة المرشحين للبالوندور التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، حضور لا يأتي من فراغ بل تتويج لموسم استثنائي. أكد خلاله حكيمي أنه تجاوز الصورة التقليدية للظهير ليصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في فريقه. كان بارزا في حفاظ البي اس جي على لقبه في دوري أبطال أوروبا وأيضا في الدوري الفرنسي، كما حضر بتميز رفقة المنتخب الوطني المغربي في نهائية كأس العالم الأخيرة التي نجح فيها الأسود في تحقيق أبرز إنجاز في هذه النسخة بالنسبة لمنتخبات القارة السمراء، وهو يبلغ ربع النهائي. والحضور المغربي في سباق التنافس على جوائز مجلة فرانس فوتبول تتواصل في جائزة أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب واعد في حراس المرمى. يتصدر ياسين بونو قائمة حراس العالم الذين يتنافسون على جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.

0: أما الواعد أيوب وعدي فيحضر ضمن أفضل المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عاما. الإعلان عن الفائزين بجوائز الكرة الذهبية يوم 26 من أكتوبر المقبل خلال الحفل المقرر إقامته بالعاصمة الإنجليزية لندن. مع أخبار الدوليين المغاربة، أعلن الدولي المغربي سفيان أمرابط أنه لن يكون متاحا للاعب للمنتخب المغربي تحت قيادة المدرب الحالي محمد وهبي. قرار أمرابط جاء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي معلنا أن القرار بالنسبة إليه كان صعبا، ومشددا أنه يفضل الاحتفاظ بأسباب هذا القرار لنفسه احتراما للمنتخب الوطني المغربي وجميع الأطراف المعنية، يقول اللاعب. من أخبار الدوليين المغاربة إلى أخبار أندية البطولة الاحترافية، أسبوعان وتنطلق منافسات البطولة الاحترافية في قسمها الأول، عدد من الأندية تدخل الموسم بمدرب جديد كما هو الحال بالنسبة لفريق نهضة بركان الذي يراهن على البرتغالي بيدرو بوبيستا المدرب السابق لمنتخب كابو فيردي والذي قاده في المونديال الأخير لتحقيق أحد أفضل النتائج. هل سيكون المدرب البرتغالي قادرا على كسب الرهان رفقة فريق النهضة البركاني؟ نستمع بهذا الخصوص لرأي المدرب المغربي سمير عجام المحلل الرياضي لبرامج ميديا في مروره اليوم في برنامج بوديوم.
1: الخوف ديالي فؤاد هو ماشي من ناحية تقنية، لأن اليوم شي تدريب راه ما بقاش شي حاجة اللي هي، ولكن كاين أشياء أخرى أوتور دو تيران اللي أهمها هي التواصل. كنا اشتغلنا مع المدرسة يعني العربية الإفريقية اللي نجحت مع سي الشعباني وتوفق وكان مدرب عنده كاريزما وعنده كفاءة وعنده بزاف ديال الحوايج. اليوم توجهنا للمدرسة الإفريقية اللي ما عطاتناش في السابق مع المدرب الكونغولي بحال اللي قلتي
2: إيبينغي.
1: فاللي غادي خاف منه هو التواصل. اليوم كان يعني بلاحظنا في يعني السنوات الاخيره اللي قضاها التونسي مع بركان كان واحد النوع من السهوله في التواصل ديالو، كان مدرب هادئ، كان عنده خبره، كان عنده تواصل مع بعض اللاعبين. اليوم هذا اللي غادي يجي تيخصو وقت، تيخصو 6 شهور او 7 شهور بعدا غير باش ينسجم مع لان اول مره تيخرج بحال اللي قلتي من الكاب فيرتي ولي يشتغل، اذا خصو على الاقل اجتماعيا باش يمكن له يندمج. ولكن ملي تنرجع انا حتى للارقام، لان الدوري اللي لعبوه مع ديال محمد تيمومي فهما راه ما حقوش شي حاجه لحد الان، تعادلوا مع خسروا تنظن مع الرجاء بواحد لصفر وتعادلوا مع تورقة بواحد لواحد.
3: نعم نواصل معك حسن في مساء الرياضة مع كرة القدم دائما أوروبيا اللحظة وحديث عن منافسات دوري أبطال أوروبا.
0: وفي دوري الأبطال تعود منافسة الدوري بقمة مثيرة تضع على ملعب سانتياغو برنابيو ريال مدريد في مواجهة ضيف انترناسيونال ميلانو. إلى جانب هذه القمة مانشستر سيتي يخوض اختبارا صعبا بملعب بورتو البرتغالي، فيما بوروسيا دورتموند الألماني يستقبل فياريال الإسباني. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية مساء الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، باقي فقرة الحصاد تتواصل رفقتك عثمان.
3: شكرا جزيلا لك زميلي الحسن، نواصل وإياكم مستمعينا الكرام في الحصاد اللحظة قبل نشرة السابعة والنصف، فاصل بعده نواصل أو النشرة الجوية، نشرة جوية بعدها نعود.
4: Au Maroc, le temps sera le matin souvent ensoleillé sur l'oriental et clair sur le reste du pays. Pour les températures, il fera 27 degrés à Rabat et Casablanca. Il fera 26 degrés à Tanger avec un temps ensoleillé. 36 degrés à La Youn où le temps sera également ensoleillé. Temps partiellement nuageux prévu à Marrakech où il fera 36 degrés. Il fera 32 degrés à Agadir, 33 degrés à Fès, prévoir 35 degrés à Oujda, 27 degrés à Dakhla ou encore 33 degrés à Tétouan. En Afrique du Nord, prévoir des nuages épars à Alger et Nouakchott où il fera respectivement 30 et 34 degrés. Temps ensoleillé dans le reste de la région avec 36 degrés au Caire, 33 degrés à Tripoli et 38 degrés à Tunis. Et on reste sur notre continent. En Afrique de l'Ouest, il fera 28 degrés à Abidjan, 29 degrés à Lagos avec un temps nuageux, 32 degrés à Dakar ou encore 33 degrés à Bamako avec des orages de prévu. Et dans le reste du monde, prévoir 21 degrés à Paris avec un temps souvent ensoleillé, temps souvent nuageux prévu à Londres où il fera 20 degrés, il fera 33 degrés à Rome, 28 degrés à New York, 21 degrés à Montréal, il fera 31 degrés à Tokyo, 35 degrés à Pékin, 41 degrés à Bagdad ou encore 42 degrés à La Mecque.
3: الزميل كونستانتون جالو في تقديم نشرتي السابعة والنصف.

0: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، أنتم معنا عبر المباشر من خلال ميديا اللحظة إلى محطتنا الموالية في حصاد اليوم. ميديا روبورتاج يوقع لكم من باريس. وسط تشتت الترشيحات الذي يعمق انقسام عائلة اليسار الفرنسي،

0: يراهن جون لوك ميلانشون على توحيد صفوف الناخبين حول حملته، ويسعى زعيم فرنسا الأبية إلى مخاطبة مختلف مكونات اليسار مستفيدا بحسب استطلاعات الرأي من تقدم في نوايا التصويت، لكن طموحه يصطدم باستمرار ترشيحات من الخضر والاشتراكيين وإن كانت حظوظها تبدو محدودة. وأمام هذا الشتات يخشى ناخبون يساريون أن يؤدي تعدد المرشحين إلى تشتيت الأصوات وفتح الطريق أمام اليمين المتطرف. الموضوع محور فقرة ميدي آن روبورتاج مع مراسلتنا في باريس الزميلة إكرام بن شريف.
1: أمام حشد كبير ابتسامة جون لوك ميلانشون، من يستطيع توحيد كل ناخبي اليسار؟ أنا، يرد بثقة زعيم فرنسا الأبية.
2: هذا ليس فقط هدفا وإنما كانتظار كبير. الفوز ممكن، الأهم ليس عدد المرشحين، التاريخ يثبت ذلك. الترشيحات دائما كثيرة، خاصة يسارا، وذلك منذ 74 900 وألف، بما فيها رئاسيات كسبناها. لا، ما يهم هو عدد الناخبين، ما نطمح إليه قبل كل شيء، وهو ما سنتذكره من هذا الاستحقاق. ما نطمح إليه هو عدم الخضوع لما يمنع هذه الوحدة الشعبية.
1: جون لوك ميلانشون إذ يخاطب الناخبين من عائلة اليسار الكبرى يعرف حجم الانقسام. قيادات الأحزاب مشتتة، وبعض المرشحين يقول لا لأي نقاش مع فرنسا الأبية. رافائيل غلوكسمان:
3: أنا واضح جدا، إذا ربحت سباق الحزب الاشتراكي لن أفاوض أبدا فرنسا الأبية.
1: تصريح مفاجئ أمام حسابات صعبة لمن لا يحظى سوى بدعم جزء من الاشتراكيين وجزء من الخضر. الصراع يمزق حزب مارين توندوديه التي تستنكر غرور القيادات ولا واقعيتها.
4: أنا ألاحظ السيناريو الذي يتسارع، جزء من اليسار يحاول قتل جزء آخر من اليسار، والمطلوب منا نحن الخضر المشاركة في المعركة. هذا لا يمكن أن يكون طموحي للانتخابات الرئاسية. أنا أريد أن يفوز اليسار. طبعا أنا مرشحة وأحلم بحملة إيكولوجية لمشروع مهم لهذا البلد يجيب على ما عشناه خلال هذا الصيف. هل هو رهان شخصي فقط؟ بالطبع لا، سيكون للخضر دور في الحل، لكن ما أخشى هو أن نضيع كل حل بالنظر لحجم الانقسامات.
1: نداء وحدة يضعفه الانقسام وسط الخضر بين مدافع عن تقارب مع جون لوك ميلانشون ومؤيد لترشيح رافائيل غلوكسمان. ساندرين روسو ويانيك جادو:
5: وحدة اليسار لن تتحقق، الاستمرار في الكلام عنها يعمق الوهم، بل أكثر من ذلك هو لبس في القيم، وفي نهاية المطاف هو قبول الخسارة. الاختيار ليس بين الموت أم الوحدة، هذا لا يشجع اليسار، بما أن لا وحدة ممكنة بين كل الفرقاء.
6: أنا أناضل
7: من أجل لإيجاد استراتيجية. هناك ثلاثة اختبارات على الطاولة: التقارب مع الاشتراكيين حتى النهاية، التقارب مع فرنسا الأبية، أو ترشيحنا. علينا أن نختار، نحن على بعد أشهر من السباق، علينا أن نختار حتى يتحقق شيء لعائلة اليسار. أنا أريد أن يستشار مناضل الحزب، واختياري واضح: التقارب من عرض القطيعة.
1: وفيما يستمر في الدعوة لتوضيح، يضيف اسمه للائحة الترشيحات الطويلة أوليفيي فور زعيم الاشتراكيين، يدخل أيضا السباق.
2: اليوم لا مرشح يسار، وإن وصل الدور الثاني يستطيع الفوز دون كل ناخبي عائلة اليسار. السؤال ليس محاولة توحيد أطراف لن تتصالح، وإنما أن يختار الناخبون مرشحا ضمن من نمثله نحن، أي مرشحا له حظوظ أوفر في الفوز في سباق رئاسي.
1: استطلاعات الرأي تعطي لأنصار جون لوك ميلانشون كثيرا من الأمل، إذ تضع المرشح في قائمة من يصلون للدور الثاني

0: ب17 نقطة أمامه مارين لوبان في مقدمة السباق. باريز، إكرام بنشوف، ميديا.
1: Ne nous demandez pas je ne sais quelle bienveillance à son égard.
2: شكرا لك إكرام. مستمرون وإياكم مستمعين الكرام في حصد اليوم عبر ميديا اللحظة إلى نافذتكم الموالية إيكولوجيا. هل سألت نفسك يوما عن الثمن البيئي لصورة أو فيديو تولده عبر الذكاء الاصطناعي، من استهلاك الطاقة والمياه إلى الانبعاثات؟ تتسع بصمة الذكاء الاصطناعي مع تزايد استخدامه. اليوم نشرح لكم تمظهرات الجزر الحرارية الرقمية كجزء من المعادلة الرقمية، وقد باتت ملموسة وخطيرة. عدد جديد من إيكولوجيا مع الزميل سفيان أمنحوت.
3: تكشف القياسات أن درجات الحرارة الناتجة عن مراكز البيانات ترتفع بمتوسط درجتين مئويتين وسبعة أعشار من المئة، وقد يتراوح الارتفاع ما بين 0.3 و 9.1 درجة مئوية، وقد يتراوح الارتفاع بين 0.3 و 1.9 درجة مئوية. يمتد هذا الأثر الحراري ليحس على بعد عشرات الكيلومترات. هذا يعني أن هناك أكثر من 340 مليون شخص يقطنون في مناطق تتعرض للأثر المباشر لهذا الاحترار. إذا كنت تعتقد أن هذا كل شيء فأنت مخطئ. إلى جانب الحرارة هناك استنزاف مرعب للمياه، فأنظمة التبريد الضخمة التي تمنع احتراق الخوادم تستهلك كميات هائلة من المياه، وتتنبأ دراسة الأمم المتحدة بأن استهلاك مراكز البيانات للمياه سيصل إلى ما يعادل استهلاك 1.3 مليار شخص مع نهاية العقد الجاري. ولكي تتخيل حجم الاستهلاك اليومي، فإن طلب توليد صورة واحدة عبر الذكاء الاصطناعي يستهلك طاقة تفوق ما تتطلبه 1000 عملية نصية. إن تركنا الوضع على ما هو عليه، فهل سيتحمل كوكبنا هذا العبء مع توقعات بوصول مساحة مراكز البيانات إلى أكثر من 14,000 كيلومتر مربع؟ لتجنب هذا السيناريو الكارثي، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبادرة لتحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية انبعاثاتها واستهلاكها للموارد، وتقدم الدراسات الحديثة حلولاً عملية للخروج من هذا المأزق، أبرزها إعادة استخدام الحرارة المهدورة من الخوادم في تدفئة المباني أو تشغيل شبكات التدفئة المركزية. كما تتجه الشركات إلى اختيار مواقع استراتيجية لبناء مراكزها كالتوجه نحو القطب الشمالي أو المناطق الباردة لتقليل الحاجة للتبريد الاصطناعي. السؤال هنا، هل هذه حلول مستدامة؟ أم أنها بوابات هروب من كارثة آنية قد تسبب على المدى الطويل كوارث بيئية أسوأ وأكثر خطورة؟

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
2: في حصاد اليوم مستمعينا الكرام، قبل موجز 8 النشرة الجوية. في المغرب طقس مشمس في كثير من الأحيان بالجهة الشرقية شرق الخط الرابط، كذلك بين الناظور وطاطا على السواحل الممتدة بين القنيطرة وأسفي، مع أمطار رعدية شرق الأطلس الكبير وكذلك بدرعة فيلالت. درجة الحرارة 24 في شفشاون، 26 بطنجة، 27 بالرباط الدار البيضاء، 32 بسويرة، 33 بفاس، 35 بوجدة، 36 في كل من العيون مراكش، و 43 درجة على المقاييس تسجل بسمارة. درجات الحرارة في منطقة شمال إفريقيا 36 درجة مرتقبة بالقاهرة، 33 بطرابلس، 38 بتونس العاصمة، 40 بالجزائر العاصمة، و 34 درجة بنواكشوط. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجة الحرارة في أبيجان إلى 28 درجة، 32 في داكار، 26 في كوناكري. في باقي أنحاء العالم 18 درجة مرتقبة في بروكسل، 20 في برلين موسكو، 21 بباريس، و 28 درجة في مدريد. في المنطقة العربية درجة الحرارة 31 ببيروت، 36 بدمشق، 42 في كل من مكة المكرمة وأبو ظبي، 41 تسجل في بغداد. 8 بميديا موجز الأنباء. في تقديم هذا الموجز عثمان الطاهري، بدايته من جنيف، حيث جددت مجموعة من 40 دولة اليوم التأكيد على دعمها لسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مبرزة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومشددة على حصرية حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأكدت المجموعة في بيان تلاه سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أن قضية الصحراء نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق. في السياق، جددت

0: غينيا تأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم لمغربية الصحراء، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وغينيا اليوم في كوناكري. وقد ترأس هذه الدورة بشكل مشترك كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الأفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، الذي أشاد أيضا برؤية ومبادرة العاهل المغربي الملكي محمد السادس من أجل نهضة وتنمية إفريقيا. في المغرب، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمبادرة من العاهلية المغربية الملك محمد السادس تم عقد قران مولاي إدريس الفلالي نجل الأميرة مريم بالشابة المصونة أحلام أمحة. وبهذه المناسبة قد أقيم حفل عائلي خاص بمقر إقامة الأميرة مريم. أعلنت الحكومة البريطانية عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في القرى الفلسطينيين الواقعة ضمن الأراضي المحتلة. ردا على هذه الخطوة، اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ أن المملكة المتحدة ستضع نفسها في الجانب الخاطئ من التاريخ. قبل ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إغلاق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات التي فرضتها بريطانيا وإحدى عشرة دولة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. أدانت السعودية بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثيين أهدافا ومنشآت مدنية واقتصادية بجنوب غرب المملكة، ما أسفر عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، وأكدت حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها. وقالت الخارجية السعودية إن الهجمات تزامنت مع استمرار الحوثيين في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية. استدعت وزارة الخارجية الأيسلندية والسفير الأمريكي بعدما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خارطة بدت وكأنها تظهر الجزيرة جزءا من الولايات المتحدة. ونشر ساكن البيت الأبيض عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة تتضمن خريطة ظهرت فيها كندا وغرينلاند والمكسيك وأيسلندا بألوان العلم الأمريكي، فيما أطلق عليها جميعا تسمية الولايات المتحدة الأمريكية من دون أن يرفقوها بأي تعليق. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا وصفه الكرملين بالصريح جدا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عقب زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف نهاية الأسبوع المنصرم للبحث في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن اجتماعا بين مفاوضين روس وأوكرانيين وأمريكيين قد يعقد خلال شتنبر الجارية. ختام هذا الموجز سيكون بالرياضة، حيث أعلن لاعب خط الوسط المغربي سفيان أمرابط تعليق مشاركته مع منتخب المغرب تحت قيادة المدرب الحالي محمد وهبي. وكتب أمرابط عبر ستوري في منصة إنستغرام اليوم أن تمثيل المغرب كان أعظم شرف في مسيرته، مؤكدا أنه بذل كل ما في وسعه من أجل بلده منذ استدعائه الأول قبل 12 عاما، وأن حبه للمغرب وكل ما يمثله المنتخب المغربي بالنسبة له لن يتغير أبدا. نقطة نهاية هذا الموجز، فاصل بعده نواصل في حصاد اليوم.
1: ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
0: مستمعينا الأوفياء، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل فقراتنا في حصاد اليوم. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج عدد اليوم في الحصاد رضوان الجنداوي. تفضلوا بالبقاء معنا. لماذا مستمعينا؟ لأن أحلى الأوقات دائما تجدونها عبر ميديا وفي كل الفترات. مساء سعيد.
1: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média. Média, nouvelle piste.

0: strictement les réseaux sociaux plutôt qu'à en interdire directement l'accès aux enfants et aux adolescents. Dans une lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les signataires de ce courrier plaident pour des restrictions liées à l'âge proportionné et accompagnées de solides mesures de sécurité, ce qui permettrait d'offrir aux enfants un environnement en ligne qui les protège et les renforce. C'est la fin de cette synthèse. Merci de votre écoute. Bonne soirée sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ولد في مثل هذا الشهر، شهر ربيع الأنور، قبل 15 قرنا وسنة، صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وعظم ومجد وكرم. محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر، وإنما نسبته بين البشر كنسبة بين الياقوت والحجر.

محال أن يشتركوا مع الله في شيء، بينما السعداء يشتركون في باب السعادة الأكبر، وهو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم.

يقول الإمام مولانا عبد الكريم الجيلي في كتابه الكمالات الإلهية: قال الله تعالى: ما تقدم من ذنبك وما تأخر. دليل واضح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان متحققا بالله تعالى في سائر أحواله من الطفولية والشبوبية والكهولية، فلم يغفل عن الله تعالى طرفة عين حتى ولا في الأرحام والأصلاب، لأنه كان نبيا وهو في الأرحام والأصلاب، والنبي لا يغفل عن الله تعالى، وغيره لم يكن نبيا إلا بعد كماله وظهوره في العالم الدنيوي، فظهر من الكلام علو مرتبة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الوجود الساري، لأنه لولا سريان الوجود الحق في الموجودات بالصورة التي هي منه وهي الحقيقة المحمدية ما كان للعالم ظهور ولا صح موجود، لبعد المناسبة وعدم الارتباط، فما صح نسبة الوجود للموجودات إلا بواسطة هذه الحقيقة، فهي مرآة الكون وهي مركز الدائرة، والمراد بالدائرة الأكوان كلها، والمركز هو القطب الذي تدور عليه كقطب الراحة الذي هو ماسك لها، ولولا استقامته ما استقامت على وزن واحد. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو نور الأنوار، فقد ورد أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وهو الظل الأول، ومن حقيقته الحياة السارية في كل موجود، وحضرة الأسماء والصفات، والحق المخلوق به كل شيء، وهو روح الأرواح، والنور الأول والسراج الأول الذي اتقدت منه جميع السرج، وهو أصل لجميع الموجودات من حيث حقيقته لا من حيث صورته، ومن أجل ذلك عمت الرحمة

الموجودات، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: ولله يسجد من في السماوات والأرض، فما في الوجود إلا ساجد. فقد قال سبحانه: وتقلبك في الساجدين، فهو المتقلب بهم فيهم والمعرفهم بربهم. لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء ليلة البدر، صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 9 مساء.
2: جمعة أهلا بكم. أعلنت وزارة القصور الملكي والتشريفات والأوسمة أنه بمباركة من العائلة المغربية الملك محمد السادس تم عقد قران مولاي إدريس الفيلالي نجل الأميرة للمريم بالشابة المصونة أحلام أم حاوة. بهذه المناسبة أقيم حفل عائلي خاص بمقر إقامة الأميرة للمريم. جددت غينيا التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم لمغربية الصحراء، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 8 للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وغينيا اليوم في كوناكري برئاسة وزير خارجية غينيا موريساندا كوياتي والمغرب نصر بوريطا. كما جددت مجموعة من 40 دولة اليوم التأكيد على دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مبرزة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، مشددة على حصرية حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأكدت المجموعة في بيان تلاه سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان أن قضية الصحراء نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن الدولي. اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا أندي بيرنم ورئيس وزراء كندا مارك كارني أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص حل دولتين. وجاء البيان المشترك للقادة الثلاثة بعدما أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا كندا وفرنسا عزم على فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية عقب تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين. وردت إسرائيل مساء اليوم على العقوبات بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية طرد دبلوماسيين بريطانيين يعملون في مركز مراقبة اتفاق وقف إطلاق

النار بغزة وحظر برامج التدريب البريطانية لقوة الأمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع شركات الطيران الإيرانية التي كانت لا تزال خارج نطاق الإجراءات الأمريكية الهادفة إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران. أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اليوم اتصالا هاتفيا صريحا للغاية مع ناظر الأمريكي دونالد ترامب عقب زيارة مبعوثيه إلى موسكو نهاية الأسبوع المنصرم. وفي هذه الأثناء أعلن الرئيس الأوكراني أنه يعول على استئناف المحادثات الثلاثية خلال الشهر الحالي لإيجاد حل لحرب أوكرانيا. بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة السيدة سامية حسن صلوحي إثر وفاة زوجها حفيد أمير حسن، معربا بهذه المناسبة الأليمة عن حر تعازيه وعميق مشاعر مواساته. في الرياضة، أعلن الدولي المغربي السابق عادل تعراب اعتزاله عن 37 عاما بعد مسيرة طويلة في الملاعب لا سيما الأوروبية انتهت مع نادي الشارقة الإماراتي. وكتب تعراب عبر حسابه على انستغرام أنه كان يعلم أن هذا اليوم سيأتي وقد حان الوقت لإغلاق هذا الفصل، وأضاف أنه كان لكرة القدم دور كبير في حياته على مدى سنوات طويلة، منحته ذكريات رائعة وأتاحت له لقاء أشخاص مذهلين وعيش لحظات لن ينساها أبدا. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء. The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One. The Brian Adams Radio Show. Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One. The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One. Respirez, vous êtes sûr. Medi

0: هذا وقتنا بخطوة ثابتة للأفضل.
1: نركب قطار المستقبل.
0: المستقبل ديال وليداتنا هو الأولوية. اليوم غنصوتوا بكل مسؤولية.
2: صوتنا في مصلحتنا، نختاروا اللي متنا وما نخليو حد يقرر في بلاصتنا.
0: هذا وقت المعقول، غنصوتوا نكون مسؤول.
3: كل شيء غيكون باختيارنا، نصوتوا ونكونوا حاسمين في قرارنا.
4: حنا المغاربة ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
5: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساء.
6: مجموعة من 40 دولة تجدد في جنيف التأكيد على دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على حصرية حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات المغربية تعتمد 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية. إسرائيل تغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ردا على عقوبات فرضتها دول غربية تقودها المملكة المتحدة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الروسي يتبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي عقب زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو، وزيلينسكي يقول إنه يعول على استئناف المحادثات الثلاثية لإيجاد حل لحرب أوكرانيا. في الرياضة، جديد المنتخب المغربي لكرة القدم سفيان أمرابط يقول إنه لن يكون متاحا للعب للمنتخب المغربي ما دام محمد وهبي مدربا له. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. جددت مجموعة من 40 دولة اليوم التأكيد على دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مبرزة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، مشددة على حصرية حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأكدت المجموعة في بيان تلاه سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر في إطار المندث الثاني من جدول أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان، أن قضية الصحراء نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن الدولي. نستمع إلى تصريح عمر زنيبر الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، اتصل به يوسف النعماني.
7: البيان جاء ليجدد الدعم القوي الذي تتمتع به قضية الصحراء المغربية، وكذلك جاء في سياق تطورات حاسمة تعرفها قضيتنا الوطنية. كل الدول تعبر عن دعمها المطلق لمضامين قرار مجلس الأمن 1797، وكذلك كل ما تم منذ ذلك من مبادرات مغربية، وعلى وجه الخصوص إداء لجهة الملك محمد السادس نصره الله لساكنة المخيمات كي ترجع إلى بلدها الأصل حسب ظروف معينة والشروط الدولية المتبعة في هذا الإطار. وكذلك هذا البيان نص على التعاون المطلق للمغرب مع آليات الأمم المتحدة المعنية بهذا الأمر، وجاء ليعطي رؤية واضحة على أنه الآن أصبح دعم قوي بتكرار داخل مضامين مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بقضية الصحراء. يجب التنصيص على أنها الدول منتمية لجميع القارات في العالم، وهي تمثل بالواقع الأغلبية الساحقة التي أصبحت تساند موقف المغرب من أجل الحفاظ على وحدته الترابية وصيانة سيادته على أقاليمه الجنوبية.
6: دعت الناشطة الصحراوية عائشة الدويهي اليوم أمام الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، دعت إلى تعزيز الولوج المنتظم والمستقل لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لمخيمات تندوف ودعم آليات فعالة ومستقلة لتلقي الشكايات وضمان سبل الانتصاف. جددت غينيا التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الدائم لمغربية الصحراء، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وغينيا اليوم في كوناكري برئاسة وزير خارجية غينيا موريساندا كوياتي والمغرب نصر بوريطا. اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات المغربية 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية، وذلك خلال اجتماعين عقد يومي 4 و7 شتنبر الجاري بالرباط برئاسة رئيسة اللجنة أمنة بوعياش. في المتابعة من الأرقوق.
8: في بلاغ له أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي التشريعات اعتمدت 783 ملاحظ وملاحظة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و2023 ملاحظ وملاحظة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل ومحطات العملية الانتخابية. وسيشارك في ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية ومؤسسات وشبكات وطنية تعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعملية الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في مجال الديمقراطية، فضلا عن 10 هيئات دبلوماسية معتمدة بالمملكة. وسيمثل هذه الهيئات والمنظمات حوالي 200 ملاحظ من مختلف مناطق العالم. وسينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة هذه الوفود دورات إخبارية ابتداء من 20 شتنبر الجاري بشأن القوانين المؤطرة للانتخابات في المغرب وملاحظتها قبل قيامهم بعملية الملاحظة بجهات المملكة. في سياق الاستعداد للقيام بعملية الملاحظة، جددت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التأكيد على أن منح الاعتماد من أجل الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات تم في حرص تام على استيفاء جميع الهيئات التي قدمت طلباتها للشروط القانونية والتنظيمية المؤهلة للقيام بالملاحظة، وعلى احترام المبادئ والضوابط الأساسية المؤطرة لهذه العملية.
6: أعلن البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ المعروف اختصارا ببيسا نتائج دورة 2025 التي شارك فيها المغرب، وأظهرت تراجعا في أداء التلاميذ المغاربة مقارنة بدورة 2022. تعليقا على هذه النتائج، أفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أن هذا الأداء يأتي انسجاما مع توجه دولي عام نحو انخفاض النتائج. ويشير البلاغ إلى أن هذه النتائج تعكس مستوى التعلمات والكفايات التي تراكمها التلاميذ ضمن النموذج التربوي السابق، إذ أن التلاميذ الذين شملهم تقييم 2025 لم يستفيدوا من نموذج مؤسسات الرياضة، لذلك لا يعتبر البلاغ النتائج تقييما للإصلاح التربوي الجريء، بل يؤكد في المقابل استمرار الحاجة إلى تحسين التحكم في التعلمات الأساس خصوصا القراءة والرياضيات. هذا تعليق حذيفة أمزيان خبير في قضايا التربية من طنجة، حاور يوسف نما.

0: الإنساني.
1: نتائج هذه الدراسين باغيين تشكل في اعتقادي لحظة مراجعة حقيقية للمنظومة التعليمية المغربية. صحيح أن التراجع في القراءة والرياضيات والعلوم أصبح ظاهرة دولية، وأن متوسط دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عرف تراجعا، لكن ذلك لا ينبغي أن يحجب خصوصية الوضع المغربي. فالبلد ديالنا لا يبدأ من مستوى مرتفع ثم تراجع، بل ينطلق أصلا من مستوى ضعيف، ولذلك فإن أي تراجع إضافي يصبح أكثر إثارة للقلق، هذا ما أكدته هذه الدراسة. لكن الأخطر في نظري هو القراءة، لأن ضعف القراءة ليس مشكلة مادة دراسية بعينها، بل هو ضعف في الأداة التي تمكن التلميذ من التعلم في جميع المواد. فالتلميذ الذي لا يستطيع فهم النص واستخراج معلومة منه ومقارنتها بمعلومة أخرى وتحليلها إلى آخره، سيجد حتما صعوبة في دراسة الرياضيات والعلوم والتاريخ، بل وفي الجامعة والتكوين المهني وسوق العمل بصفة عامة. ولذلك فالسؤال الذي تطرحه هذه المنظمة بيزا على المغرب ليس فقط لماذا حصل تلاميذنا على نقاط ضعيفة، بل السؤال الأعمق هو ماذا يتعلم التلميذ المغربي فعلا بعد سنوات طويلة من الدراسة. وهنا ينبغي أن ننتقل من منطق تمدرس إلى منطق جودة التعلمات.
0: في المغرب أيضا قدمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اليوم بالرباط أبرز مستجدات خارطة الطريق المغرب للذكاء الاصطناعي 2030، إلى جانب مجموعة من الآليات والحلول الملموسة التي تترجم انتقال الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة جديدة من التفعيل والتنزيل. وتندرج هذه الدينامية في إطار التوجيهات الملكية الرامية لتعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة والطاقات المتجددة باعتبارها رافعات للتنمية والانتقال نحو نماذج اقتصادية مستدامة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمباركة من العائل المغربي الملك محمد السادس تم عقد قران مولاي إدريس الفيلالي نجل الأميرة لالا مريم بالشابة المصونة أحلام أمحة. وبهذه المناسبة أقيم حفل عائلي خاص بمقر إقامة الأميرة لالا مريم. اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا أوندي بيرنم ورئيس وزراء كندا مارك كارني أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص حل الدولتين. وجاء البيان المشترك للقادة الثلاثة بعدما أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا كندا وفرنسا عزم على فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية عقب تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين. وردت إسرائيل مساء اليوم على العقوبات بإغلاق القنصل البريطانية في القدس الشرقية، طرد دبلوماسيين بريطانيين يعملون في مركز مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وحظر برامج التدريب البريطانية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. هذه مراسلة حامد الأزهري من لندن.
2: بعد مرور نحو عام على اعتراف بريطانيا بفلسطين دولة، لندن تعلن الآن فرض قيود على السلع القادمة من مستوطنات الضفة. وزير الخارجية إد ميليباند أعلن أمام مجلس العموم حظر استيراد منتجات مثل التمر والعنب وزيت الزيتون، وفرض عقوبات على شركات وأفراد يخدمون التوسع الاستيطاني. ولأول مرة يصف الاحتلال بأنه غير قانوني.
3: تقرر الحكومة البريطانية بوجود عمليات تطهير عرقي يرتكبها مستوطنون إرهابيون في حق الفلسطينيين في مناطق عديدة من الضفة الغربية، وفي كثير من الأحيان تغض الحكومة الإسرائيلية الطرف عن ذلك.
2: ردود الفعل الإسرائيلية أثارت قلقاً في الداخل البريطاني، خصوصاً مع دعوة الوزير بيتس إليل سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني ومطالبة إيتامار بن غفير بالاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع لندن. محمد شبارو الكاتب الصحفي في جريدة عرب نيوز.
4: يعني هناك محاولات يعني أعتقد أنها تفتقر إلى الحنكة السياسية ولا إلى رد الفعل المعقول. كل ما قاله إد ميليباند وزير الخارجية البريطانية لا يبقى إلا إلى مسألة تذكير الإسرائيليين بأنه في النهاية لابد من إيجاد حل لمشكلة الاحتلال الإسرائيلي.
2: تسريبات إعلامية كشفت أن دبلوماسيين بريطانيين طمأنوا واشنطن سرا بأن العقوبات رمزية، وسط مخاوف من انتكاسة في علاقة رئيس الوزراء أندي بيرنام مع ترامب. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
0: أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اليوم اتصالا هاتفيا صريحا للغاية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

0: عقب زيارة مبعوثي إلى موسكو نهاية الأسبوع الماضي. وفي هذه الأثناء أعلن الرئيس الأوكراني أنه يعول على استئناف المحادثات الثلاثية خلال الشهر الحالي لإيجاد حل لحرب أوكرانيا. وأبلغ مستشار الرئاسة الروسية يوري أوشاكوف الصحفيين بأن بوتين بحث مع ترامب وجهات النظر بشأن مخرجات الزيارة، وأن بوتين لفت أيضا إلى ما يمكن للأمريكيين أن يفعلوه واقعيا من أجل إنهاء الأعمال القتالية بسرعة. هذا تعليق عماد أبو الرب مدير المركز الأوكراني للحوار من كييف، تحدث إلى نور الدين إيجاجان.
1: لا زالت المباحثات الأوكرانية الروسية تدور في أروقة مختلفة، هناك الميدان السياسي والميدان العسكري. بالنسبة للميدان السياسي هناك تصريحات مختلفة وأحيانا تصل إلى مستوى التفاؤل الجزئي بقبول الطرفين للتفاوض واستعدادهما لعقد جلسة للتباحث، سواء كانت جلسة تمهيدية، وربما إذا تفاءلنا أكثر أن يكون هناك مع نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر القادم إمكانية لعقد لقاء بين الرئيسين بوجود الرئيس الأمريكي. ولكن على المجال والميدان العسكري هناك تصعيد، هناك استهداف غير طبيعي في كييف. على سبيل المثال كان هناك توجه كبير حول ضرب العاصمة كييف ومدينة أوديسا والتي فيها كان هناك إصابات، هناك 3 قتلى في كييف على سبيل المثال، هناك أكثر من 12 جريح، هناك للأسف أكثر من 10 المباني السكنية وكذلك المباني المدارس مؤسسة تعليمية تعرضت للأضرار والدمار. حقيقة كل هذا التصعيد في الميدان العسكري يؤكد أننا لازلنا بحاجة إلى جهود أكبر، وعلى أمريكا كونها الوسيط الحالي أن تبذل جهود أكبر في تعزيز هذا التوافق وهذا القبول لبدء الجلسات بين الأطراف.
0: بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا المساء من كولومبيا جولة في أمريكا اللاتينية تروم دعم القادة المؤيدين للولايات المتحدة وترسيخ نفوذ واشنطن في القارة الأمريكية. وتأتي الزيارة بعد أسابيع على تولي المحامي اليميني أبيلاردو دي لا إسبيريا سدة الرئاسة في كولومبيا. ومن المقرر أن يلتقي روبيو الرئيس الكولومبي الجديد في معقله السياسي بارانكيا المدينة الساحلية على الكاريبي. وتأتي جولة روبيو في كولومبيا الإكوادور والبيرو عقب سلسلة انتصارات انتخابية لليمين في أمريكا اللاتينية. هذا تعليق مرح البقاعي باحثة سياسية ورئيسة تحرير موقع البيت الأبيض بالعربية من واشنطن، حوار يوسف نماني.
2: زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى دول في أمريكا الجنوبية بعد أن وصلت قوى سياسية تنتمي إلى اليمين المحافظ الذي يشابه ويقترب كثيرا من سياسة حكومة الرئيس ترامب وسياسة روبيو نفسها، هي زيارات مهمة جدا تهدف إلى جمع كلمة الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا إلى كلمة هذه الدول، وأيضا لها أبعاد كثيرة في وقف تجارة المخدرات وفي وقف الهجرة غير الشرعية وأمور كثيرة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وهذا سيتحدث به الوزير روبيو خلال زيارته. ولا ننسى أن الوزير روبيو هو أيضا من أمريكا الجنوبية وهو يحمل ثقافة تلك الدول ولغتها أيضا، وسيكون الحديث مقرب جدا ويتمتع بحالة سياسية وثقافية عالية للجمع بين الأمريكيتين.
0: كرة القدم، وجديد المنتخب الوطني المغربي الدولي سفيان أمرابط يعلن أنه لن يكون متاحا للعب للمنتخب المغربي ما دام محمد وهبي مدربا له. في المتابعة الحسن جابري.
3: سفيان أمرابط يختار الابتعاد عن عرين أسود الأطلس ما دام محمد وهبي مدربا للمنتخب الوطني المغربي. لاعب أياكس أمستردام الهولندي أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لن يكون متاحا للمنتخب خلال فترة إشراف محمد وهبي على الأسود، في قرار قال إنه لم يكن سهلا لكنه أصبح بالنسبة إليه الخيار الذي يشعر بأنه الأنسب في هذه المرحلة. أمرابط الذي ارتضى قميص المنتخب المغربي في محطات كثيرة حرص على التأكيد أن قراره لا علاقة له بحبه للمغرب، وأن تمثيل الأسود ظل وسيظل شرفا كبيرا بالنسبة إليه، لكن صاحب 30 عاما قال بوضوح إنه لا يشعر حاليا بالقدرة على مواصلة مشواره الدولي تحت قيادة محمد وهبي من دون أن يكشف عن الأسباب التي دفعته إلى هذا الموقف، مفضلا الاحتفاظ بها لنفسه احتراما للمنتخب، يضيف اللاعب ولكل الأطراف المعنية. أمرابط بالمقابل أوضح أنه لم يعلن اعتزاله اللاعب الدولي ولم يغلق باب العودة إلى عرين الأسود. قرار أمرابط يفتح نقاشا واسعا حول علاقة تدبير الاختلافات داخل المنتخب في وقت يستعد فيه أسود الأطلس لمرحلة جديدة لما بعد مونديال العام 26 و2000.
0: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
5: هذه الشائعات المرافقة،
4: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. دمرت القوات الأمريكية 5 ناقلات نفط إيرانية مساء الثلاثاء بعدما أطلقت طهران صواريخ باليستية على سفينة حربية أمريكية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية في 8 سبتمبر، وذلك بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وقد نجح السفينة الحربية الأمريكية في تفادي محاولة الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية دون وقوع إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين. وأمر الحرس الثوري الإيراني هذه الليلة طواقم ناقلات نفط في الكويت والبحرين بمغادرتها فورا. اعتبر الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس وزراء كندا أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص حل الدولتين. وجاء البيان المشترك للقادة الثلاثة بعدما أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا كندا وفرنسا عزم على فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية عقب تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين. وردت إسرائيل على العقوبات بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، طرد دبلوماسيين بريطانيين يعملون في مركز مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وحظر برامج التدريب البريطانية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. جددت غينيا التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم لمغربية الصحراء، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة اللجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وغينيا يوم الثلاثاء في كوناكري برئاسة وزير خارجية غينيا والمغرب. كما جددت مجموعة من 40 دولة التأكيد في جنيف على دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مبرزة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، مشددة على حصرية حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. قدمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء بالرباط أبرز مستجدات خارطة الطريق المغرب للذكاء الاصطناعي 2030، إلى جانب مجموعة من الآليات والحلول الملموسة التي تترجم انتقال الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة جديدة من التفعيل والتنزيل. وتندرج هذه الدينامية في إطار توجيهات الملك الرامية لتعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

0: الدينامية في إطار توجيهات الملكة الرامية لتعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة والطاقات المتجددة باعتبارها رافعات للتنمية والانتقال نحو نماذج اقتصادية مستدامة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمباركة من العاهل المغربي الملك محمد السادس تم عقد قران مول إدريس الفيلالي نجل الأميرة لالا مريم بالشابة المصونة أحلام أمحة. وبهذه المناسبة أقيم حفل عائلي خاص بمقر إقامة الأميرة لالا مريم. في الرياضة، أعلن الدولي المغربي السابق عادل تعرابت اعتزاله عن 37 عاما بعد مسيرة طويلة في الملاعب لا سيما الأوروبية انتهت مع نادي الشارقة الإماراتي. وكتب تعرابت عبر حسابه على إنستغرام أنه كان يعلم أن هذا اليوم سيأتي وقد حان الوقت لإغلاق هذا الفصل، وأضاف أنه كان لكرة القدم دور كبير في حياته على مدى سنوات طويلة منحته ذكريات رائعة وأتاحت له لقاء الأشخاص مذهلين وعيش لحظات لن ينساها أبدا. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديان.

0: tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: حياة أونلاين، حنان تسوري.

0: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. ملي كتبدأ الهضرة على الانتخابات والحملات الانتخابية كتبدأ معها الوعود والبرامج والشعارات، لكن البرنامج الانتخابي يقدر يكون طويل ويقدر يكون فيه بزاف ديال المصطلحات والأرقام والوعود والتعهدات، بينما المواطن كيبغي يعرف شيء أساسي وواحد تقريبا اللي هو شنو غادي يغير هذا البرنامج في حياتي. في حلقة اليوم غادي نستضفو، وأنا سعيدة جدا أنني غادي نستضف شاب اللي هو صانع محتوى ويواكب الانتخابات التشريعية اللي غادي تقام في المغرب في 23 من هذا الشهر بكبسولات رقمية كتشرح برامج الأحزاب محاولات لتقريبها من الشباب بلغة بسيطة وسلسة وأقرب إلى حياتهم اليومية. فكيف نبسط دون أن نحرف؟ وكيف نشرح من دون أن نروج؟ وكيف نقارن من دون أن نوجه الناخب؟ ضيفي وضيفكم اليوم أشرف القرشي المرس صوت الشهير على منصات التواصل الاجتماعي. مرحبا بك معايا أشرف.
1: بزاف شكرا على توجيه الدعوة، شرف لي حنان نكون معك اليوم في بلاطو ميديا.
0: مرحبا بك، نقول لك أشرف ونقول لك مرس صوت
1: اللي بغيش.
0: شكون الأقرب لك؟
1: أشرف طبعا.
0: أشرف لأنه مرصوص ما اختاريتيش؟
1: ماشي كاسيون ديال ما اختاريتش، ولكن أشرف هي السمية اللي من صغري كنت كنحلم أنها تأنسطل عند الناس في دماغهم، ولكن تأنسطلت مرصوص ماشي مشكل.
0: تبارك الله عليك أشرف، وحتى أشرف قرشي بزاف ديال الشباب كيعرفوه لأنه عنده واحد البصمة واحد اللمسة خاصة. أنت معروف المحتوى الرقمي ديالك اللي هو مرتبط بالمعلومة السياسية والاجتماعية اللي كتقربها للمتابعين ديالك، لكن بمناسبة الانتخابات التشريعية فأنت قررت أنك تدير كبسولات رقمية.
1: تماما، اللي سميتها عرف على من.
0: عرف على من. عرف على من تصوت وعرف على من تختار.
1: اكزاكتمون. والفكرة جات من أن كاين بزاف ديال الناس مثلا اللي كتلقاهم تتسولهم مثلا واش كتصوت، تيقول لك أهلا صوت أنا من صوتي على الحزب الفلاني، علاش كتسول هذا السؤال ديال علاش، فما كيلقاش باش يجاوبك. دي فوا تيكون حتى الأجوبة كتقول زعما ماشي مقنعة، يقول لك مثلا راه حنت كنعرف واحد السيد في هذا الحزب راني صوت عليه، او لا تيقول لك
0: ماشي حطلبني
1: ولا الرمز الانتخابي ديالو مزوين ولا اللون ديالو مزوين. شوف الناس كيتعاملوا مع هذا الصوت ديالهم الانتخابي بواحد ما غاديش نقولوا باستسهال، ولكن ما كيعرفوش الاهميه ديال الصوت ديالك الانتخابي، وهذيك نص ساعه اللي تمشي نهار التصويت كتمشي كدوزها كيسحب لهم واش صافي غير كدوزها وعادي ما عندها حتى تاثير، ولكن كل صوت عنده تاثير كبير. فبالتالي هذا القرار ديال التصويت لمن وكيفاش خصو يكون، خصو يكون عن درايه فهمتي وعن معرفه، عارف شكون هو هذا الحزب، شنو البرنامج الانتخابي، شنو التوجه ديالو اساسا، واش التوجه ديالو افكاره كتطابق الافكار ديالك انت كشخص كفرد داخل المجتمع ولا لا. دونك هذه مجموعه من الامور اللي مع الاسف اغلبيه ديال الناس تيكونوا ما عندهمش واحد الالمام بها، ما غاديش نقولوا جاهلين بها، ولكن ما عندهمش واحد الالمام بها او غير مهتمين انهم يقلبوا فيها ويفهموها. فالدور ديال صانع المحتوى ولا ديال الصحفي ولا ديال الاعلامي هو هذا، هذا هو المهمه المنوطه به، هو انه يبسط المعلومه ويجيبها لعند الناس، لان الناس غالبا ما غاديش تقلب على المعلومه فانت خصك تجيبها لعندهم.
0: وهذا شيء جميل صراحه في العالم الرقمي، هو انه المصادر ديال المعلومه ولات كثيره ولات سريعه، واخا حتى هي يعني اختلط الحابل بالنابل، ما بقيناش كنعرفوا الحق يعني المصدر او المعلومه الحقيقيه من المعلومه الزائفه او المضلله، لكن المعلومه متوفره على منصات التواصل الاجتماعي. نقدروا نقولوا بان منصات التواصل الاجتماعي غيرت سلوك المواطن مثلا في التعامل مع المعلومه.
1: طبعا غيرت السيكولوجيا الناس، ماشي غير السلوك ديالهم فهمتي. دونك بزاف ديال الامور اللي تبدلات من خلال التواصل الاجتماعي، التأثير ديال السرعة ديال الوصول للمعلومة، التأثير ديال المعرفة اللي كتجيك من لي ريزو سوسيو، وإن كان ماشي كلها معرفة محمودة، كاين منها معرفة اللي جهلها خير من علمها، ولكن تأثير كبير بزاف. يعني مثلا في قبل وسائل التواصل الاجتماعي كان صعيب أن تكون عندك فكرة وحدة سائدة كي يعتقدها بزاف ديال الناس. صعيب الناس يتفقوا على حاجه. وسائل التواصل الاجتماعي بحال الا خلات الناس كاملين عندهم عقل واحد فهمتي على كاملين ولاو فهمتي هذاك التناقل
0: ديال اتجاه واحد غادي هو اصلا كاين كلشي كيتولى يتبع الترند يتبع على التوندونس وهذا هو الدور الكبير ديال الخوارزميات اللي بزاف الناس ما كي يعني كيستهنوا به ما كيقول لك واه اللي شغي الخوارزمي فانت كتلقى بانك تكونسومي لي مي فيديو كتشوف نفس المنشورات.
1: انا ديما تنقول غوستاف لوبون كنت جا في الوقيته ديال لي ريزو سوسيو كان غادي يعاود يكتب هذيك لا بسيكولوجي ديفول كان غير

0: ود في النار غادي صح انا ربما بانوا شي حوايج مع لي ريزو سوسيو اللي حتى مثلا الناس اللي مهتمين بلا بسيكولوجي ديال الجمهور هذا ما كانوش عارفينها شحال هذه ما عارفينهاش غتوقع
1: ما عرفتش شنو الانفتاح اللي غادي يوقع. دابا انت شاب وصانع محتوى وعندك متابعين ومتواجد على منصات التواصل الاجتماعي وطبعا كتتبع انت الترند وتتبع شنو الاتجاهات المفروض انك تتبع
0: ولا جزء من خدمتي دابا
1: شنو اكبر سورتو فهاد البيريود ديال الانتخابات شنو اكبر خطا اللي كيعتقدوه بزاف ديال الشباب على العمليه الانتخابيه بشكل عام؟
0: ان التصويت غير مهم وان الى من الاحسن انني ما مشيش نصوت لان داكشي على حساب شنو كيتقالوا معايا روز انها مسرحيه وما غتبدل حتى حاجه لا كاينون بزاف ديال الامور تتبدل الى مشيتي صوتي ولو تصوت بصوت ابيض ولو متصوت لتا شي حزب. من حق اي مواطن انه يقتنع بحتى شي برنامج انتخابي وحتى شي توجه ديال حتى شي حزب هذا حق ومن حقه انه يكون القرار ديالو ماشي بالضروري انتمائي لواحد الجهه معينه ولا واحد الحزب معين من حقه انه يكون نوتخ انه ما يصوت لتا شي واحد ولكن ماشي من حقه انا بالنسبه ليا كمواطن مغربي قبل ما نكون صانع محتوى ولا صحفي ولا اعلامي كمواطن

0: اهتمام قاد ولا اهتمام قاد، بينما الصوت ديال واحد الانسان ولو يمشي لوحه بيضاء ما يصوت لتا شي واحد عنده تاثير. الناس خصها تكون
1: مثلا يشارك في العمليه الانتخابيه، يشارك في التصويت،
0: يشارك في التصويت، لانه كاين واحد الحاجه سميتها القاسم الانتخابي، مازال غادي نطرق لها في الفيديوهات وغادي نشرحها للناس، لان عندها تاثير كذلك. ملي كتسجل في اللوائح الانتخابيه ما يمكنش لك ما تمشيش، لانه كاين واحد العمليه حسابيه معقده كيفاش كيتخادوا المقاعد، ماشي الاصوات، كثره الاصوات ما كتعنيش ان عندك كثره المقاعد، فهمتي؟ فهذا هو القاسم الانتخابي اللي كيتسمى القاسم الانتخابي. الناس خصها تفهموا وخصها تفهم بان اللي ما كيمشيش صوت راه كيساهم، يعني بناء على ذاك القاسم الانتخابي كيساهم على ان واحد الناس اخرين اللي عندهم ربما منخرطين كثار في الحزب ديالهم ولا احزاب كبرى عندهم اصوات ديالهم مضمونه، دوك فهمتي كيوصلوا.
1: يعني انت داك اللي انت اللي كتقول انا ما صوتش ما عطيت صوتي حتى لشي حد، هذاك العمليه راه استفدوا منها جهه اخرى.
0: اكزاكتومون، صافي كو امبيغي لي شوز، ما كيديرش تغيير الاحسن، بالعكس هو كيزيد يكرس داك الشيء اللي انت ما عاجبكش واللي بناء عليه قررتي ما تمشيش تصوت.
1: قررتي لانه هو قرار شخصي اللي خصو انك غتصوت ولا ما غتصوتش، وغتصوت على هذا الحزب او لا على هذا الحزب اخر، خصو واحد المعايير وخصو واحد الاشياء اللي انت غتقتنع بها طالع عليها بعد اولا وتفهمها
0: تماما
1: وتحللها وتناقشها مع راسك
0: تماما
1: وتقتنع بها وتقرأ، انطلاقا من داكشي كتاخذ واحد الراي وقرار.
0: ماشي ضروري تقتنع بها، تقدر ما تقتنعش، المهم تعرفها.
1: المهم داكشي اللي وقع، داكشي اللي درتي انت، غتاخذ واحد القرار، داك القرار اللي هو غادي تنفذو انت يوم التصويت.
0: صحيح.
1: الشباب اللي كيتابعونا شنو خصو العمليه اللي يديرها قبل ما يتخذ قرار انه يصوت ولا ما يصوتش؟
0: يبحث ويعرف ويقلب ويفهم ويناقش. هذا هو ملي كنقولوا مثلا انخراط الشباب في العمل السياسي، ما كنعنيوش بها بالضروره انه ينخرط في حزب معين ويترشح حتى هو ويحاول يطمح انه يوصل مثلا مراكز القرار، هذا وان كان طموح مشروع من حقه، ولكن الانخراط في العمل السياسي هو انك تعيش السياسه وانك تمارسها وتناقشها وتناقش افكار سياسيه وتبنى افكار ديالك انت زعما مبنيه على انت شنو كتعمل به وقناعاتك انت هي كذلك. هذا هو الانخراط. انا ما نخليش هذاك السياسي ما نخليش مرتاح، غنمشي نقلب عليه فين داير واحد اللقاء تواصلي ولا واحد المهرجان خطابي ونحضر حتى انا ونهز الميكرو ونسولو وعلاش هذه القضيه درتوها وعلاش هذه القضيه وشنو هما الاكراهات اللي لقيتو مثلا في البرنامج ديالكم القديم وشنو الحوايج اللي غتبدلوهم ونشارك ونسول علاش
1: هذاك الوعود، واش كاين شي حاجه جديده ولا غير كوبي كولي من داكشي اللي قديم.
0: اكزاكتومون، هذا واحد الحق مهجور بالنسبه لي، حق ديال المواطن اللي مهجور حتى واحد ما تيديرو. أولا كاين واحد الاعتقادات ربما تيقول لك انا الا مشيت سولت كذا ربما يكونوا شي عواقب، ما غتكون حتى شي عواقب، حنا الحمد لله في بلاد الحق والقانون، ما كايناش السيبه في هاد البلاد. تقدر تمشي تناقش اللي بغيتي مع ايا كان بالطريقه اللي بغيتي بحريه امام عدسه الكاميرات. ما كنظنش ان هاد القضيه فيها واحد تجاوز للقانون ولا شي حاجه، هو حقك. بالعكس
1: هو المغرب يشجع الشباب على الانخراط في العمليه السياسيه.
0: بالعكس دابا هاد الانخراط هي اللي خصنا
1: هي هاد القضيه جوستومون. هاد الانخراط واش يكفي انني نبارطاجي وندير لايك ونعلق على فيديو ما عرفتو اصلا واش جديد ولا قديم ولا بالاي اي؟ هذا هو الانخراط اللي بغينا؟
0: لا، الانخراط في العمل السياسي هو انه يكون عندي تاثير في النقاش العام السياسي، نقاش على اي مساله سياسيه يكون عندي تاثير فيها، نسول ونواجه نقارع الحجه بالحجه، مثلا نمشي نقلب على فين كيكونوا هاد السياسيين فين تيجلسوا، نمشي عندهم اسيدي لهاد الاحزاب ما نخرطش معاهم، ولكن نمشي نحضر مثلا المجالس الوطنيه ديالهم ونشوفها وكتكون مفتوحه زعما للعموم، ماشي ما كتكونش غير للناس ديال الاحزاب وكذا، ونمشي ونناقش ونسولهم وربما ندير كاع مناظرات معاهم علاش هاد القضيه، علاش هاد الامور هذه مثلا. حتى غير في الفتره اللي كان فيها الحركه ديال جين زد كنا كنشوفوا هاد هاد السميتو كانت محموده ولكن سالات مع الوقت مع بحال داز
1: بلافا. هي موسميه، هي آه. هي المساله ديال الشباب
0: والاصل فيها انها خصها تكون ديما ماشي موسمه جوست ماشي غير في
1: واخا انت كدير هاد الكبسوله اللي هي زوينه صراحه، انا شخصيا كنلقاها بانها اوتيل وبراتيك وفيها بزاف وفيها جهد كبير، لانه في الغالب البرامج الانتخابيه كتكون ديال كل حزب كتكون برامج اللي هي طويله وفيها مصطلحات وفيها باش انك تختصرها وتبسطها كيقدر انك تغفل شي حاجات.
0: اكيد، ولكن داكشي علاش في الاخر تنقول ان راه البرنامج الانتخابي راه طويل وفيه تفاصيل كثيره طلعوا عليه. انا كنقول لكم غير ابرز المواثيق او ابرز الاجراءات والوعود الانتخابيه اللي جات فيه، اللي كنحس بانها غادي

0: حيث المواطن المغربي بشكل خاص يعني بطريقه مباشره.
1: شنو هما مثلا النقاط اللي انت كتركز عليهم؟ واش الشغل، الصحه،
0: تمام، الخدمات الاساسيه بصفه عامه، يعني الصحه، التعليم، التشغيل، الرفع من القدره الشرائيه، هادو مثلا مواثيق ولا وعود انتخابيه اللي كيهتم بها المواطن. مثلا ما غاديش تهضر ليه، ما غاتعطيش واحد الاهميه مثلا على نقول مثلا السياده الطاقيه ديال المغرب، لانه بالنسبه لي هذا ورش كبير، ما فهمتي زعما ما غيفهموش،
1: ما
0: غيقيسلو جيبو، ما غيقيسلو جيبو
1: الا كان يعتقد بانه ما يقيسلو جيبو.
0: اكزاكتومون فهمتي، ولكن واش يقول لك لا انا اللي كنحتاجهم بشكل يومي ودوري وديما هو التشغيل، هو القدره الشرائيه وغلاء الاسعار، كيفاش هاد الناس غادي يحاربوا هاد الشيء هذا وكيفاش غيحسنوا منه، هو المدرسه العموميه مثلا، هو المستشفيات العموميه، هو الادويه العموميه، واش غادي يكون شي مبادره انهم ينقصوا الاثمنه ديالهم ولا لا. ثم ملي كتقول ليه فوالا هذا الحزب تيقول كذا كذا كذا، انت ما يمكن، انت ماشي بيروكي، انت ما خصكش تقول ليه، غير كتقول ليه راه هذا الحزب تيقول انه غيدير هاد القضيه وهالخطه اللي كيقول غيدير بها، ها كيفاش غيدير لها. بطبيعه الحال الا كان الحزب تيوفر هاد المعلومات هادو
1: برنامج انتخابي، هذه مهمه لانه الوعود خصنا ملي نشوف الوعود نشوف معها اليه التنفيذ.
0: التنفيذ تماما، باش باش حتى المواطن تياخذ فكره على واش هاد البرنامج الانتخابي هو واقعي وقابل للتنزيل ولا هضره فوق الوراق وصافي.
1: وهذا هو نقطه كبيره، كيفاش تفرق ما بين الوعود الانتخابيه exactly. وما بين اخرى اللي هي فعلا قابله للتنفيذ، وما بين اخرى اللي هي مروجه فقط سورتو على منصات التواصل الاجتماعي، لانه كنسمعوا شي وعود كبيره
0: كبيره. وحتى شوف حتى مثلا المواد اللي من خلالها غتقدر انت كمواطن تحكم واش هذا البرنامج قابل للتنزيل ولا لا، كتكون واحد شويه فهمتي مبهمه، يعني ما كتكونش ماشي كلشي عارف. مثلا مثلا القانون الماليه دابا حاليا هاد السنه الانتخابيه اللي غتكون فيها الحكومه الاولى غتكون ملزمه بالقانون الماليه ديال 2026،
1: يعني القانون
0: المالي اكزاكتو خارج ديجا القانون الماليه ديالها حتى 2027. فبالتالي كتلقى واحد الاحزاب تيقول لك ابتداء من السنه الاولى غنديروا كذا، كي غدير لها كي غدير لها القانون الماليه خرج، منين غتجيب لها الميزانيه دونك انت ملي كتجي كتقول لي من السنه الاولى سنعرفك راك غير كتروج من خلال هذوك الشعارات الرنانه، فهمتي؟ دونك هادو امور اللي الناس خصها تعرفهم،
1: الناس خصها تعرفهم. كتحاول في الكبسوله انك حيت هو صراحه واحد المجهود اللي هو كبير، لانه انت كتقول انت كصحفي وخلفيه صحفيه، فانت ملتزم انك تنقل كيف ما كاين بدون انك تعطي رايك، انك تاثر. واش كتقارن ما بين الاحزاب ولا كيفاش كدير باش كتخلي
0: بيني وبين راسي كنقارن، ولكن
1: لا في الكبسولات اللي كتقدمها للمتابعين
0: لا بنفس المساحه، بنفس الطريقه، بنفس لاطوناليتي ديال الهضره، بنفس، لان ربما مثلا غير رياكسيون ديال وجهي وانا كنقرا مثلا البرنامج الانتخابي ديال واحد الحزب معين، مره نكون الا كنت معاه مبتسم وحزب اخر كنت فيه معبس، هذا رايي
1: طبعا
0: هذا رايي، هذا حكم فهمتي، وانا ما انت اكيد ادرى مني، راه ما يمكنش تعطي واحد الحكم ولا تعطي وتبنى واحد سميتو انت كتقوم بعمل صحفي محض، سينو كتكون ساهمتي ولو بطريقه غير مباشره وطريقه طفيفه في رسم معالم الخارطه السياسيه ديال التشريعات اللي جايه، وهذا ماشي الدور ديالك.
1: تأثر على الناخب على من يصوت ولمن
0: أكيد.
1: يصوت،
0: وهذا ماشي نزيه وماشي ديمقراطي،
1: وهذا اللي كيخليني نسولك انه حيت كاين بزاف ديال الشباب صناع المحتوى اللي هما كيديروا هذا المحتوى ديال مرتبط بالتحسيسي وبكل ما هو سياسي وكل ما هو شويه اجتماعي، واش خص يكون عنده خلفيه؟ خصو يكون عنده، والا غيقدر يطيح في هذا الشيء كله اللي ما خصوش يطيح فيه؟
0: ماشي ضروري ولكن من الاحسن، يعني ماشي ضروري ولكن من الاحسن. انا كنعامل بواحد المقوله تقول لك تمكن عاد استفن، خصك تمكن بعدا تكون متمكن، يقدر ما يكونش مثلا عندك واحد التكوين اكاديمي في واحد الحاجه وانت باغي تهضر فيها مزيان، غير خصك تكون كتقن منهجيه البحث فيها، تعرف منين تجيب المعلومه وتاكد من الصحه ديالها واش هي معلومه صحيحه. راه صحفي مثلا كيكون عنده سنين عدد ديال الكارير ومع ذلك احيانا كيغلط، فهمتي؟ فما بالك واحد الانسان اللي ماشي ما مكونش، ما عندوش خلفيه اعلاميه، ما خدمش في الصحافه قبل، ما ملمش بمنهجيه البحث، ما كيعرفش واش هذاك المصدر، ما كيعرفش واش مصدر موثوق ولا ماشي موثوق، فهمتي؟ كاين بزاف ديال لي زوتي اللي كيعرفهم الصحابي كيخدم بهم، فهمتي؟
1: ولكن في العمل الصحفي طبعا انت راك فاهم، في العمل الصحفي حتى غلط الصحفي راه كاين واحد البروسيدور ديال
0: خصو يعتذر ويعترف بالخطا،
1: لا من غير الاعتذار قبل ما يوصل الاعتذار كاين واحد البروسيدور اللي كدار في المؤسسه، كاين خط تحريري، كاين فاليداسيون، فداك الخطا ما كيكونش في الغالب، ما كيكونش الا كان كيكون يعني بشكل بسيط، اما على منصه التواصل الاجتماعي فمنك
0: اكزاكت مباشره، ما كاينش واحد الستراكتور، ما كاين واحد

0: ما كيناش واحد لي غاشي اللي كتفرض عليك واحد الرقابه على العمل الصحفي ديالك،
1: فهمتي؟ كما قلتي يكون في صالح الخبر والمعلومه وفي صالح كذلك المتلقي،
0: لان الخبر مقدس
1: تمام، يمكنش لك
0: التعليق حر تماما، فهمتي؟ ما يمكنش لك، مثلا تتعامل معاه بواحد فهمتي بواحد الاهمال. بالعكس، لان كيقول لك راه كم يعني امم تعرضت للانتكاسه بسبب جره قلم،
1: صح؟
0: ما يمكنش تتعامل مع ان تقليد، وتقليد كبير ربما مصير ديال شعوب ومصير ديال الناس بسبب انت جالس في بيرو كتبتي واحد الكلمه اللي انت ما عارفش التاثير ديالك قداش. فهو تقليد مع الله سبحانه وتعالى كتحاسب عليه قبل ما تحاسب امام الوطن وامام الشعب وامام الناس اللي انت كتبتي عليهم.
1: فما بالك على منصات التواصل الاجتماعي ما يروج، وسورتو هادشي ديال دابا اللي وقع في الانتخابات والبرامج الانتخابيه والمحتوى الرقمي المرتبط بالانتخابات، وانت كمتتبع عندك بزاف ديال الكاسكات وكتشوف شنو كيبان لك؟
0: انا تيبان لي ان شوف
1: دائما في اطار انه هذاك المتلقي وهذاك المتتبع راه ناخب،
0: اكيد
1: راه غيختار انطلاقا من داك الشيء اللي واقع.
0: اكيد. دابا شوف، هي ما نقولوها بالدارجه، هي معكله معكله بزاف، لان ما يمكنش تحبس الناس ما يقولوش، وما يمكنش هذاك حق. والفضاء ديال مواقع التواصل الاجتماعي هو فضاء مفتوح بحريه للجميع، فهمتي؟ وهذاك الاخلاقيات ديال شنو نقول وكيفاش ناثر ما كايناش عند كل شيء للاسف. وبطبيعه الحال ما يمكنش لك تمنع الناس، وما يمكنش لك تقول لي لا ما تقولش. وفي الاخر في الاول وفي الاخر تيقول لك هذا رايي، انا حر نقول اللي بغيت بلا ما ياخذ بعين الاعتبار شنو ممكن يترتب على ذاك الراي اللي تيقول، واش هو صحيح ولا ماشي صحيح. بعدا انا ما عنديش مشكل مع الراي، عندي المشكل مع من يقدم رايه على اساس انه حقيقه مطلقه لا تقبل للنقاش. هنا فين كاين المشكل؟ هذاك تعصب للراي، لو يقول لك لا راه هذا الشيء اللي كاين، وما غير مدعوم لا بادله ولا بحجج منطقيه زعما اللي تخلي الناس وللاسف الناس كتاثر عليها المشاعر ماشي المنطق. سير شوف لي ريزو سوسيو
1: ماشي المحتوى.
0: اكزاكتومون. انا ممكن نقول لك فهمتي، ممكن نقول لك شي معلومه غريبه جدا، ولكن غنقولها لك بواحد المشاعر معينه، بواحد ليغريماس معينه، وغنقنعك بها.
1: انا هذه كنسمعها بزاف، كيقول لك انا كنتبع فلان وكنثق فيه، اولا كنتبع فلانه وكنثق فيها، ملي كتقول له واخا وشنو
0: كيقول لك باينه فيه معقول،
1: كيقول لك لا واحد الطريقه عنده زوينه.
0: اكزاكتومون.
1: كيدخل لك في الخاطر، كيدخل لك في القلب. هذه كنسمعوها بزاف، انه لانهم فعلا كيلعبوا على الوتر الحساس. واخا انت هضرتي واحد النقطه مهمه، ممكن ليناش نمنعوا الناس انهم يعبروا على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن يمكننا اننا نوعيوا الشباب سورتو على منصات التواصل الاجتماعي كيفاش يفلتري.
0: تماما. ممكن هاد الاليه، ولكن خصها عاوتاني الناس اللي يوعيو حتى هما يكونوا مفلترين ديجا قبل. شوف، هي هذاك الشيء اللي قلت لك راه معكله في الاول. انا اللي كيبان لي هو انه كما كاين المحتوى الرديء سائد مع الاسف، خصنا نشجعوا، ماشي نحبسوا الناس، ماشي نحبسوا الناس ديال المحتوى الرديء، نقولوا لهم ما يمكنش تحبسهم، حقهم هذا كيقول اللي بغى. ولكن كاينين الناس مثلا اللي كيديروا محتوى جيد كيوعيوا الناس، هذوك الناس خصنا ندعموهم،
1: صح؟
0: لا من لا من طرف يعني الشعب عامه خصو يدعم هذاك النوع ديال المحتوى، ولا من طرف الحكومه براسها خصها مثلا توفر لهم واحد المجموعه من الامور اللي تخليهم ينتشروا، تخليهم يوعيوا الناس، يتلاقوا مع الناس باش يقدر يكون عندهم واحد التاثير، يعني تبوستي كوموندي، تبوستي هذاك التاثير ديالهم على الناس.
1: شتي هذه واحد، هذه شهاده صراحه غادي نقولها. انا كنت دائما شحال هذه كنقول بانه فعلا التفاهه يعني يعني غالبه على منصات التواصل الاجتماعي. أكيد. ولكن ملي بديت كندير حياه اونلاين وبرنامج باتشورك، كنستضيف شباب اللي هما صناع محتوى. والله يا اخي لقيت بانه راه التفاهه ماشي هي السائده، وانما هي التي تطفو على السطح.
0: على السطح. الناس خصهم يقلبوا في العمق شنو كاين. تماما.
1: حتى هما لقيت شباب اللي كيديروا محتوى جميل جدا ومثير وبطريقه هي ديال الوقت كيف ما يقال، وعندهم مشاهدات وعندهم متابعين، يعني تما كيضربوا ملايين وهذا، ولكن الاخرين اللي غير كيطفوا على السطح.
0: والبرنامج دابا مثلا بحال هذه البرامج اللي كتستضيف شباب مثلا اللي كيديروا محتوى زوين في وسائل التواصل الاجتماعي، في مختلف وسائل الاعلام، ملي كيديرها الصحفي هذا راه فهمتي هذه مساله تحسب له. وانا تنشكرك من هذا المنبر، وتنشكر جميع الزملاء الصحفيين اللي تيديروا برامج من هذا النوع، لانهم تيساهموا في تسليط الضوء على هاد الناس هادو كيما قلتي التفاهه تطفو على السطح
1: فقط، ماشي
0: الاغلبيه فوالا
1: لو حتى الخوارزميات كيبينوها لك بزاف،
0: واللي كيجبد الدراري اللي كاينين في العمق ويبينهم للناس راه كيدير واحد العمل كبير تبارك الله.
1: تبارك الله عليكم، راكم خدامين تبارك الله عليكم. بغيت ما بقاش الوقت داز معاك.

0: وقت دغيا. بغيت في الختام الشباب اللي كيتابعونا وانا ديما كنركز من غير انه التفاهه سائده ولا تدفع على السطح ولا كذا. احنا في واحد الفتره اللي هي حساسه انتخابات وصوت كل واحد ديالنا فهو مهم وغالي.
1: صحيح.
0: ما نستهنوش به ونعرفوا لما نعطيوه. ولكن قبل ما نتخذوا القرار شنو الاسئله اللي انت كتظن ان خص كل واحد يطرحهم على راسه قبل ما يقرر؟
1: اول سؤال، واش هاد الفكره اللي عندي في دماغي انا فعلا مقتنع بها بناء على منطق ولا غير سمعت الناس كيقولوها فتبنيتها؟ هذا هو اول سؤال الانسان يجلس مع راسه. انا شوف الطريقه باش كتفكر دوينا على غوستاف لوبون لا سيكولوجي دو دي فول، ما تفكرش بطريقه الجموع. ملي تجلس مع راسك بوحدك قول منطقيا واش هاد الفكره اللي كتسائده وتتقال فعلا صحيحه او لا انا غير سمعت الناس يقولوها فتبنيتها معاهم. فما تكونش تابع اللي قطيع. انت الحمد لله داك شويه الشعر اللي بقى عندنا كاملين تحت من واحد الاورغان سميتو سيرفو خصو يخدم تو سامبلومون. خذك عندنا عقل خصنا نخدموه، ما تسمح لتا شي واحد انه يقيديك بواحد الراي ديالو هو وانت ما عندك فيه حتى لا ناقه ولا جمال كما خلاها الحارث بن عباد. لا ناقه ولا جمال في هذاك الراي وكتبناه وكتدافع عليه وربما احيانا تعرض حتى حريتك وسلامتك للخطر لانك كتدافع على واحد الراي انت
0: ماشي ديالك.
1: ماشي ديالك جوستمون،
0: ماشي ديالك. ما عرفتش انت اصلا علاش باغيين داك الراي، علاش انت
1: والسلاح باش تعرف واش هذيك الفكره صحيحه ولا لا هي المعرفه. المعرفه مساله مهمه. نقلب نبحث واحد الوقت، عندي واحد نص ساعه ولو غير نص ساعه في النهار نخصصها للبحث. اي حاجه جاني ما نسمحش للفضول يكون موجود في حياتي، فيما يجيني الفضول على شي حاجه نمشي نقلب عليها. والحمد لله تماما، والحمد لله احنا في هذا العصر اللي كنعيشوا فيه، احنا راه ما عايشينش في القرن 17 ولا القرن، الحمد لله عايشين في 2026. فالولوج للمعلومه هو مساله يعني
0: متاحه
1: للجميع
0: وغير مكلفه الان. واخا بعجاله الشباب اللي حداهم بزاف ديال البرامج الانتخابية، شنو أبرز ثلاثة النقاط اللي قلبوا عليها؟
1: يقلبوا على الأمور للخدمات الأساسية، صحة، تعليم، التشغيل. إلا كانوا مازالين تيقراو خصوصا يقلبوا على التشغيل والتعليم. يقلبوا كذلك على الأمور اللي عندها علاقة بالطاقة، ياك لأن هي الطوندونس اللي جايه من هنا القدام. اي بلاد عندها سياده طاقيه فهي في امان، فخصهم يعرفوا هذه القضيه باش يعرفوا بلادهم فين غاده. ثم يقلبوا على الرقمنه، لانهم هما الرقمنه هو المستقبل وهما اللي غادي يحملوا رايه المستقبل، فبالتالي خصهم يكونوا ملمين بكل ما هو رقمي، لان المغرب الرقمي دابا راه بدا، ومن هنا القدام راه غيكون غير كل ما هو مرقمن، فخصهم يكونوا ملمين بها. دونك الاحزاب اللي قنعوكم هاد ثلاثه المواثيق فيها توكلوا على الله.
0: كانوا جوج ثلاثة الأحزاب متشابهين في البرنامج؟
1: ايوا ديك الساعات ما يمكنش يكونوا متشابهين في البرنامج. الا كانوا متشابهين في البرنامج
0: مثلا
1: يقدروا يكونوا متشابهين في هذه النقاط، ولكن ما متشابهينش في الافكار
0: والتوجه. شوفوا حاجه اخرى، ليش نتشابه في بعض النقاط نمشيو نشوفوا النقاط الاخرى.
1: والا كانت الافكار ديالهم والتوجه ديالهم والايديولوجيه ديالهم متطابقه معك وقنعات اكثر توكل على الله.
0: باعتقادك البرلمان اللي خاصو يكون ينباتق على هذه الانتخابات واللي يواكب انتظارات تطلعات 2030 كيفاش خاصو يكون؟
1: خصو يكون منسجم. خص السياسيين يبداو يفهموا بان راه الائتلاف الحكومي والمعارضه راه ماشي جوج، ماشي فريقين متضادان وكيضاربوا مع بعضياتهم هذا هو الدور ديالهم. لا، المعارضه دورها تقويم الاغلبيه الحكوميه، والحكومه دورها تسمع المعارضه وتاخذ منهم الحوايج اللي كتبان لهم معقوله ولو يكونوا هما معارضه. هذا هو البرلمان المنسجم اللي غيخدم المواطن. اما الا بقينا كنضربوا مع بعضياتنا راه ما غنديروا حتى شي حاجه صراحه.
0: تبارك الله عليك اشرف قرشي مول الصوت صحفي وكذلك انت صانع محتوى. شكرا انك كنتي معي اليوم في حياه اونلاين.
1: شكرا على تقديم الدعوه، شرف لي.
0: مرحبا، شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعين الأفاضل في كل مكان. هي مناسبة عظيمة أن نلتقي بمستمعين في كل صبيحة، واليوم نحتفي بعيد ميلادنا 46 46 سنة من تعاقب الأجيال، إذاعة الأجيال، إذاعة التي تحاول جاهدة أن تكون دائما بقرب مستمعيها وتقدم الأفضل لهم وتجعلهم على اطلاع في زمن التغيرات في زمن أو في مجال الإعلام بشكل عام. فكل عام وأنتم معنا دائما بألف خير، صحة وعافية إن شاء الله.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: اليوم سنخصص الحديث بالتزامن مع طبيعة حال الدخول المدرسي الجديد، وتحدثنا بتفاصيله في الأسبوع المنصرم. هذه المرة اليوم نتحدث بمناسبة هذا الدخول المدرسي ونواكب هذه الحملة التي أطلقتها وزارة التعليم، طبيعة حال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حملة وطنية تحسيسية لتسجيل للأطفال تحت شعار خطوتي الأولى. والهدف من هذه الحملة كما تقول وزارة التربية هو تعميم التعليم الأولي. وإذا عدتم بالذاكرة قليلا إلى الوراء، على أنه هذا المشروع الذي انطلق في عام 2018 تحت رعاية ملكية سامية، وكان بمثابة القاعدة الأساس للإصلاح التربوي، ووضع لهذا المشروع البرنامج خريطة الطريق هدفت إلى التعميم الشامل كما قلنا والكامل للتعليم الأولي لفائدة أطفال 4 سنوات إلى 6 سنوات في أفق الموسم الدراسي 2027-2028، ورصدت لهذا الأمر ميزانية كبيرة جدا. ميزانية التعليم لعام 2026 والتي بطبيعة الحال كانت فيها ميزانية استثنائية، حيث خصصت الحكومة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بلغت 97.08 مليار درهم برسم قانون المالية كما قلت 26، وبذلك سجلت زيادة بنسبة